بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

0: Diwan FM, Soud Gamm.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: زيادة والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز والسابعة. ديوان فام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال استقباله أمس لرئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع وفق تعبيره. كما شدد رئيس الجمهورية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي قال إنها تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة، وقال إن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، قائلا فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع. أعوان مركز غابات بنزرت التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يتمكنون مساء أمس بالاشتراك والتنسيق مع الحماية المدنية من السيطرة النهائية على حريق جدة في الغابة الشعراء الموجودة بالقرب من شاطئ الصخور والانطلاق في تبريد المنطقة وفق ما أكده مصدر محلي لمراسل ديوان فام بالجهة. في أخبار العالم، الأمم المتحدة تحذر من أن تنظيم داعش الإرهابي ما يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وأكدت أن التنظيم رغم الضغوط المتواصلة لعمليات مكافحة الإرهاب التي عطلت قياداتها العليا وقلصت قدرته على إدارة عملياتها مركزيا، ما يزال قادرا على الصمود والتكيف مع المتغيرات. وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا يؤكدون في عمان خلال الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة أهمية تكاتف الجهود لضمان سلامة الممرات المائية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يضمن حرية الملاحة البحرية ويسهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون قليل السحب على كامل البلاد والرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 32 و44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشمس. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ناس الديوان.
1: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

0: Publicité.
1: قمنيش خرجنيش مشينيش شارجينيش بلفينيش ربحنيش
2: بينجو
1: سفرنيش بلوش
0: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم
2: ديوانفم صوتكم
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
3: السبعة وستاشن دقيقة صباحكم مبروك توينسوا ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع هذه ناس الديوان صبحيتكم كل يوم على الديوان فم 7 إلى 10 شكرا على متابعتكم تحية ليكم ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة ميديا في الإخراج إيمان أمونة العزيزة في الإخراج الرقمي على يميني كالعادة سيد عميد توفيق ديدي صباح النور
4: مرحبا سماح صباح النور مرحبا
3: أهلا وسهلا بسيد عميد
4: باش نبداو بالحق حاجة تثلج الصدر يمهل ولا يهمل وقت كلامنا لغزة الناس ما فهموش قالوا معناها 200,000 شهيد وصغار ماتوا وكذا قلت لكم وقتها نذكر يا سماح راهي العبرة بالنتائج الاستراتيجية وتكلمت وقت على كرة الثلج في أمريكا وعلى انهزام لايباك بعد ممداني يربح الانتخابات طبيب مصري في ميشيغان
3: صحيح.
4: وصدمة في زلزال في أمريكا علاش زلزال لأني ساعة أقبل كل شيء ظهر اليسار التقدم يقعد يطلع في أمريكا واليسار يقول اليسار التقدم يقوله فلسطين راه انتصر على يعني المرشحة الصهيونية رغم اللي لايباك اللوبي الصهيوني دفع 31 مليار باش يطيح الطبيب المصري ما طاحش وزلزال في أمريكا وهذه راهي كرة الثلج اللي حكيت عليها ستأتي على الأخضر واليابس الأرقام الرسمية الآن أصبحنا في 70% من الأمريكان ضد الصهاينة ضد هالمشروع الصهيوني ضد ما معناها الشيء بعد حرب إيران وشافوا رئيس من الأبلة الغبي يكركر فيه نتنياهو من أنفه اليوم ربي يمهل ولا يهمل وبشيخوا حقك الشعب المظلوم وحق الأطفال اللي استشهدوا وأنا جايينها شماوة رويدا رويدا سترون ما سيحدث في أمريكا راهو الشيء اللي جاي مش زوبعة كبيرة ستأتي على أخضر يابس في أمريكا والأيام بيننا وسترون معنا النتائج الاستراتيجية بعيدة المدى على الشيء اللي قلناه
3: من مواليد 1984 نحكي على الطبيب الأمريكي من أصل مصري البو لمزوز مساروة مهاجرين نحكي على عبد الرحمن عبدولة طبيب وخبير في الصحة العامة وحقق فوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد منافسة قوية كما قلت أنت مع النائبة هايلي ستيفنز اللي
4: صهيونية
3: صينا الكل مع هايلي ستيفنز وحتى حد ما توقع ونذكره أنه إذا فاز في الانتخابات العامة فسيكون أول مسلم ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي في تاريخ أمريكا الكل ولا مرة مسلم خاطره مش فقط من أصل مصري ولا أصل عربي هو مسلم السيد هذية فكما قلت أنت سيد العميد رأوا الأمور قد تبدل
4: ركز الحملة الانتخابية نتاعو على أطفال فلسطين راو بالحق راو الامريكان جاعوا اليوم راو يتكلم على الصحة في امريكا اللي ضاعت يتكلم على الفقراء يتكلم هذاك علاش قلت لك راو زلزال جاي سيأتي على الأخضر واليابس والغريب الأمر أن قياداتهم غبية ومش فاهم اش قاعد يحدث وهروب الأمام
3: pour récapituler سيد ذي ترشح عام 2018 لمنصب حاكم ميشيغان لكن خسر الانتخابات التمهيدية ونفس الأسباب اللي خسر على خاطرهم في 2018 اطلع بهم من نفس الأسباب في 2026 يعرف بأنه من الجناح التقدمي من أبرز ما يوقف بخلاف دعم نظام تأمين صحي شامل ميديكير فور أول هكا يسميه هو لكن هو مدافع شرس عن حقوق المهاجرين من الداعين إلى تجديد الرقابة على السلاح وخاصة هو من أكبر المنتقدين فيما يخص الحرب في غزة ومن أكبر المطالبين بوقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل الشيء اللي خلاه يحظى بدعم قطاعات واسعة من العرب والمسلمين وخاصة الشباب التقدميين في أمريكا وهذا اللي خلاه معناها اليوم ماشي في كورس وحده حتى النتائج كبيرة برشا اللي حققها شكرا سيد عميد بهي الانترو اليوم فنان محمد سعيد نهارك سعيد يا محمد

0: في شيء.
1: لا لا.
2: المطرب الذي تغلب على اليوتيوب.
1: ها استفتاح ولا لا؟
2: المطرب الذي تغلب على اليوتيوب.
1: يعني احنا نسميه الاستفتاح في نسي الديوان كل يوم
2: الصبح. صباح النور
1: محمد.
2: صباح النور سماح. صباح النور سيد العميد. الحمد لله. صباح النور مرام ندو أمونة الكتيبة. الناس اللي يتبعوا فينا الكل إن شاء الله نهاركم فل. صباح الفل للناس الكل. اسمعوا مزيكا بنينة تفرهدوا اضحكوا قولوا صباح الخير افرحوا شيخوا بلادنا مزيانة تونس مزيانة شعبنا مزيان وغدوة خير والقادم افضل
1: يلا. والقادم افضل باذن الله. مرام شعباني صباح النور يا مرام شعبي.
3: صباح الخير سماح بلي. صباح الفل للناس الكل. تواكين ياخو متاعك دكتور. صباح الخير تونس. خذي لي صباح الفل الناس الكل.
2: سماح كلك مشتاول الحرب راك.
3: راك
2: مشتاول الحرب يا مرام.
3: يا سيد العميد
1: هذاك حل يمن بالشباب نقعد نقاسي فيكم من بعد. مرحبا بك مرام.
3: صباح الفل الناس الكل. صباح الخير سماح. صباح النور فنانة الارتيست وسامحني. صباح النور سيد العميد. صباح الخير الكتيبة. صباح النور أمونة ونادية وشايمة. صباح الخير تونس كما يقول دكتورنا.
1: دكتورنا تحية للدكتور سليم العاصلي. تحية للكابتن خالد حسني. وتحية للنوروزة الجميلة غزالتنا تشرب حدينا نهار الاثنين إن شاء الله.
3: توحشناك يا نوروز.
1: بأيز يا قام رد أي خطر
2: تستنى فيك مشكلة كتير. أنا الحقيقة أنا كتوحشتك
1: العربية. اسكت يا فمي.
2: اسكت يا فمي وتوحشتكم هذوكم الحقيقة.
1: يلا إن شاء الله بشوي بشوي ترجع يتلم الشمل الكل متاع ناس الديوان.
2: نهار اثنين تقول بربي هز متاعك. هزي تاعك خويتي راني تعبت راني
1: جتكوا اليوم نهارين خدمة جتك
2: بلاش نور
1: قلت لها ملاش عملنا بعد عام
2: نورز لا ترقى دليل نهار نورز راهي بنت كاسر بنت كات حضر
4: في خدمة
1: الغزالة نتاعنا. يلا باش نمشي وتوا ندو تو سويت سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس. حلو الموضوع اليوم في بوزيتيف فايبس. شعنا مرام
3: اليوم في بوزيتيف فايبز عنا باش نحكيو على الاحكام القضائيه البديله.
1: أيوة.
3: الاحكام البديله المتعلقه بالعقوبات البديله. ولهنا نحكيو على مدنين باش نهزكم الجربه لانه في اطار تنفيذ الاحكام القضائيه المتعلقه بالعقوبات البديله وتنفيذ لحكم صادر عن محكمه الناحيه بمدنين قاضي اشرف على تنفيذ العقوبات بالنيابه بالمحكمه الابتدائيه بجربه بمتابعه من ممثل النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بجربه على التركيز منتفع بعقوبه بديله تتمثل في اداء عمل لفائده المصلحه العامه ببلديه حمط السوق جربه.
1: حلو برشا. مكتب المصاحبة بمدنين بالتنسيق مع رئيس مصلحة النظافة ببلدية حومة السوق سي نبيل بالحاج عملوا برنامج عمل خاص بالمنتفع هذايا. سيد هذايا هو مواطن تونسي سيد العميد عليه حكم قضائي وانتفع بالعقوبة البديلة. السيد هذايا اليوم نلقاوه موجود تم تكليفه بإنجاز أشغال تتمثل في جمع النفايات والمواد البلاستيكية في منطقة غابة سيدي زايد بما يساهم في معاضدة مجهودات بلدية حومة السوق في المحافظة على نظافة المحيط وحماية البيئة وبما يضمن حسن إنجاز الأعمال الموكولة إليه.
2: سماح أنا جسوي كاتيجوريك في الحكاية دي. وخرنا سنوات ضوئية. علاش بالله كان ثبت مليح بعض العقوبات السجنية. واحد على خاطر 200 دينار وما خلصش والآخر على حادث مرور والآخر نجي إنسان ما عنده حتى علاقة بحد شيء نحطه في وسط مجرمة وقطاع طرق والارهابيين مش عارف شكون يجي يحشي في الحبس. غالطه ثم انواع تعاقبات ما يحطش سقيف الحبس من اصله. من الاول ليش يعني العقوبه كانت نجم تكون حاجه اخرى. دونك شو محلها هو ساقبه كل شيء باش يعدي فترته بعيد على هالجو هذايا. فانت خاطر او برشا ناس دخلوا الحبس لباس خرجوا مش لباس تاثروا تاثير سلبي باش يلقى امور اخرى. ثاني حاجه شو محلها خدمه المجتمع. ما احوجنا اليوم لخدمه المجتمع. اليوم راهو الناس تبكي على البطاله. راهو يد العامل ولد شحيحه. راهو بحذا الناس يبكي باش يلقى البناي وباش يلقى العامل في الفلاحه. الله غالب اليوم حاجتنا بناس يخدموا المجتمع نتاعهم باي طرق. هذه واحده منهم. العقوبه البديله هذه جاء وقتها باش تتحط في القانون التونسي وتولي سيستيماتيك تولي حاجه رسميه باش انواع خاصه من العقوبات ما عندهاش دخل في السجن جمله واحده.
1: هو الحاله هذه على رغم الاهميه نتاعها راه ماهيش أول حكم بالعقوبة البديلة في تونس. والقانون والمشرع التونسي أقر من 1999 إمكانية استبدال عقوبة السجن القصيرة الأمد بالعمل لفائدة المصلحة العامة. القانون ينص على إمكانية أن تستبدل المحكمة عقوبة السجن النافذ اللي ما تتجاوزش 6 أشهر وقتها في 1999 بعقوبة عمل لفائدة المصلحة العامة. ثم في 2009 اتطورت الآلية هذية ولينا نحكي على العقوبات السجنية التي لا تتجاوز سنة واحدة. اللي محكوم بأقل من عام ينجم ما يدخلش الحبس مع تحديد سقف زمني للعمل يصل إلى 600 ساعة باعتبار ساعتين عن كل يوم سجن. يعني على كل نهار سامحوني حبس تخدم ساعتين. راهو هذية أولا احنا مش عنا منظومة السجون والإصلاح راه
2: ايه اسمها
1: إصلاح. الإصلاح وين هذية إصلاح
2: هذا هو
1: العقوبات البديلة هذية إصلاح. العمل المدني العمل راه مش كان في النظافة فما برشة أنواع متاع عمل مع البلديات مع الولايات. أولا البلاد تستنفع واثنين انا نتصور سيد لامين انت ديما تحكي مثلا على عامل التجنيد وغيره هذه من الاعوام اللي تنجم تصلح مواطن.
2: بالضبط بالضبط هذاك علاش انا قلت اليوم كي نشوف الاعداد الهزيله جدا تاع الناس تجي تقوم بواجبها الوطني اللي هو واجب مقدس وموجود في الدستور ما فيش حتى لعب وهذايا مسؤوليه 12 مليون تونسي. وانا كنت مجمعه لنا على عيط ليلا نهارا باش نجندوا الفتيات فمش داعي يا اخي. هو الدستور يقول يعني لكل مواطن تونسي ايش من مواطن تونسي ذكوره بركه تي ماي بنات هذا كيف كيف
1: قيه.
2: والغريب الامر جاءنا 12000 مطلب البنات راي هيك المصيبه ولا. 12000 مطلب وقتها بنات يحب يعادوا عامهم نذكرها المبلغ الرقم هذا يعني عنده مده حاله طويله شويه لكن استغربنا وقتها وقلنا نحضر واحنا احنا كعسكريين مش نحضروا يعني هل السلاح حقيقي هذا
1: خطر
2: مدرسه كيف كيف كيف إدارة سجون الإصلاح هي مدرسة راهي في الأخ مدرسة لكن هاي قلت لك ثم نوعية من العقوبات يا أخويا سجن لا
1: فلاح وانت تحية كبيرة للمحكمة الابتدائية بجربة
2: القاضي
1: قاضي تنفيذ العقوبات بالنيابة بالمحكمة الابتدائية بجربة. شكرا سيد الرئيس على المبادرة
2: انتليجون وإنسان وطني اللي عملها كي يفكر في بلاده وعم قل لك
1: إلى أوزي كونكريتيزي حاجة موجودة في القانون لك هو سيد ذير هو فعل قانون موجود من 1999 لارتيستو.
0: والله حاجة تفرح الحقيقة أنه كيما ثم القانون ثم روح القانون وثم روح المواطنة. أنا نحب نستشهد بحاجة أنه ثم 193 دولة تابعة للأمم المتحدة ثم منهم 120 دولة اللي قاعدين يطبقوا في العقوبات البديلة. معناتها نحكيه على نسبة من 60-75% نذكر منهم دول الغربية السويد النرويج فنلندا هولندا ألمانيا كندا نيوزيلندا المملكة المتحدة فرنسا واليابان في بعض الحالات وفي الدول العربية ثم المغرب الإمارات العربية المتحدة البحرين الأردن السعودية وتونس. دونك بالحق حاجة تفرح أنه أوكي معناتها ينجم أي عبد يعني معناتها يغلط أما يغلط ويخلص حاجة أنه تكون يعني معناتها نافعة للبلاد ونافعة للدولة وتعلمك المواطنة وتكرس أكثر مبدأ المواطنة.
1: فلا لهنا نجمو نتجنبوا الاثر السلبي للعقوبات السجنيه القصيره خاصه راهو فما عبيد ما يمثلوش حتى خطر على المجتمع
2: او على الوكيل. قال لك يا سماح هذا البرنامج طبقته وقت كنت في مندوبيه الفلاحه بالتعامل مع السيد قاضي العقوبات منذ 2018 وكانت تجربه ناجحه. ها واحد مسؤول قال لك رانا طبقناها وراهي ناجحه المفروض تعمم.
1: فلا تحيه لعلاء الوكيل تحيه لاستيفان. استيفان شكرا لك خاطر بيخليش الموضوع ما يتفاعلش معنا فيه. حبوب حبيب بن صالح تحية كبيرة ليك يا حبوب. سامية سليتي مرحبا بيك يا سمسومة إن شاء الله تكون بألف خير. بلالو بونجور. فتحية عمارة تولوز مرحبا بيك. معز منوبي صديقي خليل صباح النور يا خليل. محمد كذلك مرحبا بيك يا محمد بشير هكا محمد بشيري. صباح النور سعيدة مبروك. صباح النور يا سعيدة إن شاء الله تكونوا بألف خير الناس الكل. فدوى الدالي بيبي رئيسة الكتيبة حلومة عمارة صديقتي حلومة صباحكم ورد الناس الكل. شكرا على المتابعة. هذه كانت بوزيتيف فايبز. فاصل قصير راجعين بعده لي توبريتش
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: تبليسيتي. عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي مع أمين بانك، الحلمة تكبر وتعيش.
6: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
7: كوف، كان مازلت ما أكتيفيتش صيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
9: أكتيف سيفك سيف السنة، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
10: أريدو، طور عالمك.

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 7:36 دقيقة. رجع شوية قصان الضوء دونك رجعنا نسألوا على الأحوال المناخية ورجعنا نستناو في بلاغات استيغ وغيره. أما قبل هذية باش نحكيه في الأمور المناخية على المستوى الوطني باش نرجع معكم لسماء القيروان البارحة. سحب الماماتوس يذولي هكا اسمته هو
3: يفسر
2: ماماتوس النادرة البارح كانت موجودة في سماء القيروان بعد مرور اضطرابات جوية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين اللي أثارت أعجابه والسحب هذه وبين اللي تسائل فما شكون خاف فما شكون قال ما ناش عارفين نفرح ولا نخافوا. أنتوكا احنا في هذا الكل باش ناخذوا كل التفاصيل مع الخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد. أستاذ حمدي حشاد صباح النور. مرحبا.
4: مرحبا كل ضيوف الاستوديو وكل مستمعين ديالنا.
2: مرحبا بك حمدي حشاد. نبداو بالسماء القيروان. شو معناها سحب الماماتوس جديد هذا يا قديم؟ كي نفسروها الظاهره المناخيه هذه.
4: مش حاجه جديده قديمه. أيوة. معناها نادر الحدوث. معناها مش ديما مش المشهد الاعتيادي من السحب اللي نشوفوها. معناها البارح تشكلت في القيروان معناها وكان مشهد حقيقة مع الغروب معناها كان معنا سحب نارية ظهرت في السماء بتلاح. أيوة. مشهد كنيسة وممكن معنا ندوء ندرة قدوثة معناها اللي كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي البارح. السحب بدي وقت سبب رئيسي بتحكم وقت يكون فما هو بارد وقلوا نحن محمل قطرة ماء يهبط داخل السحابة ديكا أثناء الهبوط نتاعو يتبخر جسمك الماء هذاك يبرد الهواء أكثر ويواصل النزول وهذا يخلي معناها تتكون في الجيوب أو الأكياس المتبلية ذيك اللي نشوفوها معناها المتبلية ذيك اللي تكون هذيك. السؤال أنا ديما نقولوه معناها في سحب الماء نقول لك اختيرة ولا ماشي اختيرة لكنها مؤشر للمنطقة ممكن نسميه نقولوا شهادة منشار زاوي أقوي مثلا تكون عواصف رعدية قوية ولا ممكن كانت في منطقة قريبة وممكن خلينا نقول تكون مرتبطة بعواصف أما هذا ما صارش. أما ممكن زادة تكون مؤشر زادة تظهر بعض العواصف أما مش معنى الطقس هذاك خايب. وعليش ده كان لونها أحمر معنى هي ظاهرة كيف نقول وقت غروب الشمس ولا وقت غروب الشمس منخفضة أشعتها معناها تقطع مسافة طويلة داخل الغلاف الجوي الألوان تتشتت الألوان الزرقاء ويبقى كان ضوء الأحمر برك والبرتقالي.
2: أيوه.
4: والجيوب المتدادية ذيك كلمة ماتيوس سكنة ذيك معناها هي تلتقط كالضوء ذيك وتولي بألوان ألوان مذهلة معناها كما الديني ولا الأحمر وهذا هو مشهد ذيك معناها اللي صار وكان مشهد جميل حقا مش يخوف يعني بالعكس معناها كانت حاجة ياسر جميلة معناها والزعب هذه معناها وقت الصدر معناها تظهر عموما هذا وقت معناها أواخر الصيف ولا الخريف وقت تكون زادة فما اضطرابات جوية قوية وعواصف عادية محلية نسمع فيه بتاعتي قلت انت على قصان الضوء
2: والخامة ما نجمش تكون بحذير ما احكيلكش على قصان الضوء أنا يا حمدي حشيت
4: هو قاسم الضوء مرتبط بمعنى ارتفاع نسبة الاستهلاك حسنا نشوفه في التوى مع شكل الموجات الحر القوية
2: أنا
4: منطقيا قطعات الضوء مش تنقص كان مش مش ما أصلا مش مش تكون موجودة معنا فما فترات سونا جاية أو ما تطورش معنا الطلب مش يكون كيما الضوء بالتالي ممكن مش تكون محدودة حتى كنه وجدت
2: إن شاء الله
4: وهذا إن شاء الله ما تكونش موجودة معنا
2: إن شاء الله. حمدي حشاد موجة الحر اللي شفناها في جويليا باش نعاودوا نشوفوها في أوتو ولا انتهت الموجه هذه ما الحراره بالطريقه هذيك واللي كنت بحذنا لهنا وفسرت لنا فريمون اون لون اون لارج. قول لي
4: تفضلت بالتلفاز هذاك ما زلت في عيامات تاع شويه اما مش موجات الكيكو بالسخان هذيك
2: مانيش راجعين بالحده هذيك
4: للصيف هذا انتهت انا بالصيف زي الموضوع اخر هذيك دونك اما بالنسبه للصيف هذا معنا الحمد لله الفترة هذيك خلينا ورانا مش حول الله ما عرفش نجم مرة أخرى وكان مش نجم تنجم أيامات منفردين سان شوية وكهو أما مش وقت المستوى اللي عشنا الوقت
3: شكون 38
4: 37 قلت لك ما تتصل تجاوز الأرقام
2: ما ما تخلطش
4: لل 45 46 47 نسيناها دونك ما عرفش نجم
2: بي وحنا توا في خلينا نقولوا بدينا في اوت الناس قاعده تتكلم شفنا حتى دي ستاتيو تدوينات حمدي حشيد اللي يقول لك جي موا 26 جي موا 27 الناس كل تستنى في سبتمبر يقول لك باش ندخلوا في الخريف ممكن الامور تتناوش شويه الصيف شفناه أسخن برشا وانت حكيت فيه الموضوع هذا ميسيش خلينا نفكر كل ما تكون معنا في المباشر هل ننتظر خريف والشتاء معتاد ولا لا باش نقعدوا نمشيوا على نفس الوتيره هذه
4: كي نحكيوا على المولد ما نجمش نقدر نقول لك ولا
2: نعاود
4: صيغه الكلام معناها هذا وفق تقارير امميه
2: أيوة.
4: ممكن اثرها حتى العنصر الوطني مع الوطني على السوشيال هذا كان تظن هم حكيوا على درجات حراره منتفعه نوعا ما مقارنه بالمواسم السابقه خلال معناها نهايه الصيف والخريف الجاي كيف نشوف التقارير الأممية كلها دون استثناء ومراكز الأبحاث العلمية الدولية كلها دون استثناء هناك إجماع إجماع اللي في يكون خريف استثنائي استثنائي شنيا على مستوى الظواهر ممكن نعيشها يعني مثلا في تونس فما ملامح حوالية موجات حر في خارج أوقاتها ممكن تسجلها في الشتاء عادي ما لازمش نستغرب كيف نشوفوا 26 و27 سخانة في قلب الشتاء في تونس مثلا نفس الشيء
2: 26 و27 سخانة في قلب الشتاء
4: في قلب
5: الشتاء
4: 11 و13 معناها زادة كيف كيف تكون تساقطات مطرية مهمة جدا في وقت قصير للغاية وهذا اللي لازم ناخذ تدابيرنا من التوعية هذه على الأقل ملامح الأولية اللي نشوفه فيها ومعناها ممكن هو الحديث كله قاعد يدور على النيمو لكن نحن كما قلت مرة أخرى نحن مانيش في التأثيرات المباشرة نحن في التأثيرات الثانوية
2: تتفق في التأثيرات الثانوية وسي حمدي حشيد قاعد يتكلم وانا قاعد نخمم في الديوان الوطني للتطهير وقاعد نخمم في وزارة التجهيز وفي الجهر وفي جهر الأودية من توا ولا كل ما هو معنى قنوات تطهير سيد العميد سينو راهو باش تفيد البلاد هنا قلنا لكم احنا اليوم قداش اوت باش تفيد البلاد كان ما ناخذوش التدابير اللازمه هكا ولا يا سي حمدي
4: طبعا اخي هو من المعطيات العامه اللي شنو تصلح معناها انت باش تكون جاهز معناها كتب
2: عن للاستباق
4: تبدا انت جاهز
2: تتفى.
4: على ذكر باش تشوفوا اي تدابير ممكن اتخاذها ما مش الأمور ما تتطورش بشكل معناها كيما جونفي وفي الريليكات
2: واضح شكرا جزيلا الخبير في المناخ الأستاذ حمدي حشيد فاصل ورجعينا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
1: ببليسيتي تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
0: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
1: عندك أورانج
5: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد، وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون بتخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنديزا الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر الأوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
6: تحبتو انت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي بريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج.
7: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينجو
7: سفرناش بلوش
9: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو. شارجي بألفين والأكثر والعب على ما يريدو، وإلا كليك على اللين اللي يجيك بار SMS. ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
10: أريدو، طور عالمك.
11: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: 7:46 مازلنا معكم في ناس الديوان، وباش نمشيو توتسويت مرة أخرى لتوب ريتش.
11: توب ريتش.
2: رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد يقول الدولة لا تسعى إلى الإبقاء على المعنيين بالصلح الجزائي في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد. مرام
12: تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباسي اللي سير عمل اللجنة والملفات اللي تلقاها ممن جرحوا للصلح صادقين غير هزئين أو متقلبين.
2: هذا شون جاي في بلاغ رئاسة الجمهورية. حسب البلاغ هذا اللي أصدر في صفحة رئاسة الجمهورية، ذكر رئيس الدولة سيد عميد بفكرة الصلح الجزائي اللي كان اقترحها منذ 2012. قال قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام، رئيس الجمهورية أكد على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات اللي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع، وشدد على أنه حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة اللي تسلت العديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. في نفس البلاغ أوضح رئيس الجمهورية أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع. هذه قرينا لكم ما كتب ونشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
13: شوف سماح اللي قلقني أنه رئيس الدولة يقول كلام ومن بعد ما نلقاوش تنفيذ. تو كلام واضح واضح واضح وجلي. توش المجتمع التونسي شي يحب يسترجع امواله ولا يعني يحطون في الحبس هذوم ولا برا ينفعوش تونس؟ ينفعوش المجتمع التونسي؟ انا شنو التونسي شنو رابح من الحكايه يا خويا؟ يجيو يتفاهموا مع الدوله التونسيه، يرجع يعطيو فليسات حق الدوله التونسيه وحق دفع الضرائب وحق تونس في اموالها، ويرجعوا يستثمروا الوحم ويخدموا الوحم في كنف القانون التونسي. ها هو مطلوب تحطه في الحبس. انا شو منفعتي؟ نحب نفهم هذه. انا اللي نعرفه انه هالمساله تاع الحبس ما جابش نتيجه، ولا الفرار ما جابش نتيجه. اولا ساعه جماعه ذوما شركاتهم كلها معناها في صعوبات ومشاكل كبيره، ومعاشرات الاف العمال اليوم ممكن يفقدوا وظائفهم هكاك. يا اخويا انا ثم صيغه اللي قال عليها الرئيس، ايجا نتفاهموا صيغه صلح. ايش معناها صلح؟ ايجا اخويا يا سيدي الكريم، هذه انا حق الدوله التونسيه، اعطيني حقي، رجع لي فلوس اللي ربما مشيت في غير حق، رجعها الدولة وارجع اخدم روحك والدولة تعاونك. يا ودي راهي كوريا الجنوبية كي بدات شركات هذوما للشيبولز 16 شركة في عيو يضربوهم، عملوا العكس. جنرال بارك عيط لهم واعطاهم الفلوس، قال لهم نحبكم تكبروا. رانا نتكلموا على اكبر شركات العالمية تاع التليفونات تشوفها في اليوم تاع الكهرباء غزاو العالم. كيفاش بداو هكا؟ راه بالضبط نفس الحكاية. وقتها جنرال بارك كان ذكي، عيط لهم قال لهم اخويا تعرف كيفاش؟ رجعوا فلوس الدولة وهو كذا انا نكبركم نعطيكم الامكانيات باش تكبروا وتستثمروا لك شنو في اطار القانون. ها هو بيت القصيد. اذا يا خويا يسرع انا من حب تو هو كلامه واضح وجلي. انا تو باش ندب المرصاد على التنفيذ ما تكلم ما قال. ها يا خويا الكره فيتكم تو يا جماعه. يقومش هو يمشي ينفذها تو يقومش من بيرو يمشي هو يكتب القرارات التنفيذيه. انا باش نتبع كل يوم. اليوم التواسع حاجتهم فلوسهم وحاجتهم باش والعمال هذوما والمعامل هذوما يرجعوا يخدموا ويرجعوا لبريقهم كما كانوا قبل خاطر كلهم ما ديفيكولتي ونكذبوا روحنا كنقولوا لا لا لاباس ماهوش لاباس ماهوش لاباس. الشركات الكبرى في تونس كلها تعبه في جرة هالمساله هذه. اذا يا خويا يرجعوا ونرجعوا نقعدوا فوق الطاوله يرجعوا فلوس تونس يرجعوا فلوس التوانسه ويخدموا رواحهم ويستثمروا ويكبروا وكيكبروا هما تكبر معهم تونس راهو. لكن زاد في كنف القانون المنظومة القديمة مشات على روحها. اليوم قدامنا أوتوروت محلولة متاع استثمار متاع خدمة في إطار معناها بالحق نظيف وهذا هو المطلوب. هو ذوما نقول الحقيقة راهو عنا رجال أعمال راهم مقتدرين. لو كان معناها تكون كانيزاسيون وتكون الاتجاه هو تونس مصلحة تونس العليا تشوف فيهم راهو نعرف شكون فيهم كان معناها بالحق إنسان وطني وطني بتمع على الكلمة على غالب
2: كانوا ما زالوا
13: ومازالوا
2: وفما رجال أعمال برشا خلينا نقوله مظلومين
13: برشا 100% على حكاية
2: وفما رجال أعمال راهو خلصوا عنوان في صفحة مشبوهة
13: بالضبط بالضبط
2: وفما اللي قاعدين يخلصوا في أرقام اتقالت عليهم وما هيش موجودة وفما اللي كلام عليهم صحيح وفما صحيح. كلام غلط
13: صحيح.
2: وقت اللي كل اليوم وقت اللي اليوم رئيس الجمهورية يقول احنا اليوم رانا نسعى الى الصلح
13: هذا هو
2: رئيس الجمهورية مديديه شكون هاللي قاعد يعرقل
13: هذا هو بيت قصيد.
2: وقت اللي رئيس الجمهورية بيدو يقول راهو ضرورة الاسراع في النظر في الملفات بعيدا على شنو عن متاهات الاجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع. رئيس الجمهورية يعرف اللي فما ابتزاز وفما إطالة وراو تعرف المتاهات هذية يعرفوها الناس اللي يلقى روحه ساعات في راو أنت على ورقة تنش تمشي لأربع إدارات تجمع لورقة جنسية مثلا مش تعمل بطاقة تعريف برا أنت دور بين إدارة وإدارة خلي الناس هذية عندها ملفات ثقيلة وعندها برشة أمور يلزمها تخدمها شوف قديش فما ناس تقعد 10 سنين و 15 سنة وما تلقاش أن فيزافي إنسان واضح تتعامل معه.
13: يا سيد الرئيس رانا تكلمنا على بارتناريا بريفي بيبليك راي فرصة باش تكبر تونس راي فرصة باش الناس هذوما يرجعوا لإطار الدولة وحضن الدولة التونسية ويستثمروا مع الدولة التونسية ويكبروا مع الدولة التونسية. وحاجة أخرى قال الرئيس قبل ما تنفذتش هو خويا برا مشيو يستثمروا الداخل مشيو القفصة مشيو لجرين مشيو لدقاش مشيو القصرين مشيو للتالة مشيو هم قالهم تفضلوا ونحيك الأداءات وينه هذا كل هو يقول ومعنا لو جعل التنفيذ أشكون اللي عادي عطل هذا أنا نحب نلقاه وكان نلقاه يا سماح شكون اللي قاعد يعطل ولا لا نرحمه لأنه قاعد يتعرف يعمل قاعد يعطل في بلاد كاملة تونس كاملة رئيس الدولة يقول كلام من بعد نلقاه العكس قدامنا يخرج قدامنا يقول هذه نرجع بعد ما نلقاه حد شيء ثم حاجة مش ماشية في الحكاية ثم كالكو شورز في الوسط مانيش فاهمينها يزم نفهمها أخويا كعلمين نحب نفهمها
2: وإحنا حتى كأعلم كمواطن تونسي كناس أكثر من رئيس الجمهورية يعطي لي زوطغ لي كونسين شو آخر
13: الله العظيم
2: شو آخر معنى ويمش نمشيو أكثر من هكا لهنا وعليش احنا نحكيو على الموضوع هذا راهو فما عائلات جاعت على خطر مؤسسات سكرت فما معامل كانت تخدم ما عادش تخدم فما عبيد وفما فلوس باش تدخل لخزينة الدولة زيدة يعني هذا الكل راهو في منفعتنا والكلام احنا نعاودوا ناخذوا كلام رئيس الجمهورية اللي يقول راهو الدولة اولا لا تعمل على التشفي من اي طرف احنا كنا مواطنين تونس واثنين يقول لك راهو هذيا ما ينفعش للبلاد لا انه الناس تكون في الحبوسات تنفع البلاد ولا انه العباد تكون هاربه من بلادها ينفع بلادنا اكثر من هكا يظهر لي لو مو دوغدغ ديكلاري
13: صحيح
2: تفضلوا نفذوا ما نقعدوش نستناو راه رئيس جمهورية يقول انا اقترحت عام 2012 ورئيس جمهورية كل مره يعاود يحكي على الصلح الجزائي هذيا ثاني مره في شهر
13: سامح ما مشيش رئيس الدوله
2: ثاني ديكلاراسيون على صلح الجزائر
13: باش نعطيك مثال بسيط واضح ما مشيش رئيس الجمهوريه يلقى السيد نقص اوردر فتح اوردر راس وكاكا
2: اي
13: باه ما عطاش اوامر قال ما عادش تعمل الحكايه هذيا
2: صحيح
13: انا ما عملنا شيء مازال شكون يقص اوردر راسه الرجل هبط عليه في واحد لقاه مسكر معنا وحده ما الامر حتى حد فما اشياء غريبه في بلادنا يزم اخويا شوف انا نقول لازم حتى استعلاماتنا لازم تخدم، لازم تخدم تعرف جماعة هذوما اللي قاعدين يعطلوا شكون هما. انا باش تقول لي لا ما ثماش اوهام، لا موجود، وانا عندي نشوف فيها بعينيا موجود، التعطيل موجود، واللي الرئيس يقول ايمين هم يقولوا شمال، هو يقول فوق وهم يقولوا لوطا.
2: يا عميد يا عميد، فما ناس وقفوا سنوات طالبين باش ورقه باش يزيدوا ورقه في الدوسي نتاعهم، ورقه راهو اوفيسيال من مؤسسه اوفيسيال، هذا غيظ من فيض معناها. وراهو وقت اللي مصلحه البلاد العليا تكون موجوده، الناس الكل يا اما ننضبطوا والا كل اوتوريتي سامبوز. محمد،
8: انا والله نحب نحكي عليه الموضوع هذايا لانه خذا عده اطوار وعده حلقات. هو بدا عام 2022 عبر المرسوم عدد 13 اللي عاود تنقح في مارس 2024، وان كان 2022 صرح سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد انه اللي معنيين بالصلح هما 460 شخص، اون 2024 ولاو 440 شخص. من 440 شخص ثم 14 شخص سواو الوضعية نتاعهم، اي بنسبة 3.2% من القائمة. الفلوس اللي خلصوها 26.9 مليون دينار من اصل 13.5 مليار دينار، معناتها نحكيو على دي شيفر كبار. والقانون هو ظاهر ينص على انه لازم نخلقوا حركة اقتصادية جديدة في البلاد، نضخوا دماء جديده نتاع خدمه في الجهات وهذا كل. دونك مهم جدا انه اي واحد عنده مشكله يريقلها باش الامور تقدم فيما فيه خير لتونس.
2: فلا دونك كالعاده شكرا على الارقام، شنو يسميهم مسيو ارقام محمد. دونك شوف هالمسلسل، ومحمد راهو بدا من 2022، ما نحكيوش احنا على ملف الصلح الجزائي في بلادنا من 2011، قداش فما فلوس هكا وهكا وهكا، قداش فما مشاكل كبرت.
13: تحبوا على بروف اللي هما موجودين، ما لاحظتوش النهارات كل رجع الصف الخبز؟
2: أي.
13: مش تحلت المشكله وجبنا الفارينة ومور رجله ومتنحى الصف. اش رجعوا النهار هذا ضمه الكواش؟ قلت له بربي سامحني، شنو حكايه الصبي رجع صف قاعد يخزر لي؟ قال لي والله يا فاري اسمع يا معلم، فهمني شنو اللي طرا، شنو اللي جاء جديد باش رجعت العباد شاد الصف وتداس على الخبز؟ والله لا بريئه ونزم عليها ماشي بريئه. اسمع علاش الوقت هذا بالذات؟ قلت لك عنا مده رجعنا ما عادش فما مشكله في الخبز، والناس كل تخف خبز وما ثماش صف وكل شيء. انهارات بقدرة قادر الخبز رجع بالصف وضربوني وكذا. علاش؟ اسمع سماح، راهو تكلم فيك، هذوما راهو يومهم اسود اجمعها الصاد في مال عكر، والناس يقولوا الرئيس والله موجودين، قسما بالله موجودين وموجودين، وكان الواحد يحب يطلعهم طلعهم واحد واحد. ايش قاعد يعمل في العكس؟ شكون هاللي وراء؟ شكون هاللي وراء انه الفارينة تنقص على الكوش؟ نحب نعرف شكونه فقتي. ما احنا ما عندناش مشكلة، علاش مشكلة استيراد على الفارينة موجودة وكذا، شكون اللي قاعد يوزع وكيفاش وعلاش؟ هاو هنا، هاو سيدي، هاو ملف يا صحفيين الاستقصاء، هاو ملف قدامكم، هاي طلعوا لي شكون اللي وراها الحكاية هذه.
8: مش أول مشكلة بركة، زد نتذكر وزد الحادثة متاع البطاطا اللي صارت، انه البطاطا قعدت مدة معناتها مفقودة ما ثماش، وبعد زيارة يعني معناتها رسمية ولات البطاطا موجودة والسوم متاعها طاح وكل الماء زاد توا كيف هاو ناقص، نستناو المدة الجاية وبش يعاود يرجع. دونك ثم برشا حاجات. ريفوار،
2: أخبرنا ورجعين في ناس الديوان. صباح النور، مرحبا.
11: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
14: Publicité. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش؟ في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
15: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصة تو .ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
16: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
17: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
18: أكتيف سيفك
19: سيف السنة، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
10: وريدو، طور عالمك.
20: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك، نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
21: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
20: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
22: ديوان افام فلاش نيوز،
2: موجز والثامنة، ديوان افام، صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال استقباله أمس لرئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي قال إنها تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. ورئيس الجمهورية يقول أيضا إن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، قائلا فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع. وزارة التربية تعلن في بلاغ توضيحي أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027 و 2000، وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة في موعد لاحق. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري يؤكد أن مشروع سد الدويمس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى سنة 26 و 2000، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سحنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. وزارة السياحة تعلن عن رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة واقتناء معدات النظافة، إلى جانب المساهمة بنسبة 60% في تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ خلال ذروة الموسم الصيفي. وأوضحت الوزارة أن هذه التمويلات تشمل تخصيص 6.7 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة ومليون و600 ألف دينار لفائدة 20 بلدية سياحية بهدف تدعيم تدخلات النظافة بالمسالك والمناطق السياحية. هيئة مهرجان صفاقس الدولي تعلن في بلاغ عن إلغاء عرض الفنان المغربي بودشار الذي كان مبرمجا يوم السبت القادم ضمن فعاليات الدورة 46 للمهرجان. وأوضحت هيئة والمهرجان أن هذا الإلغاء جاء لأسباب خارجة عن إرادتها ولا يمت بصلة إلى الجوانب التنظيمية أو الفنية. وقالت أنه يمكن استرجاع ثمن التذاكر من شباك المسرح البلدي بصفاقس. في أخبار العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن صباح اليوم بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عمان يوم أمس، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن عن مقتل جنديين في جنوب لبنان وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها إثر انفجار عبوة ناسفة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع دالاند الترابلسي.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1 على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM فلاش سبور. صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم تدور قرعة الدورة التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. نص نهار قرعة الكاف، وين يمثل تونس كل من نادي الرياضي الصفيقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، زوز أندية غير معفاة من الدورة التمهيدية الأول. بعدها مباشرة قرعة رابطة الأبطال الأفريقية، الترجي معفى من الدورة التمهيدية الأول. في المقابل نادي الأفريقي ينتظر نتائج القرعة بطبيعة اليوم، حظ موافق لأن أنديتنا التونسية في قرعة اليوم إن شاء الله يتحصلوا على قرعة في المتناول وحظ موفق في مشاركتهم في كأس الكاف ورابط الأبطال. نحكي ميركاتو، والميركاتو رشيد جدا في الترجي الرياضي التونسي اللي دخل في مفاوضات مع الجناح الأيسر الإكوادوري واشنطن كروز، عمره 28 سنة، سبق له اللعب في نادي أوستين الأمريكي دي لافالي وإمليك في الإكوادور، وكذلك لعب في الدوري المكسيكي، لكن خلال سنة 2026 ما لعب حتى مقابلة مع فريقه إمليك بسبب الإصابة، وكان قريب من فريق إسباني في الدرجة الثالثة لكن صفقة عطلت بسبب جاهزيته البدنية. بطبيعة موضوع يبقى للمتابعة. نواصل مع الترجي، متوسط الميدان البيروفي خيسوس كاسيو وصل لتونس من أجل إتمام اتفاقه مع إدارة نادي بيبسويقة. كاسيو بالمنتظر يمضي على عقد لغاية جوان 2029. ديما مع الترجي، إدارة الفريق قررت بصفة مفاجئة فسخ عقد اللاعب الجزائري كسيل أبو عليا بعد موسم وحيد مع الترجي. أبو عليا تنازل على ما يقارب 1.5 مليون دينار من مستحقاته المادية للترجي. في المقابل إدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري اتفقت مع أبو عليا من أجل الإمضاء على عقد إلى غاية جوان 2028. النادي الرياضي الصفاقسي قريب من حسم صفقة المهاجم الكونغولي الشاب جوسنا لولاندو لاعب العين الإماراتي على سبيل الإعارة، مع تضمين الاتفاق البند يمنح الـ CSS نسبة مرتفعة من حقوق بيع اللاعب مستقبلا من العين الإماراتي إلى أي فريق آخر. لولاندو لاعب دولي كونغولي بدأ مسيرته مع نادي النجم الأحمر الكونغولي قبل ما يخوض تجربة مع العين الإماراتي سنة 2023. المهاجم الكونغولي لعب مع العين 24 مقابلة، سجل خلالها 6 أهداف وتوج معه بدوري أبطال آسيا، وشارك معه زيدا في كأس العالم للأندية سنة 2025. والمنتظر لولاندو يجيل تونس في الساعات القادمة بعد استكمال مفاوضات الاتفاق بين جميع الأطراف. اللاعب السابق للنادي الصفاقسي ونادي أزامة التنزاني بركات الحميدي توصل اتفاق مبدئي للانضمام للملعب التونسي في صفقة انتقال حر.

0: دينار وتقسيط باقي المستحقات المقدرة 251 ألف دينار. ذكر نجم الساحلي مطالب بغلق كل النزاعات قبل نهار 10 أوت 2026. نختم ميركاتو النادي الافريقي لكن في كرة السلة. الفريق اعلن على صفحته الرسمية على الفيسبوك على تعاقد مع الثنائي بلال الجزيري ومرتضى بن طاهر. الجزيري امضى العقد مع الافريقي الى غاية جوان 2029 ومرتضى بن طاهر الى غاية جوان 2028. اكثر تفاصيل على اخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا dionfm.net.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 والاكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحق الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجة اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات
4: مونوبري ديما معك
6: يلا جو
7: سيف سني حافلة كدويت
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
8: عندك أورانج
9: Vous écoutez D1FM.

0: UN FM. Summer vibes.
1: خلي السما فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور حفلة بليز وجوك بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتبعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: 8:19 دقيقة نهاركم مبروك يتمنى ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع هذه ناس الديوان موعدكم اليومي صبحيتكم اليومية كل يوم من 7 ل 10 على الديوان فهم صوتكم شوي آخر كويز أغنيات قبلهم لايك ديزلايك وقبلهم محمد سعيد يفتتح للساعة الثانية كالعادة بحويجة تفضل فناني

0: مين؟
1: الله الله، شكرا محمد روعة. سعيد. يلا نمشيو تسويت اللايك ديزلايك.
2: لايك لايك ديزلايك.
1: أي مرامي
3: في لايك ديزلايك اليوم باش نحكي لكم على خبر يهم الرياضيين الشابين. انسحاب العداء التونسي محمد أمين العدواني من منافسات الألعاب المتوسطية لأثار جدل في الأوساط الرياضية بعد ما أعلن عدم مشاركته قبل انطلاق المنافسات. وصرح زيدا وقال اللي الوزارة الرياضية حطت شروط شبه مستحيلة لتوفير الدعم، فهي تتشرط أن أبقى من أفضل عشر لاعبين في العالم، لكن في نفس الوقت لم توفر لي أي مشاركة في الملتقيات الدولية للمحافظة على ترتيبي رغم أنني كنت الثامن عالميا، ومن الطبيعي أن يتراجع الترتيب عندما تمنعني من المنافسات. وزيدا صرح وقال لي أنسحب رسميا من ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2026، وأضاف وقال اللي هو حطم الرقم القياسي التونسي مرتين في زوز أسابيع، وأصبح أسرع وأول عداء تحت حاجز 49 ثانية في تاريخ تونس، ومع هذا لم يتحصل على أي مليم لا من الوزارة ولا من الجامعة التونسية لألعاب القوى طوال المسيرة متاعه.
1: واضح من جهتها الجامعة التونسية لألعاب القوى قالت أنه لاعب محمد أمين العدويني كان محل متابعة من قبل الجامعة على مدار الموسم الرياضي 25-26 في اتصال دائم به، قال كنا وتم التنسيق معه منذ بداية 26 قصد تشريكه في البطولة العربية في مصر وكذلك ألعاب البحر المتوسط 2026 وإثبات قدراته الفنية في التظاهرات التهذية. قالوا اللاعب في مرحلة أولى اعتذر عن المشاركة في البطولة العربية بمصر بحكم التزاماته الرياضية مع جامعته اللاعب هذا اللي يقرأ في جامعة أمريكية على أن يشارك الألعاب المتوسطة كهدف أساسي ل 2026. الجامعة التونسية لألعاب القوى تقول تركيز العدواني كان ونصب منذ الوهلة الأولى على طلب المنح المادية قبل الخوض في أي موضوع فني. اللاعب كان رد وقال أن البلاغ لا يمثل الحقيقة بل يتجاهل أهم الوقائع ويقدم رواية بعيدة كل البعد على الواقع اللي صار. قال طوال الأشهر الماضية تلقيت وعود متكررة بالدعم، لكن قعدت الوعود هذه مجرد وعود لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع. لم أطلب أي منحة ولكن فقط طالبت بحقوقي الأساسية كعقد الأهداف اللي تلعبوا بالشروط متاعه. وقع إعلامي أنه يجب أن أكون ضمن أفضل العشر على مستوى العالم بحلول نهاية الموسم، لكن اليوم يقولوا مطلوب أن يكون ضمن أفضل 20 وغيره. العداء التونسي محمد أمين العدواني اللي يحتل المرتبة الرابعة على المستوى العربي، الخامسة على المستوى الإفريقي، السابعة على المستوى المتوسطي، والمرتبة 40 على المستوى الدولي وفق الجامعة التونسية لألعاب القوى. المرتبة 40 هو فيها اليوم، قبل بعام كان في المرتبة الثامنة على المستوى الدولي. محمد أمين عدواني للي ما يعرفوش هو مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وكما قالت مرام تمكن من تحطيم الرقم القياسي الوطني التونسي اختصاص 400 حواجز بتوقيت 49-04. سيد العميد موش جديد يظل في العام نحكيه على 10 لاعبين
4: مثال التونسي هذاك المقرس هذاك المعجوم.
1: فوالا
4: شوف إذا كان صح الكلام نتاعو الوليد هذايا نقول كان كلمة واحدة عيب علينا فاش قاعدين نعملوا، معناها توا هو يقرا في امريكا وكل نجم نرعاوه سيدة ذي ونتبعوه متفقين ولا
1: ايوه.
4: اش قالوا له حسب ما فهمت الكلام تاع البلاغ؟ قالوا له اسمع يا معلم حبك تسمن وتربرك علوش. قالوا له اسمع اسمع علوش ما عطوش الشعير معناها برا يا علوش اسم ريق روحك وحدك، اما نحبوك سمين راهو نحبوك طيح 60 كيلو اما ولد عمي يقولوا الماكله راهو ما عندناش. هذا هو المنطق بالضبط. اسمع اللي قاعد يسير تو في تونس في المجال هذا بالذات عادي جدا على شيء راهو فيه. انتوا تروا في النكسات ورا النكسات ورا النكسات، انا راه مسلسل متواصل. ليش؟ لانه يا ودي سهله راه العمليه ما خيرش بالصراحه. اخرج قول ما عندناش فلوس سهله بكل قول رانا اما نقعد واحنا اش نعملوا نغرقوا في الحوت وترى شنو يا ودي ما عندكش فلوس ما عندكش فلوس خلي الراجل يشوف روحه يشوف أموره وشوف مستقبله وخاله هو في أمريكا يدبر رأسه. أما ما نجوش نعمله كما هكايا فهمتني ولصقوا فيه تهم يلا عالم صحيحة غالطة حتى البلاغة أنا أظهر لي ضبابي مش هكاك الدولة
1: ما تحسش تقول شينا مع كل احتراماتنا لأصدقائنا الكل لغابور كلاشيت بين دي رابور مش
4: بالضبط
1: مش ما بلاغ رسمي متاع جامعة وبطل
4: هذا قديم بطل في تونس في عوض تو هو كان في كورب أسندونت من راجل ماشي يقدم ايش عملنا له تو ماشي وخر من 48 علاش؟ هذا هو راهو، هذا هو بالضبط. اسمع شوف، هذا لو صار الملول يقبل وصار الجماعة كله.
1: هاوش نقولك، غفران بالخير مثلا أكتوبر 2025 ربيعة، التونسية غفران بالخير أثارت الجدل بعد مغادرتها بعثت المنتخب التونسي فور وصولها إلى أوسلو للمشاركة في بطولة العالم. قالت أنها ما خانتش بلادها، فخورة بانتمائها لتونس، لكن راو هذية جاء بعد أنها تراكمات وظروف صعبة عانت منها، تقول غفران، بسبب مسؤول سابق حملته مسؤولية الإضرار بمسيرتها الرياضية. بيان إيفيدامون الجماعة التونسية لرفع الأثقال قالت أنه هذا يعتبر خيانة، وقالت اللي غفران بالخير كانت عندها الظروف الكل. بخلاف غفران بالخير، أمين الله تساوي عداء تونسي بارالمبي مختص في الألعاب القوى لذوي الإعاقة المسافات المتوسطة في 2026. أمين الله التيساوي شفنا له وحكينا فيه برشا الفيديو متاعه، يبكي متأثر، قال يعيش في ظروف صعبة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. قال ما تلقيت حتى مساعدات من الجامعة التونسية لرياضة المعوقين 4 أشهر، حكى اللي هو سوء تغذية كبيرة، قال نتسلف الخبز من عند هنود أنا نعيش معهم، نجمش ناكل الماكلة. الجامعة التونسية في ردها على أمين الله التيساوي قالت أنه الدعم يندرج ضمن سياسة الدولة تجاه رياضي النخبة. قالت بأن وزارة الشباب والرياضة والجامعة قامت بكل الإجراءات الإدارية والمالية وفق القوانين المعمول بها. بخلاف أمين الله التيساوي زاد شفنا السباح رامي الرحموني، حكينا عليه هنا في ناس الديوان اللي تم تجنيسه رسميا لتمثيل السعودية. أمين الله الرحموني، رامي الرحموني اللي وقتها قال بأن الظروف في تونس ما تخليهش يكون سباح نخبة. الجامعة قالت أنه قطع التواصل معهم على اللجنة الأولمبية. وقبل هذوما الكل رونا حكي وزاد على أسامة الملولي.
4: أسامة
1: الملولي من أبرز الرياضيين في تاريخ تونس، 3 ميداليات أولمبية منها ذهبية 1500 متر سباحة حرة في أولمبياد بيكان 2008، ذهبية 10 كيلومتر سباق المياه المفتوحة، تتويجات عالمية في السباحة، اسم عالمي في السباحة العالمية. السباح التونسي والبطل الأولمبي أسامة الملولي اللي واجه خلافات كبيرة مع الجامعة التونسية، وصل أنه قال راني أنا جاني ميل يعلمني بطردي من الجامعة، جامعة السباحة. قال الملولي أن مسؤولي الجامعة ولا رأسهم رئيسها لم يبدو اهتمام بالإنجازات متاعو، اتهم الجامعة بتعطيل ملف عقد الشراكة بيناتهم، والشيء اللي خليهم لم يوقع العقد قبل ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018.
4: تعرف شكون خذ حقه في تونس؟ واحد برك خذ حقه والزهر بتاعو محمد القمودي. تعرفش عارف
1: تاريخ عطاه حقه؟
4: لا مش تاريخ بركة، عسكري يا بنتي، رعاته مؤسسة عسكرية والدولة التونسية واخذ حقه كاملا. فقط كنت الدنيا مسكرة فهمتي، وكنا فقراء لأقصى درجة. شوف توا ايش يصير، شوف ايش قاعد يصير. هنا جبنا ذكر، جبنا كرمناه هنا ذكر ولا
1: صحيح
4: والزمان هذا
1: كرمناه
4: اي جبناه هنا وكرمناه. علاش؟ اعترافا بالجميل للعباد اللي جابوا رفعوا اسم تونس عاليا. شوف انا من رايي بصراحة انصحهم من الكل، يقولوا ما عندناش فلوس، يختارنا من رمادة العينين هذية والبلاغات اللي ما عندها لا تغني. أخوي ما عندك فلوس أنا أعطيك الحق، صحيح ما عندناش فلوس صحيح،
1: بطل اللي يقول لك ما لقيت مناك ما عندناش فلوس
4: يا بنتي افهمني، أنا خلف بالحق راهو سميح ما عندهمش فلوس. هاو ينجبوا نتحدام كان يقولوا العكس. أما شنو هانو يخرجوا بلاغات وعملنا وقادينا وقانون الدولة التونسية. اسمعني سميح، ما عندهمش فلوس والله اللي عندهم فلوس بي.
1: سيد العميد
4: أما أقول لك حاجة،
1: ما وهذا الكل، هذا الكل ينضوي تحت وزارة شباب ورياضة ولا
4: هات أقول لك عادي.
1: كنجيبوا مدرب إحنا أجنبي للمنتخب الوطني لكرة القدم قديش نعطيهم فلوس؟
4: نعطيك
1: ما يخلص الناس هذي الكل عام كيف؟
4: نعطيك الحل، سهل بكل، أخذوا المشروع ميزانية شوفوا بيجي نتاع وزارة الرياضة قديش قديش يمثل تو تفهموا علاش ثم خلل. راه وقت شوف الثقافة والرياضة نسخي لهم أكسسوار، إحنا في تونس ورانا غلطين، رانا غلطين. راه الرياضة والثقافة راهم دي بي دي، راهم معناها من ركائز المجتمع. احنا تو نخزرهم مازلنا في 0.0 درجة، شنو اللعب هذايا يا اخي؟ تو انت تعطيه بيجي نتاع 300 مليار فقط في عوض 5000 مليار و 6000 مليار شحبوا يعمل بهم؟ تو باش يقسمهم على 100 جامعة؟ نكونوا واقعيين. انا راني ما نحبش نشوف سميح، راني انا واقعي اقصى درجة. انا اخويا اعطيهم الامكانيات وبعد نحاسبهم. انا راهو لا الثقافة عندها امكانيات ولا الرياضة عندها امكانيات، البقعة الوحيدة يصرفوا فيها هي كرة القدم ومصروف زايد في الهواء. ليش؟ لأنه عمرنا ما جابوا نتيجة. يا اخويا هاو نجيب هاو يجيبوني في النتائج الرياضات الفرديه ماني نحط انا لو باكي اسم تونس غاديك كما عملت كرواتيا قبل فهمتني اذا هذا هو الموضوع راه
1: هذا اللي صاير الكل احنا منا ما سمعنا على فتح تحقيق فيما يخص اللجنة الوطنية لرياضات النخب.
4: هذا هو هذا هو.
1: سيدي ما حلو اسألوا.
4: حلو حلو إيه بتبع.
1: شوفوا شنو فما رياضيين راه قاعدين يحكيوا في وسائل الإعلام يحكيوا في الأحد الرياضي كل جمعة وإحنا رياضي من رياضي النخبة يبكي في التلفزة الوطنية وإحنا نسكتوا فيه واسم الله عليك واللطف فمش حتى تحقيق معناه شو ما اللجنة هذية هي اللي تعمل في القرارات هذه وتفرق في الفلوس وتعطي وتاخ والكل وينو التحقيقات في هذه محمد.
0: في بالك اللي ميزانية وزارة الشباب والرياضة من الميزانية العامة للدولة 1.6%
4: مش تحكي لك أنا
0: في بالك اللي ميزانية وزارة الشؤون الثقافية 0.73% من النسبة العامة
4: ايش تحكي لك
0: راهو شوف شو ثم حاجة اللي قاعدين نراو فيها توا عنا سنين انه ثم او بلوتو ما ثماش دعم للرياضيين الشبان للفنانين الشبان معناتها احنا كيف نشوفوا حتى الدعم
1: للمهندسين الشبان
0: للمهندسين شبان للكفاءات شبان
4: وطاقه شبان
1: تقرا وراو
0: لي ليست وراو لي ليست
1: شبان اون فاكتور
0: وراو لي ليست اللي يهبطوا الكل معناتها اقل واحد شاب فيهم عمره 70 سنه فهمت انا نتذكر السيد العميد حتى وقت اللي حكى على العداء الكبير محمد الجمودي محمد الجمودي مره كان صدقني ربي على التلفزه الوطنيه عمل ديكلاراسيون قال انا وقت اللي ربحت لي جوز اولمبيك الجامعه عطتني كرتوشه دخان اي معناتها شوف المشاكل اللي صايره
1: واللي يجيبوا الميداليات ويجي المطار ما يلقى حتى حد واللي جابت ميداليات اولمبيه وجات للمطار روحت في لواج وغيره وغيره وغير
0: بالارقام مشاكل العدائين في تونس نحكيوا اعلى نقص دعم مالي ونقص منح بنسبه 70% نقص معسكرات وتربصات 55% ضعف بنيه تحتيه 60% صعوبه توفير معدات رياضيه 50% اصابات بسبب ضعف التاطير الطبي 40% قله الرعايه
4: والخوف ولا
0: 45%
4: ضعف ولا خوف هاودي
0: ضعف التغطيه الاعلاميه 75% صعوبه ايجاد رعاة ومداخيل ثابته 65% اضطرار العداء انه هو تلقاه يقرا ويخدم وما عادش يعني معناتها ملحق 60% معناتها نحكيه ولهنا اكثر من 70% من العدائين براتيكمون ينسحبوا من يعني معناتها المسابقات هذه بيان سور مازلنا ما حكيناش على الثقافه وعلى مشاكل الثقافه علاش انا قداش من مره ندعو انه نزيدوا نعموا دور الشباب دور الرياضه دور ثقافه خاطر هذاك العمده نتاع البلاد وهذاك اللي باش تقوم
1: شكرا محمد قبل ما نخرج فاصل بربي نحب نقولوا الف مبروك سامية سليتي تقول لي مدام سميه نحب نقدم ديديكاس لنفسي ولزوجي بمناسبه عيد ميلاد زواج يا عيد زواجها اليوم سمسومه ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير ربي يفضلكم ويهنيكم وصحه لي المسيو ميخو مراسوتها حلو تفهم في المزيكا تصور في برشا جو في الدار
4: سامي عندها مكانه خاصه عندي
1: هوية
4: هي ونقول لزوجها هنيئا لك بها
1: هوية
4: انا نفهمها من تعليقاتها ومستواها الذهني يا سيدي كريم راك جوهره جوهره ان شاء الله تعرف معناها قيمتها يكفي اني نقرا تعليقها ونعرف
1: انا نقول لنا قديش من عام بربي زواج اليوم عايز زواجك قديش
0: خلينا نغني لهم حاجه
1: سيميا
0: غني لهم حاجه
1: غني يلا

0: مبروك.
1: أبو ألف مبروك. سمسومة تقول لك شكرا سي محمد. 32 سنة زواج
2: ما شاء الله.
3: ما شاء الله. معلقونهم وسام ذهبي الاثنين.
1: ما شاء الله.
3: يا ربي يطول عشرتكم إن شاء الله يا سامي.
1: ربي يطول عشرتكم في الخير. ألف مبروك. فاصل ورجعنا.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité. Super siesta. الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
6: تدلل تدلل
7: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 أوت أيامنا في جيون كلها دلالي. دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحة في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ملافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
6: تدلل
8: جيون أيام دللنا.
9: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
10: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
11: اكتيف سيفك
12: سيف سنيك. اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
13: وريدو طور عالمك.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. Subhitek ahla. مع ناس الديوان
2: 38 دقيقة جانا لكم في ناس الديوان متواصلين متوا حتى للعشرة نرجعوا شوية خل لايك ديزلايك كما قبل تمشيوا الكويز لغنيت
0: كويز
2: هاي سي الارتيستو
3: نعود رحبوا بكم مرة أخرى ورحبوا بالكتيبة وبالناس اللي يسمعوا فينا الكل ونبدأ بسيد العميد الله اللي يقطع النعادة
2: يلا

0: كرشف اللحزانة
1: على
0: الدكتور مش هوني نسكو القلب
2: الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا إذا المستقبل فرحان
0: المستقبل فرحان
1: فلسفة صحيحة
2: ما بينا
0: كير هذه كير كوتشينغ سيدالي ريح ما تفكرش في اللحزان سيدالي ريحي كوتشينغ اللي توا قاعدين يمشيو يدفعوا برشا فلوس باش
1: الكلمات على بساطتها شوف قداش العمق نتاعها ما تفكرش في الحزان واخذ قدامك ما تغزوش التالي والحب هو اللي
0: ان شاء الله زين
1: ما احلاها والله
0: فوالا يلا قبل ما نمشيو منال منصوري اليوم عيد ميلادها نقولوا لها كل عام وانت حيه بالف خير يا منال ان شاء الله ربي يعطيك من خيره ومن رزقه الوافر وان شاء الله بالصحه وبالهنا الف مبروك يا منال ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف خير وين نمشيو محمد
1: مرام
0: مرامي هيك بسرعه شميتة
3: عب العالي حبي ينتقم
0: منك حاجة قديمة برشا
1: فيلم الرسالة حاجة معروفة جدا
0: مش سعاد محمد سعاد محمد ولا
1: محمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب
0: محمد عبدالوهاب
1: محمد عبدالوهاب
4: فوس كلال فوس كلال
0: فوس كلال مضناك جفاه مرقده
1: لا لا مرام سيد عميد
0: مضناك جفاه مرقده مرسي شيء وصلك كمني قلعا
3: شبيك
0: محمد
1: الله خلينا نقول كان حطينا لها جديد وجيم زيد قل لك انا عميق كان حطينا لها القديم كيفاش شنو تحب شيء ما طلعتها
0: شيء ما
1: والله سيبيها كان جيل صغير هذا يتابع محمد عبد الوهاب حاجه خارق العاده
0: هما صغار في العمر ما كبار في الثقافه بنتي
1: خارق العاده خارق
0: دونك كبيره ونص نقول لكم معنا شيماء استاجير جديده ان شاء الله عليه باش تكون من اجمل الصحفيات في تونس
1: ان شاء الله يا رب
0: من تري بيل في ما شاء الله وماجور من لي ماجور نتاع البروموسيون نتاعها دونك انا سعيده جدا بالجينيراسيون الجديده نتاعنا نتاع الصحافه الحمد لله ان شاء الله صحافه تونس باش تكون بخير بار كونتر مرام ما طلعتش مضنك
1: لا وليك رب يا معروف
0: انت ماك عميقه شو قادك في العميق توا محمد الجايه زيد اغنيتها عميقه ولا
1: لا
0: نص
1: نص نص نص نص نص
0: ارجع لي العميق
1: سيد العميق باي ورده
0: شعوري ناحيتك شعور كبير كبير
1: الله أما به طلعتك
0: والله.

0: الكبيرة وردة. أنا تلمون حب وردة حسها صاحبتي. أنا نسميها مع صاحبتي وردة حسها قول عشت معاها
1: صاحبتي وردة.
0: أي صاحبتي وردة هاي نحبها.
1: هي أغنية من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان سيد مكاوي. ضمير بحس إنك عيني وفرح

0: كثير.
1: الله الله الله ورد شوية حليل مالينا وردة محمد عبدالوهيب. طنك الدكتور مشوني. On peut se permettre. نرجع المرام.
0: نرجع المرام. يلا.

0: لو غبت عني لحظة بتوحشني الليالي رجعتني تاني حب قلبي من جديد.
1: نوال زغبي
0: اي عفو عميد.
1: برافو عميد.
0: ايه ينقش العميد ينقش.
1: هي والله يقدر يسمى الأول مع وائل الكوري.
0: أيوة.
1: الغنية ذيك عجبتني برشا لك أول أول ما ظهرت ذكرها ولا
0: ديو ديو هذاك موصوت وائل الكوري هز.
1: أيوة.
0: فما دي ديو يغلط
1: على أيوة. أيوة. والله ذيك حلوة الغنية ذيك.
0: أيوة. مين حبيبي أنا. يلا نرجع العميد شو نعمل
1: نرجع سيد العميد يلا صليحة
0: خليه
1: صليحة لا لا لا لحظة
0: خليه
1: خليه دور ظهر
0: رح
1: العظيمة سولف.

0: نحسبك خوان. يا مايا يا غالية دينا حايك، تعرفها دينا حايك ولا يا سيد داني؟
1: لا
0: شوف لنا تصوير دينا حايك، تعرفها بالقدر. دينا حايك اللي عاودت سجلت الغناية ومقدمتها على أساس تراث مغاربي، شيء اللي خلى برشا توانسة يتغشوا يقولوا ليه هذي تراث تونسي راهو ماهوش تراث مغاربي. شو صحيح من الغلط في هذا يا محمد؟
1: هو ثم برشا روايات الحقيقة على الغنية هذه. ثم شكون يقول اللي هي تراث جزائري، ثم شكون اللي هي يقول تراث تونسي، ولكن أقرب الروايات التاريخية أنه هي تراث تونسي، والغناية غنيوها برشا فنانات من تونس، ولكن من أشهر الفيرسيون واللي تسميت عليها وبرشا ناس يسخيلوها الغناية نتاعها هي السيدة سلاف.
2: لكن كلمات تونسية ما عندها حتى علاقة بالمغاربية، شنو عنا لهجة متاعنا واضحة في الكلمات، شنو قالوا مغاربية دي تونسي 100%. أسمع كلمات
0: ما نحسبك خوان،
1: أيه
0: يا شماتة العدوان فيك وفيا. الكلام الكلام
2: تونسي حر،
0: الكلام تونسي
2: من قاع الخابي أصلا.
0: ما لا دونك ما
2: ولا من قاع الخابي زيرية مش هك، سامحني كان مش تقول نفس الجمل هذية بتزيري مش هك.
0: أيه
2: مش هك.
1: أيه هي غنتها كيف ما أنا كنت نحكي السيدة السلاف، الفنانة النعمة، وهي بون برشا ناس تقول هي من التراث المغاربي المشترك بتتر، معناتها نفس الغناية الكلام يتبدل شوية في المغرب في الجزائر، ولكن أقرب الروايات
0: هيك نسمع دينا حايك كيفاش غنيتها ترى.

0: شنو هي؟ لا سامح
1: خلي ترجم محمد شنو هذه كنا نسمع فيها؟
2: الكترو الكترو على شويه هكا دي جيينغ على شويه زكرة لا لا
1: بالغفينات زكرة غفينات
2: ريميكس ريميكس سان ريميكس
3: صار لي على النبي
0: اودي ملوخيه بالحوت قالوا شنو
2: عجب الشوكولاته
0: يا والله العظيم جاو معناها حاجه اللي هي تراث وموسيقتها تراث ودخلوا عليها شنو طب طب طب
1: علي جميع يقول ريبريز الكترو ماستا ياسر
0: ماستا ما يا ودي
4: هذيك هو المصطلح علاش ما قالتش اللي هو تراث تونسي علاش مغاربي
0: ابار ابار يا
1: احنا كل شيء
2: البيان التالي جاءنا البيان التالي
1: ايوه
2: هي الغناية تحديدا من التراث بين التونسي والليبي
0: كانت معك
2: تونسي والليبي وهو موروث شعبي قديم ومجهول المؤلف الأصلي في مقام الصبا اللي هو مقام شرقي وجرات العادة انه في تونس اللحن فيه يعني معناتها الصبا كيما الحوارية متاع محمد الجاموسي ونعمة فينك يا غالي مقام صبا دونك تحديدا الموروث التونسي والليبي
0: مشينا من الصباح مشينا طب
1: من الصباح مشينا الدفدف
0: انطفت
1: فاصل تو نسمع شويه يما يا غالي من عبد محمد توتسويت
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
6: بوبليسيتي
7: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينغو
7: سافرناش بلوش
9: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 والاكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اليان اللي يجيك باغ اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
10: اريدو طور عالمك
11: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
10: مونوبري ديما معك
12: يلا جو
13: سيف سني حافله كادويت
14: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادويت اخرين
13: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله كادويت ملا يلا جو
14: عندك أورانج
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان

0: لا
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: ما شاء الله
2: بلاي بيد هذه والمسخ مسخ مسخ وناس من مسخ معنا يجيو تراث ونحطوا له ترى شنو والله مسخ
0: ما حاجه كنت تسمع فيه غني فيه ما منعرفش
2: ما بعد هذا تو من غير الا تشوف
3: النجم ونعملوا توش جديده مثلا على التراث اما تكون في حدود في في حدود يعني معناتها المعقول
0: انا بيدي
3: انا بيدي عملت هالحكايه معناتها مع ركب على ركب على الحمرة يا فارس بغداد اما ما مسيتش الاصل معناتها الحقيقه معناتها قعدت في نفس
0: ما عندكش الحق
3: في نفس الانكم ما عنديش الحق معناتها والحمد لله لقات يعني معناتها رواج به الغنيه الحمد لله
0: باهي شنو هتا العميد ولا
3: ما زالت انا مرام وما زالت انت وما زالت الكاتب
0: باهي مرامي
3: مرام يلا
2: هذا
3: هذا الأخير لحظة
0: لحظة
2: يا رغب علامة
0: رغب
3: علامة ما تلفتيش غادي ما تلفتيش غادي خليكي هوني
4: والله سامحوني ما لا أستطيع يعني
3: وأنا بكري قاعد نعمل في الكويز أنا ش قاعد نعمل هكا قاعد نخبي ولا
0: يا ريت
2: يا ريت يا ريت
0: هلا عميد ايه سيد العميد
2: ثم يعدي فيها يعدي بها واحد فلا ولا تلمو يعدي فيها

0: الله من أحلى ما غنى.
1: مش أقول لك حاجة
0: راغب علامة
1: في بالك اللي راغب علامة لحن الغنية هذه وهو راقد.
0: أي حكي أي
1: لحنت كله هو راقد سمحها وهو راقد
0: تلمو عجبته الأغنية
1: منه مسجلها بالعود
2: يسموه الإلهام
0: ما تتفق
2: الإلهام هذاك هو
0: تتفق أنا ديما برشا إجابات على حاجات ومشاكل في الخدمة تجيني من راقد قوم الصباح سايم فرعنا فيه ما روح شوف شنعمل
2: ما في اللبسي والله سماحة تعرف ثم أستاذ شمت فينا دوسي هكا كبروا صفحة الأخرى اشتر الناس ما جاتش الأربعة تاع الصباح قوة غريبة قاومتني قمت حليت كل
0: الصفحة
2: الأخرانية ومع فريمون مشينا نلقاو سي فتحي الهويدي طلب منك الصفحة الأخيرة فقط
0: سلكتها
2: خمس ربع ساعة كتبتها وخرجت اسمعي قالوا لي تعرف راه تصير حاجات في حياة الإنسان بالحق ما يفهمهاش شنو حاجات بارانورمال تو أنا دوسي
0: كامل
2: ما تفهمش شنو اللي قام لي ربع تاع الصباح قلت مين نسيتها انا الصفحه هذه
3: لا عميد نحب نقول لك اللي الدوسي من جيلك مازال الجيلي بشي كامل اللي باع
0: مازال موجود
1: على نفس الغنايه زاد رغب علامه الفنان الوحيد اللي اعطاه لي دغوا انه يغنيها ويسجلها ويهبطها حتى على معناتها على اليوتيوب بتاعه الكل هو محمد عسيف
0: اعطاه لدوان تاع يا ريت
1: الوحيد وقت اللي غناها وقت اللي كان كونديدا في
0: الفلسطيني محمد
1: آيدل
0: عسف
1: سيزن 2 هذا هو غنيت سماح
2: ما تجيكش دي روبريك وانت راقده هكا افكار تاع دي روبريك وتقوم الصباح هكا ولا تصير
0: ما نعرفش نقول
2: تصير
0: ناس الديوان عنوان البرنامج وانا
2: راقده صحيح والله صحيح
0: ناس الديوان ومشيت وليت حياة كاملة توا ديجا الحمد لله دي سيزون
2: مغامرة بدات دي سيزون
0: توتف اي وين خلطت من بعد ناس الديوان غنيت شكون توا
1: غنيت
0: سماح مفتاح يلا لطيفة العرفاوية حبك هادي
1: حبك
4: هادي حبك هادي
2: تحب حب تحب على حب في جواب على العادية
1: الله العظيم
0: الحب العادي
4: الحب العادي
2: اللي يا ربي بنيتي
0: فماش
4: حبك

0: نسمعوها بعد 9 لطيفة حبك هادي. يلا توا ركزوا لي الكتيبة
1: جست قبل الكتيبة أي. أنا عندي منقول على حبك هادي. في بالك اللي كان بشي غنيها لعندلي بالأسمر؟
0: لا
2: كان بشي غنيها متوتيش
0: كان بشي ممكن بلحن آخر
1: كان بشي غنيها عبد الحليم حافظ ولكن وقتها ما سهلش فيها ربي خاطر هو يعني معناتها توفى اللي هي كتبها عبد الوهاب محمد
0: صحيح.
1: وكيف الفنانة اللطيفة وقتها موجودة في دار عبد الوهاب محمد ولده قاعد يعزف فيها يعني معناتها الغنية قالت له هذه شنية قال هري هذه غنية قديمة لا هي في دار الملحن متاع الغنية في دار الملحن متاع الغنية ولده قاعد يعزف فيها قالت له هذه شنية قال هذه راهو غنية قديمة حبك هادي لحنها يعني معناتها الوالد قديمة برشا قالت له ذوما كلمات عبد الوهاب محمد وكلمته وطلع الكلام هذاك صحيح وقال الحكاية وقال لها راهو كان باش يغنيها العندلي بالراحل
0: الملحن اللي هو زياد الطويل
1: زياد الطويل
0: ملحن حبك هادي وصحيح دونك غنيتها لطيفة العرفاوي بعد وتعرضت لغنية لمنع مؤقتة
1: أي.
0: بسبب حسب ما قالوا في مصر جرأة الكلمات وقتها
2: لا جرأة لحد شيء
1: ست شهور قعدت ما تتعداش
2: ما همش فاهمينها
0: ست شهور قعدت ما تعديتش
2: ما همش فاهمينها
0: جريئة ما
2: لا مش جريئة هي هذه سماح شوف والله العظيم حالة نسبة كبيرة من ليكوبل بصفة عامة وقت تدخل المونوتوني راهو هذا تو نقول فيه للناس ويسمعوا فيها ويفهموا الحكاية بالضبط كيفاش تكسرها المونوتوني بالكلمة الطيبة بالوردة تدخل بها لدارك بمفاجأة زوجتك وهي العكس بالعكس هذا كيف كيف أنك تخرجها من غير ما تدري كادو في غير وقته يعني أشياء بسيطة جدا اللي تقتل هاك المونوتونية خطر هاك الرتابة هذيك هي تقتل الحب إذن والله قصة في الصميم والكلمات أنا أعتبرها بالعكس هي رسالة مؤثرة جدا للحب اللي يطول واللي ينجم يثمر إذا كان ثم الكوب الفايقين اللي راويزمو يتجدد الحب كيفاش يتجدد جد بالحسيس بالكلمة الطيبة فهمتني هذا هو
0: حتى احنا نجدوا العهد مع الكتيبة بغنيتهم يلا ركزوا لي كتيبة ما يتكلم حتى حد شوفوا شكون في الكتيبة بيش طلع الغنية

أبوه أبوه. والله يا حبيب حبيب بن صالح مفاجئني شويه ما شاء الله عليه، طلع اليوم الاغنيه براتيكوم الكل جوستمون. حبوب ساميه كيف كيفه، بن سالم، معز، توحه، علاء الجمعي، الكل طلعوا، اما حبوب هو الاول. حبيبه يا

0: حبيبة يا حبيبة كنت هذي كويز اغنياتنا مازلت ساعتنا الثالثة في انتظاركم. تفضل سيد عميدة.
1: شو سحبتك بعثت لي على مفاجآت نحكي عليها؟ قلت الحب الروتيني هذايا يقتل. بعثت لي قالت لي توا الدنيا في كفة وانت في كفة، هذه كافية هذه تهزني.
0: الله الله
1: تهزني تهزني تهزني الوين.
0: الله على الحب
2: يقولها ما
1: حبيت نقول لكم الروتين الروتين كيفاش يتكسر؟ يتكسر حاجة بسيطة كما هكا يا راهي كلمة طيبة.
0: ليه تخدم اللي تقرا في المساجات
1: يا مرتي قبل سميحة سميحة قبل كل شيء.
0: ربي ربي يفضلكم لبعضكم. أخبارنا وراجعين هذه ناس الديوان. صباحكم مبروك مرحبا.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. Publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو. مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: سيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك. مازلت عاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي Cité centrale, طموحك هو مستقبلك.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز التاسعة ديوان فام صباح الخير. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد خلال زيارة ميدانية أدها يوم أمس إلى مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان أن المشروع سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال أعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية وفق تصريح لمراسل ديوان فام.
7: صحيح فما صعوبات كبيرة قبل الانطلاق، اليوم احنا نحكيه على مشروع انطلق معتها في إطار صفقة معتها نعرفوا ان كلنا القيمة متاحة قرابة 450 مليون دينار. نعرفوا ان صفقة مهمة لمقاولة مجمع مقاولة بين مقاولة سعودية وكذلك تونسية يشرفوا على انجاز المشروع، فيها العديد من مكاتب الدراسات اللي زاد كذلك تتابع الانجاز. مكاتب دراسات على مستوى وصعيد عالمي بعد مرور تقريبا سبعة أشهر من انطلاق الأشغال. نعرف أنه البداية ديما دائما وابدا في الأعداد لأمثلة التنفيذ تسمى مع مشروع معقد في كل التفاصيل متاعه تاخذ شوية وقت، ذلك علاش مع الإنجاز على مرة يعتبر مع نوعا ما بطيء، لكن اليوم اكتشفنا أنه يعني تقدم إنجاز في مخص الأمثلة التنفيذية وكل الدراسات هي تورانا. طلبت من مخاولات وكافة مكاتب الإشراف باش يمروا من السق المرتفع أواخر سبتمبر تقريبا للمرور للسرعة القصوى في إنجاز المشاريع. نعرف أنه معناتها المستشفى الجامعي فيه جميع الاختصاصات، فيه معناتها كذلك تقريبا 16 قاعة عمليات، كذلك فما 500 سرير.
6: نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهر جويليا المنقضي نحو 5.1% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط حيث بلغت 5.3% بعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي وفق بيانات نشرت مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويليا 26.2000 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد خلال إشرافه أمس بمنتزه النحل على ندوة المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون باعتبار أن العهد على الملوث، حيث أن كل من يتسبب في التلوث يتحمل كامل مسؤولياته. وشدد الوزير على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة في تجميع البيانات وتحليلها بما يساهم في تطوير الأداء والرفع من نجاعة التدخلات. في أخبار العالم، باكستان تعرب في بيان أصدرته وزارة خارجيتها اليوم عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلام أباد في التوسط لإبرامها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية: نأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، ولا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة. وزارة الدفاع الروسية تعلن أنها أسقطت ليلة البارحة 605 مسيرات أوكرانية، مضيفة أن الجيش الروسي استهدف سفينتي شحن تنقلان إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي تمام العاشرة.
5: راديو ان اف ام، ما يفوتك شيء. تابع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه، وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
1: Publicité.
2: يلا جو
3: سيف سني حافلة كدويت.
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون ومئتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشة كدويت أخرين.
3: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملي يلا جو
4: عندك أورانج.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو. شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
4: أريدو، طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
5: ديوان فم صوتكم
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: 9:17 صباحكم مبروك يا توانسة ولما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. باش نمشي وتوا توت سويت لي توب اكتو.
0: توب اكتو
6: يلا مرام.
7: الخميس 6 أوت 2026 نقدم لكم آخر الأخبار والمستجدات في توب اكتو. آخر أجل 31 أوت بكلية العلوم الإنسانية تعطي فرصة للطلبة المنقطعين عن الدراسة. تواصل جهود السيطرة على حريق نشب بغابة جبل لنقاع ببوسالم بجندوبة. وزير البيئة يدعو إلى تكثيف رقابة وتسريع رقمنة خدمات وكالة حماية المحيط. بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي على شواهد رخامية لقبور الزعماء الوطنيين. جامعة التعليم الأساسية قرارات وزارة التربية تراجع خطير عن المكتسبات وتهدد العودة المدرسية. صندوق حماية المناطق السياحية يرصد 8.425 مليون دينار لدعم النظافة والتهيئة السياحية. وأخيراً قفصاء استعدادات مبكرة للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية لفصل الخريف والشتاء.
6: شكرا مرام. نمشيو لكلية العلوم الإنسانية بتونس عميد اللي تعطي فرصة للطلبة المنقطعين عن الدراسة للعودة لمقاعد الدراسة بكلية العلوم. آخر أجل هو 31 أوت. كانت أعلنت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس عن فتح باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان سنة جامعية 2026-2027. وأكدت الكلية أنه لن يتم قبول أي مطلب يرد بعد انقضاء الأجل المحددة داعية الطلبة راغبين في استعادة مسارهم الدراسي إلى المبادرة بإيداع ملفاتهم في الوقت المحدد.
8: هذه هو حقنا حطيناها في لايك ديس لايك. حقها لايك لايك لايك
6: لايك لايك لايك
8: بالله اللي انقطعت. أيوة. كلية هذه كلية علوم راهي تعرف أنا علوم.
6: أي.
8: يعني ناس المجتمع حاجته بهم ناس معناها كي نعطيهم فرصة أخرى مش خير من يقضوا معناها. أيوة. نحيلهم على بطالة مبكرة وعلى ضياع. والله العظيم قرار حكيم ويعطي صحة لإخذاه وإن شاء الله هما يغتنموا فرصتهم لأنه ساعات الفرص الإنسان يحقرها لكن راي تغير مسار حياة. أنا ننصحهم باش يعاودوا ويرجعوا إني جميت روتار راهو لكل جواد كبوة وراهو المهم أنه الإنسان يقف ويواصل ويخزر قدامه. ونعاود يسمح في الموضوع هذا بالله شباب. اليوم أنا لاحظت حاجة هامة جدا جدا جدا اللي هي سبب في برشا مآسي هو غياب المشروع. راهو اليوم شباب اليوم إذا كان الشاب ما عندوش مشروع واضح في حياته ويعرف روحه وين ماشي راهو يعيش ضياع ويعيش أجور نجور وراهو ما متوصل حتى البقعة. وعودتها برشا مرات حتى في محاضراتي راهو الفرق الأساسي بين الإنسان والحيوان هو وجود مشروع. الحيوان ما عندوش مشروع كل ما يفكر لا سيدي يفكر شعور. وتكلمنا على الدلفين البارح شفت الدلفين أم الدلفين كيفاش حنانة نتاعها كل شيء. لكن الفرق هو أنه الإنسان عنده مشروع يمشي له باش يحقه. الحيوان لا كما اليوم كما أمس كما غدوة كما بعد غدوة. هذاك هو الشباب اليوم نصيحة ادرس روحك شوف روحك مليح واعمل مشروع في حياتك وامشي له بقدرة الله توصل. وهذه فرصة خارقة للعادة وكلية العلوم يعطيهم الصحة اللي يعطاه فرصة أخرى للشباب اللي معناها باش يواصل تعليمه فلا. وان شاء الله يستغلوها
6: الشباب والكهوله
8: نسكن
6: باش ترجع للدراسه في العالم. فما شخصيات عالميه كبيره رجعت للدراسه بعد انقطاع. المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ اللي ترك الجامعه في الشباب ورجع تفرغ للاخراج، ثم جاء بعد اكثر من 30 عام وكمل شهاده البكالوريوس عام 2002. نحكي وكذلك على ميشيل أوباما زوجة باراك أوباما اللي رغم نجاحها المهني كملت بعد سنوات طويلة من الانقطاع، رجعت المسار الأكاديمي وتحصلت على شهادة الحقوق من هارفارد لو سكول. نحكي وكذلك على أرنولد شفازنيجر اللي هو الممثل المعروف أرنولد شفازنيجر اللي كمل دراسته الجامعية بعد انتقاله للولايات المتحدة وقتها بالتزامن مع بداية الشهرة متاعه. قال من نجمش نكون ستار أمريكان وأنا ما عنديش شهادة جامعية. محمد
2: أنا نقول اللي العلم ما عندوش عمر الحقيقة، معناته ينجم أي واحد في أي سن يرجع يقرأ، معناته كل هذا يزيد بيانسور ماذا بينا لو كان تصير ثورة أخرى في وزارة التعليم العالي إنه يزيدوا يفتحوا يعني معناته المجالات أكثر كلك سواء في الإجازة أو في الدكتوراه، معناته ماذا بينا يكونوا أكثر عدد متاع دكاترة ليزون كادران يوليوا يكونوا عندهم الحق ينكادريوا أكثر. ونحب نحكي على نسب الكليات اللي قاعدين يعطيو في فرصة ثانية للإدماج. بيان سور مش كيما اتوديون منقطع عنده عام ولا زوز، مش كيما واحد منقطع عنده 5 سنين. بيان سور اللي منقطع أقل باش تكون الفرصة نتاعه أكثر والنسب التقديرية. مثلا نحكيو على كلية الأداب والعلوم الإنسانية بمنوبة نسبة 85%، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس 85%، الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان 80%، نفس الكلية في ولاية صفاقس 80%، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 75%، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 70%، كلية حقوق صفاقس كيف 70%، اقتصاد وتصرف تونس واقتصاد وتصرف صفاقس 70%، 65%. نحكيه على ثم حوالي 20 كلية وتتسمى من أصعب الكليات في إعادة الإدماج، هما كلية الطب بنسبة 35%، كلية طب الأسنان 30%، وكلية الصيدلة 30%.
6: يعني نسب هذوما معناه قديش نسبة أنك تنجم ترجع كيف تحط مطلب. هذه نسب تقديرية. شكرا على الأرقام محمد. نمشيو لجامعة وحنا نحكيو على الدراسة
9: اللي
6: نمشيو اللي بعد. ما نحنا توا نبدو مفجوعين راه قبل الغونتخي، يقولوا إن شاء الله العودة المدرسية تكون بأخف الأضرار. جامعة التعليم الأساسي تقول مرام أن قرارات وزارة التربية هي تمثل تراجع خطير عن المكتسبات وتهدد العودة المدرسية.
7: بالفعل سماح، اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي تابعة الاتحاد العام التونسي للشغل إنه ما تقوم به وزارة التربية من خلال قراراتها الإدارية المتعلقة بحركة النقل وتعيينات بحركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل يمثل تراجع خطير عن المكتسبات وحملة سلطة الإشراف مسؤولية كل ما قد ينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل في العودة المدرسية القادمة. وأدانة الجامعة زادة في البيان التراجع عن مقاييس حركة المديرين والتخفيض في سن المشاركة إلى 50 سنة والتفرد بإنجاز حركة النقل الخاصة بالمعلمين دون تشريك الطرف النقابي، واعتبرت هذا انتهاك لمبدأي الشفافية والتشاركية. ونددت زيدة بالتراجع عن خطة مساعد مدير مدرسة ابتدائية لما في ذلك من انعكاسات على إثقال كاهل المديرين والإضرار بحسن سير المؤسسة التربوية. سماح،
6: كذلك حكيت على تراجع عن إسناد العمل الإداري للمدرسين غير القادرين على التدريس لأسباب صحية. حكيت الجامعة على إجبار عدد من الإطار التربوي اللي مارس أعمال إدارية على العودة للتدريس دون مراعاة وضعيتهم الصحية أو النفسية ودون تقييم مدى قدرتهم على استئناف العمل داخل الأقسام بعد سنوات من ابتعاد على التدريس. حكيت زيدا جامعة التعليم الأساسي على رفضها لعدم صرف منحة الريف وتراجع على مقاييس إسنادها، واعتبرت هذا اعتداء صريح على حقوق العاملين في المناطق الريفية، إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة، بما يفقد الحوار الاجتماعي مصداقيته ويضرب الثقة بين الوزارة ومختلف مكونات القطاع. وكقرينا البيان كامل لجامعة التعليم الأساسي. سيد العميد،
8: لا أنا معلم مع الوزارة
6: أبي.
8: لا والله ما لا فين وحداش جربنا حكاية هذه أنه قل اللي تدخل فيها الأمور، نقلنا كل واحد يكون يبحث داره لسلك كل دير. إيش كانت النتيجة؟ الناس كل روحت لديارها، والبلايس بقتلي ودرياس وبرحليمة ودنيا كل بقاه كاكا منهم الربي، خاطر شكون باش يخدم غاديكا في ريف القصرين وريف تالا وريف جندوبه وريف باجا وريف شكون يعني؟ لا سيدي لا لا، هذه انا راها اليوم امور اداريه، عنده المكلف بالشيء هذا عنده ديسباتشينغ، عنده يعرف توزيع نتاع المعلمين على كامل تراب الجمهوريه، وراهو بالنسبه لي انا كيما كبسيرات كيما برج الخضره. ما فماش سي نوت نحطوا ناس كل تخدم في الساحل، فهمتي، من صفاقس وسوسه وفهمتي ونابل وبنزرت والبقية عليهم ربي. نقل الناس كل برا دياركم، هاي هاي برا، هاي كارثية راهي صارت. هاك الأمن تراجع والقوات الأمنية والعسكرية تراجعوا على الموضوع هذا. قالك لا يا أخويا ما ثماش تخدم في بلادك هذه، تخدم
6: بالنسبة ليك، بالنسبة ليك الجامعة ما عندها حتى دخل في النقل.
8: لا أسمح، أنا نتكلم على الأمور قانونية. وقتي أنا جيت صح مكتوبة حرفيا راك مش تخدم في كابل تراب الجمهورية، مش تخدم في داركم، هذا يا قانون تونس راه كان فيك قانون التوظيف التونسي. وقت الانسان يدخل اي سلك من الاسلاك هو باش يخدم في اي بقعه منتم، يعني باللغه اخرى راه كيما ولات بنزرت كيما ولات طويل. يا مثلا ماش هذه هو عنده هذايا شنو تو كان باش ناخذ بخاطر الناس الكل. هاني قلت لك انا تو الناس كنت تمشي للبحر ونقعدوا لداخل كيما كيما عملنا، واش قعدوا يجي 10000 بلاصه فارغين ولا انا غلط؟ ما قعدوش يجي 10000 بقعه تاع اساتذه نون بورفيو. علاش؟ خاطر نقل مشيت ناس كلها بالمحابات برا، هز هاي برا، خلي برا، نقل داركم هاي. لا لا لا لا، انا نقول اي انسان يمضي على عقد وقت ثبته في العقود صحوا فيها، راك مطالب كعسكري كامني كمعلم كطبيب كتحب انت، راك باش تخدم في كامل تراب الجمهوريه بعد اي كيما نقولوا مده 10 سنوات 5 ما نعرفش يحدد وقتها، ربما انسان باش يكافئوه رجعوه نقربوه شويه فهمتي الى ولايه قريبه اللي معناها الولايه الاصليه نتاعو.
6: بالنسبه للتراجع على خطه مساعد مدير مدرسه ابتدائي، معناها اليوم مدير مدرسه ابتدائي مش في حاجه الى مساعد، علاش نحيوا هالخطه؟
8: لا لا لا، ختي عمرنا كل من عام 56 ما كانش الخطه هذه، ما كانتش الخطه. انا سيدي علي نتفكروا كان قائم مش كاكه بل كان مدير ويقري. يا اسمع البدع ذي سامحوني، انا رايي هذا، هذا رايي رايي. شنو معناها؟ ما نجم نكلفوا اي معلم باش يعمل الانتريم.
6: نمشيوا لاجبار عدد من الاطار التربوي اللي مارس في اعمال اداريه على العوده للتدريس.
8: قال نجي جلول، قال بكل صراحه، قال عندي 5000 في ديارهم. يا اخويا ثم شوف، دائما نمشي بالقانون مش بالكلام. ثم طب في تونس ولا ثم طب الدوله التونسيه؟ هذاك الوحيد اللي هو مؤهل باش يقرر البشر يخدم ولا يخدمش، لا النقابه ولا الوزاره ولا حتى حد، هذايا اوتونوم للاطباء، هم الوحيدين المخول لهم باش يعرفوا ان هو اللي قادر على العمل واللي هو يتسمى معناها انابت، معناها حالته الصحيه ما تسمحلوش بالعمل. اما نجي نقدم وراق انا اخويا انا كذا وما نجمش نثبت اللي انا مريض بالحق، ايش الحكايه؟ شنو الحكايه؟ انا جربتها قبل.
6: واضح هذا رايك سيد العميد. قراءه لبيان جامعه التعليم الاساسي محمد.
2: انا بالنسبه لي انا الحكايه تقعد ديما مربوطه بعدد الشغورات في وزاره التربيه على مستوى المعلمين وعلى مستوى اساتذه التعليم الاعدادي والثانوي. مثلا انا باش نحكي لك على الماتير نتاعي اللي هي التربية الموسيقية، باش ناخذ ليكزامبل نتاع ولاية بنزرت. ولاية بنزرت باش التلامذة الكل يقراو لازم ثم 90 أستاذ نتاع التربية الموسيقية. حاليا ثم كان 18 أستاذ.
6: أيوة
2: مثلا هذا يعني معناتها رقم، يعني معناتها من أرقام. الإداريين مثلا ثم فيهم بارشا نقص. شوف لازم سياسة الوزارة وسياسة الدولة تكون متجهة أكثر نحو
6: العدالة التربوية،
2: العدالة التربوية. هذه حاجة. اثنين، ماذا بينا لو كان يكثروا عدد عدد الانتدابات لسد الشغورات. راهو ثم تلامذة ما يقراوش لا في مات لا في فيزيك لا في عربية لا في فرنسية لا في كذا. انت كيف تسوي ساعة؟ شوف ثم خطاب هي قامت بهم الدولة انه سوت وضعية اكثر من 28 الف كونتراكتويل كانوا نواب. نحكيه على دفعة 25 و26 به بعدهم هما تحل الكونكور متاع انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان 2026 اللي كانت فيها 1635 بلاصة على ما أعتقد. أما أنت باش تكون ثم العدالة هذوما كي باش يتم انتدابهم عن طريق يعني معناتها المناظرة باش يدخلوا ديريكت متربص السنة الثانية أوركو الدفعة 25 و 26 باقي عاون وقتي صنف A2 منظر برتبة. معناتها لازم تصير يعني معناتها المراجعة هذية الرسمه هذوما نسويه الوضعية متاع هذوما نزيدوا انتدابات أكثر وذي راهو الكل لصالح التلميذ التونسي باش يقرأ وباش يقدم باش يلقى بيئة باهية.
6: واضح واضح. محمد فاصل ورجعين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: ببليسيتي بوف كان مازلت ما أكتفيتش سيفك هاو كيفاش تكتفي بأوفر نكلمك متاع وريدو.
9: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
10: أكتيف سيفك
3: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
11: وريدو طور عالمك.
12: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لأحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400 ألف كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو. لوفر تقعد لآخر الأوت دون لليميت دي ستوك ديسبونيب.
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
5: ديوان فم صوت كوم.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
6: وصبحيتكم مزيانة إن شاء الله اليوم وكل يوم مع ناس الديوان ومع ديوان فم. توا بقية 9:30 التقطوقاش عنا اليوم محمد.
2: عنا موعود
6: موعود الله
2: للعندليب.
6: أيوة.
2: اللي هي الحكاية متاحة
6: تحكي ليش نسمعها قبل
2: نسمعها قبل
6: نسمعها رجل

دايما بالجراح موعود.

0: 39 دقيقة مواد شوية حزن اليوم كمان محمدة موسيت وين
1: لو ياسر مواد
0: هيت الحكاية
2: هي موعود اللي هي من كلمات شاعر محمد حمزة وألحان الموسيقار بليغ حمدي كان غناها أول مرة في حفل شم النسيم يوم 18 أفريل من عام 71 على مسرح سينما ريفولي.
0: أيوة.
2: الظروف متاع الولادة متاعها ذي كيفها جات هو عبد الحليم كان بشي يغني في الحفلة هذيك مداح الأمر
0: هاي
2: تعرض النزيف حاد نزيف حاد جدا عافانا وعافاكم الله دونك مشى باش يعالج سافر معناتها لندرا باش يعالج غاديكا وقت اللي هو مشى خرجوا اشاعات برشا اشاعات اللي هو مات معناتها وتوفى واشاعات وصحافه تكتب وناس معناتها داخله بعضها خاطر الناس الكل يحبوه معناتها كل عادة كيف رجع
0: أيه.
2: وبش يغني في الحفلة رفض انه يغني مدح الامر خطر هي غنية فريحي
0: أيه.
2: شوية
0: زهوتها.
2: وقال المحمد حمزة انه يحب يترجم المعاناة متاعه والألم اللي هو معناته قاعد يعيش فيه بصدق للجمهور متاعه
0: وقال برشا معنات اكثر اغنية تمثلني
2: أيه.
0: قال هذا أيه.
3: قلت نزيف الألم راه جاي من بالهريسيا راه مستوى على مستوى الكبد الرجل ينزف أنا قاعد يموت رويدة رويدة من اصعب
2: الهريسيوز
3: هذه من ابلد اصعب الامراض موجودة على وجه الارض
0: وقال لنا برشا معنات الدكتور سليم الاصلي قال بعد عامين ملي توفى العندليب القاوي الدواء
3: القاوي الواحد
0: ربي سبحانه
2: كتبها دونك طلب من شاعر محمد حمزه انه يكتب له يعني معناتها الغنية يكتب له الغنية في ثنية وهو راكب في الكهرباء حس روحه هكا متقلق شوية ثم في المقطع الثالث اللي هو يقول فيه والأمر طلع والخوف رجع رجع هذيك بدلها بدلها هو قال له راني نحب نبدلها ما نحبش نغنيها ما نحبش نبان خايف قال والأمر طلع والخوف بعد
0: حسب الحالة النفسية انت وقت
2: غنى وقتها وبعد وبعد الحفلة كيف كيف عاود جاه النزيف حاد من شدة الإرهاق ومن شدة التعب وقعدت موعود هي من أقرب الأغاني العندليب لقلب العندليب عبد
0: يقول تمثلني
2: يقول اللي هي معناتها تمثل برشا هو معناتها موعود بالعذاب وموعود بال يعني معناتها المرض عافانا وعافاكم الله
0: ولا وكان زاد موعود بالنجاح وموعود طبعا. انه اسمه يقعد يتذكر سنوات وسنوات وسنوات اللي عند ليب سمعنا شويه من موعوده ستر ربي

0: الله معود عبد الحليم حافظ. شكرا محمد، ان شاء الله تكونوا موعودين كان بالفرحه وبالنجاح وبالهنا وباللمه مع الاحباب والاصحاب. تو 9:42 دقيقه باش نمشيو سون ترانزيسيون مع العميد توفيق ديدي. شوف محلانا،
1: شوف محلانا.
0: يلا عميد،
2: حاب نشكر السيد امير اللواء المدب اللي اعطاني الفرصه هذيك وقتها اللي خلتني اعرف تونس. طلب مني وحكيت لكم علاش انا خرجت، طلب مني باش نعمل المهمه لاستطلاع المواقع الكل تاع التعذيب في تونس. اليوم باش نحكي على اثار جدودي، 3000 مقاوم اللي قاوموا فرنسا والقرى المنسيه حتى حد ما يسمع بها. ولكن باش تستغربوا وتصطدموا وقت نقول لكم جبل العرباطه وجبل البراملي والقرى المتاخمه لهم. هنا نتكلم على عمران، نتكلم على منزل بوزيان، سمعتوا بها منزل بوزيان وقت الثوره فقط. لكن ما تعرفوش شكون هما الناس هذوكم. الناس هذوكم سجدتهم فرنسا لأنهم أكثر ناس قاوموها. 3000 مجاهد اللي هزوا سلاح اليوم صغار يلموا في البقايا الرصاص في جبل العرباط، في سفح جبل العرباط كرتوش جدودهم. ما عندكم حتى فكرة على الهمام هذوكم والناس هذوكم شكون هما. الطيبة والنخوة والرجولة أنا عرفتهم واكتشفتهم وقتها. نتكلم على قرى العمران، منزل بوزيان، نتكلم على هوادف، نتكلم على الرواشد، نتكلم على عروشات الصناديد. الصدمة ما كانتش غادي سمح، الصدمة أني وقت مشيت غاديكا كنت نسخير روحي باش نلقى قرية تونسية مكلاحت، نلقى أثار رومانية منسية، القصر الأحمر 7 كيلومتر وأنا في اتجاه بوهردمة نلقى قصر كما قصورات معنا سور شنو هذا؟ أثار رومانية منسية، حمامات، حمام نقصد حمام روماني، سور كامل راه منسي ملوح مرمي وقتها. نتذكر يا ربي ان شاء الله يكون توا فاقوا به وحسنوه. نصور طارق البكوش راهو مشالو وراهو عرفنا اللي احنا نضيعوا فيه في بوتنسيال يعلم عليك الربي. القدام شويه محميه بوهردمه يا سماح. التونس قداش التونسي مشى المحميه هذه؟ وقت نقول لك راهي معجزه من معجزات الطبيعه، ما فيها من غزال وحيوانات ونعام وغزال كلوريس الابيض والاكحل عرفته، والضبع اللي تقريبا تفقد في تونس، وأشجار اللي هي معناها نادرة جدا جدا جدا. يا توانسة بربي حبوا بلادكم هالقرى المنسية هذوما. كما قلت لكم شكون يسمع بمنزل بوزيان والعمران والهوادف والقطار والورطس؟ شكون يسمع بهم؟ حتى الأسامي الرومانية راهو نتكلم على زانوش على الورطس. راي بلادنا، بلادنا راهو منجد مفتوح. قلت لك تصدمت لأني وقت شفت الأثار قلت علاش كون جات في دولة أخرى اليوم راهو كيما الكوليزيوم تاع إيطاليا. علاش لوحناه
0: كيما مزار
2: راهو يا سماح؟ قلت لك دخت في أمري. إذا بلادنا كتاب مفتوح، بلادنا جميلة ومش الحمامات وسوسة فقط، راهي بلادنا جميلة لكن راهي فيها بقايا أديكوفرير، بقايا مشيوا على شوفوا جدودكم اللي خرجوا فرنسا 3000 مجاهد وين كانوا وين كانوا يسكنوا وين كانوا يطلعوا. شوفوا البوكتان مازال موجود توا، الايل الاكل اكل الكبش البري مازال موجود في عرباطه وبرملي لليوم. اذا راهي بلادنا غنيه وبلادنا اديكوفرير. مع الاسف شكون نلقى؟
0: ايوه
2: هذاك قهرني وجعني، نلقى ديكات فوكات جايين من الاطريش. والله توجعت يا سماح. يعني في المناطق هذيك ناس جايه من النمسا واحنا التوانسه لا نعرفوا لا العمران ولا منزل بوزيان ولا القطار ولا اللورتس ولا زنوش ولا القصر الاحمر ولا جبل العرباطه ولا جبل البراملي. عيب علينا. تونس يا توانسه اكتشفوا بلادكم، راكم عايشين في اجمل بقعه موجوده على وجه الارض ونوعها في كل كلمه قلتها. وشكرا.
0: وهذه كانت شوف محلنا،
1: شوف محلنا.
0: حق كل يوم نقولوا شوف محلنا. محمد
3: نحب نثمن كلام السيد العميد. مدينة منزل بوزيان اللي هي التابعة لولاية سيدي بوزيد ما فيهاش كان مناطق جميلة بركة، أما فيها أعلام ثقافية، أعلام شعرية، أعلام دينية وتاريخية. نحكيه على الشاعر الكبير علي شوشان اللي هو شاعر شعبي بارز من الجهة، اشتهر بمساهمته في إحياء الشعر والأدب الشعبي والمسامرات الرمضانية. نحكيه على من أبرز عازفين آلة القصبة والتراث البدوي سعيد الرداوي وحميد السماري. نحكيه على أماني الزويدي اللي هي حاملة لشهادة الماجستير في الفنون التشكيلية وناشطة ثقافية واجتماعية ومن الرموز التاريخية للمدينة الشيخ حسين بوزيان اللي هو مناضل وقائد وطني وعضو المجلس التأسيسي وسميت المدينة باسمه تكريما له. نحكيه زاد على الشيخ الحسين السوفي اللي هو من أبرز المؤدبين وأعلام التدريس والعلوم الدينية.
0: وهو كذلك دونك شوف عندنا موزايك كاملة يعني هما صورة كاملة.
2: وين لقيت الأثر مع الأسف نتاع المجاهدين نلقاهم نوميناتيف ما وين في اللي كل دقير في فرنسا معنا مش فيت. والله نلقى القائمة نتاع الثوار هذوكم نتاع مازن بوزيان والعمران والقطار الجماعة اللي قاوموا في فرنسا نلقاها لليست نوميناتيف في الأرشيف الفرنساوية. راه هذيك قلت لك راه لازم نعرفوا قيمة رواحنا ونثمنوا تاريخنا ونراجعوا المناهج الدراسية راجعوا يا عبد ربي. خلينا نعرفوا احنا تو باش نعمل سلسله نتاع برامج فهمت مع مهدي بن عمر باش نعملوا على وقعه برقو نتكلموا على وقعه رماده على حربنا على على على راس الماء على التوانسه اللي جاهدوا خرجوا الفرنسيس وما نقريوش فيهم يا سماح رانا ما نقريوش رانا ما نعرفوش تاريخ بلادنا. يا اخي كيفاش تحب الشاب التونسي والتلميذ التونسي يحب علم بلاده وما يعرفش اللي ثم عنا راهو مجاهدين ضحوا برواحهم وضحوا بالنفيس وطلعوا للجبال وقاوموا الفرنسيس ووقع كما وقعت برقو. والله تدرس في الخارج 18 ألف جندي فرنساوي معناه يعني حاطوا ب 150.
0: هو يقول لك واحد كيف يتكلم على بلاده يزمو يحس بالنخوة والاعتزاز.
2: بالطبع.
0: النخوة والاعتزاز راهي مبنية على تاريخ البلاد هذي.
2: مني جاتني يعني.
0: مبنية بعلاقتك برجالات ونساء البلاد هذي.
2: أنا مشيت حبيت كل الركن فيها. أنا قلت لك تونس حبيبتي لأني اكتشفتها راهي جتني فرصة حياتي كانوا درتها من كابسيرات حتى البرج الخضراء. عرفت كل ركن فيها حتى الصحراء نتاعنا ما عندكم حتى فكرة على جمالها. ثم العين السخونة ثم بقايا وحكيت لكم شوية على حويضات رشاد وشفتوا البوز عمل عشرات الالاف من الليفيو. هذه كتونس لازم نعرفوها يا سماح.
0: فلاح شكرا سيد العميد. احنا شوية اخر استوس بونوس تستنى ما يكون هار خميس مع جهان غزيل. فاصل قصير وراجعين. هذه ناس الديوان. مرحبا
1: ناس الديوان.

0: عاشق مغروم توصلنا ل 59 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا، ان شاء الله صبحيتكم مزيانة. كيفكم باش تكونوا الصبحية مزيانة وانتو مزيدة مزيانة؟ تابعونا توت سويت مع خبيرتنا الجميلة جيهان غزيلة جيجي في أستوس بونوس.
1: أستوس بونوس،
0: أهلا وسهلا بلا جيجي.
2: صبيحي،
0: شو حوالك يا جيهان؟ سافا لاباس؟
2: كل طاقة إيجابية في فقرة الإجابة على الأسئلة.
0: أيوة
2: نحب نحس هكا نحقق لهم الأحلام كي أيوة. نسأل الكل أيوة. هذوكم جماعة
0: أنا وباش نولي نسألك كل يوم قبل لاستوس أيوة. قداش البيدجي نتاع اليوم؟
2: البيدجي نتاع اليوم 1500 فرنك.
0: 1500 البيدجي نتاع اليوم
2: حقيقة بخي بي آخر مرة احنا من نهار الثلاث قلنا باش نحكيو على المحجبات. ساعة انا باش نقولهم على ثلاثة نقاط مهمة قبل ما نحطيهم حتى ماسك للشعر. بي المحجبات ساعة أول خطوة باش يأمنوا حماية شعرهم ويحافظوا عليه انهم هما يكون الحجاب متاعهم من القطن، هذيلو باش يمتص هكا العرق وهكا المشاكل الكل. ثاني حاجة بربي انا حتى في لونتوغاج متاعي ساعات الرأ تدخل تعمل دوش ومن بعد ديريكتومون تلقاها انها هي حطت الحجاب نتاعها، راهو هذيك يخلق بيئه معناتها مناسبه للبكتيريا والقشره والتساقط والشوت اللي تكون عميقه. ثالث حاجه كي باش نعملوا الحجاب نتاعنا يلزمنا ان احنا ما نشدوش شعرنا لفوق وما نتقويوش عليه. كي نبداو قاعدين في الدار يا حبذا يكون شعرنا معناتها مسيبينه وميخو راحته ويتنفس وباش يدور هيك الاكسجين في الشعر ويعطينا معناتها الفايده. سينو توا باش نمشيو للماسك نتاعنا. أيوة ما تصورش حتى مراه ما عندهاش حكه نتاع كريم فريش في الدار،
0: حتى ما عندكش اشري حكه كريم فريش فك عليه.
2: حب نقلب راهو اليوم الماسك نتاعنا هذيا اللي باش تستعملوا نتحديها الحلقه الجايه كي مش باش تجيني وتقول لي راني انا قلت باي باي للتقصف ولا راني نقصت نسبه 50% من التقصف في شعري. هذا ماسك يتحط قبل الدوش، تاخذوا حكه كريم فريش تاخذوا عليها مغرفه نتاع زبده ذايبه، تاخذوا عليها لبيض نتاع العظمه ومعاهم مغرفه نتاع زيت زيتونه، هذوما الكل تخلطهم بالقدي بالقدي بالقدي حتى يوليو ماسك اوموجين. ومن بعد تعملوا على شعرك وتلفوا بيان سور بابي سولوفان ولا ساشي اللي هو ساشي. وتخليه سويعتين من زمان وتذكروني هذا باش تقولوا باي باي للترشيق للشوت للجفاف للفراغات، راهو باش
0: حتى التساقط نتاع شعرك.
2: اي فما زيت زيتونه وفما لبيض نتاع العظمه فيهم فوائد كبيره وزيد عندك هيك الزبده هي والمي والكريم فريش هذوكم باش يعملوا لك ادغاتاسيون. وبديل نقولوا احنا اللي ساش في عظمة انك انت تصرف برشا فلوس اعملوا 5-6 مرات هذيا وراك باش تلقى روحك الشعر هابطت هفهف وسوبل.
3: خدت الصدمة بقى ان انا خدت الصدمة
0: خدت الصدمة سي لا خدت انا ونادية باش نستعملوه الماسك هذايا ما فيش كلام عليه.
2: مش كان المحاجبات انت ملا سماح
0: اينا.
2: الحلقة الجاية نحبك تعطيني والزبدة يلزمها تكون زبدة عربي مش مارغارين.
0: باهي زبدة عربي
2: اوكي
0: مش مقطوعة برشا
2: باش نحافظوا على ال
0: اوكي
2: على ال
0: قداش يقعد الماسك في الشعر؟
2: ساعتين من زمان
0: قداش من مرة في الجمعة؟
2: اذا كان شعرك شيح برشا مرتي، اذا كان شعرك جيف مرة واحدة، اذا كان شعرك متسقط من أو من الفوق زيتي معناتها دهني دونك تستعملو كين في لي بوانت
0: وتخليها وتخلي خاطر يبدا مزيت. بي بارفي هذا ماسك الكريم فريش اللي بعد ولا جيجي
2: باش نمشيو للجماعة اللي قالوا لي على وجوههم. قالوا لي احنا وجوهنا راهي برشا متعبتنا، راهو وجوهنا فيها برونزاج، راهو وجوهنا ماهيش متجانسة، كيفاش نلقاو النتيجة المحليها؟ نرجع ونقول الماسك الجديد ونعاود ونقول راهو بالابيض نتاع العظمة ومغرفة نتاع ما ورد ومغرفة نتاع شب يكون مرحي على الاخر، راهو هذي باش يعمل لك افي ليفتينغ للبشرة نتاعك، باش يمتص لك الزيوت والبكتيريا في وجهك الكل وباش يعطيك ليدغاتاسيون ويخلي لك البشرة نتاعك ديما تكون امنعوشة.
0: هذي باش ينحينا كالفرق بين اللون
2: هذي باش يعمل توحيد
0: الشب.
2: الشب باش يعمل لك توحيد في البشرة نتاعك وباش يشد لك البشرة نتاعك وزيد أبر كل شيء. راه وريت من بعد هما باش يلقاو طبقة بعد ما يستعملوه ويوضبوا عليهم ديدة باش يلقاو ريتك الخلية الميتة هذيك اللي عملت لون في وجهك كلها تقشرت كوش عليك أنت عاملة معناتها بيلينج البرة.
0: اوكي كيفاش نستعملوه الماسك؟
2: الماسك اللي نخلطوهم اللبيذ نتاع العظمه هو المغرفه نتاع الشب والماء ورد هذوك ماء ورد باش ما ينقص لنا من الريحه نتاع الصفوريه نتاع العظم ويزيد يعطينا الفوائد نتاعو هو اذا تخلطهم بالقدي بالقدي بالقدي حتى يولي اون كريم ومن بعد تحطهم على وجهك حتى لين وجهك يشيح ومن بعد تبدا تقشر انت والا تنجم تغسل
0: بدوائر فوقيه
2: انت ديما وتشد الفوق
0: شد الفوق
2: سينو بربي باش نعطيهم استيوس كيفاش تتحصل على شعر يشبه صبيغته للصبيغه نتاع المشاهير في اكبر صالونات برشا يقولوا لي نصبغوا شعرنا وحدنا لكن بعد ما اني انا نحي صبيغه من شعري اول حاجه شعري يجي شايح ثاني حاجه الشعره ما تقعدش فيها البريونس دونك نحب نقول لهم اي واحده
0: مستحمر
2: بالضبط أي واحدة حذيها فما فارماسي فيها باش تلقى لي كابسول متاع الفيتامين او كيف تخلط الصبيغة متاعك حط روا امبول في وسط الصبيغة متاعك وكي تجي باش تغسل شعرك اغسله وحط لابخي ما تحطش الشامبوا راه كي تغسل شعرك بعد الصبيغة الصبيغة راهي باش يولي اللون متاعها أبلح لغتنا احنا
0: اي بلح
2: بلح
0: لي 3 امبول راه الامبول ب 5000
2: ليه أقل
0: بحقا.
2: أقل والله ليه
0: أقل لامبول
2: أقل باكو كامل يظهر لي هو الباكو كامل في 20 بخمسة آلاف
0: إيش تحبوا أكثر من هيك إيش تحبوا أكثر من هيك الكل في الكل في الكل يظهر لي 10000
2: يظهر لي 10000 اليوم بشي يصبغوا ويفتحوا ويعملوا كل شيء
0: كله ينحيوا برونزاج والشعر
2: كل شيء كل شيء
0: يبدأ لي شكرا جزيلا لجي جي جي هنا غزالي تلقاوها معنا كل ثلاثة وخميس في أستوس بونوس احنا هكا نكونوا كملنا من حلقتنا لليوم نقول لكم إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية سامح مفتاح نحبكم برشا في لمن ناس الديوان
1: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور المسرح البلدي المركب الثقافي محمد الجموسي كرواسون توري وليد بلوس النصرية وعلى الموقع فرصة تو
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجموسي وكرواسون توري وليد بلوس النصرية أو

0: rabarberin, szitocein. ديوان افام فلاش نيوز
1: مجلس العاشرة ديوان افام عسلامة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أعطى خلال زيارة عمل أدها يوم أمس إلى ولايات صفاقس وسوسة والقيروان إشارة انطلاق أشغال ثلاثة مشاريع سكنية جديدة مبرمجة في إطار برنامج الكراء المملك الذي قال إنه يهدف إلى تمكين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية مرنة وفق تصريحه لمراسل ديوان فام.
2: معناتها تعطينا إشارة انطلاق يعني تقريبا 45 وحدة سكنية في حي المحيط المنار. بطبيعة الحال نجم نقول أنه مشروع هذايا نواة أولى في ولاية القيروان، لكن نذكر أن المشروع هو كيف مشروع رئاسي. أعلن سيد الرئيس على إنجاز العديد من المساكن الاجتماعية ودعا المؤسسات العقارية الوطنية اللي هي سنيت وسبرولز أساسا باش ترجع لإنجاز المساكن وتقوم بالدور نتاعها الاجتماعي لتوفير المساكن الاجتماعية. عملنا خطة، الخطة هذه فيها 5000 مسكن من 2026 إلى 2030، والحمد لله في 2026 معناتها حاطين برنامج 1200 مسكن معناتها باش ننطلقوا فيهم. اليوم أنا قاعد نزور في العديد من الولايات ونعطي إشارة انطلاق للمشاريع هذه. صباح كنت في صفاقس ثم مريت بسوسة عطيت إشارة انطلاق، زاد كيف مشروع آخر تو احنا في القروان اليوم وعطينا إشارة انطلاق. المشاريع هذه معناتها مش تتوزع على تقريب كل الولايات.
1: وزير الخارجية محمد علي النفتي يؤكد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس بالعاصمة الأردنية عمان يوم أمس، يؤكد أن القدس الشريف لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملفا تفاوضيا، بل مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم، وتمثل بالتالي إرثا إنسانيا مشتركا تتعايش فيه سلميا الشعوب بأديانها وثقافاتها. والوزير يشدد على أن صون هويتها الأصيلة وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني مسؤولية جماعية لا تنفصل عن الجهود الرامية لإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن إمكانية حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة لليوم الخميس، وقالت إنه سيتم إعلام الجميع بكل تغيير في الإبان وفق ما أكده مصدر من الشركة لديوان فام. في أخبار العالم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول خلال زيارة أداها يوم أمس إلى الكونغو التي تشهد اضطراب العاملين في مجال الصحة بسبب نقص الأجور، يقول إن تفشي فيروس إيبولا الأسرع في العالم يتجاوز جهود مكافحته، وأشار إلى أنه بعد مرور نحو 3 أشهر على تفشي الفيروس تتضاعف حالات الإصابة الجديدة في بعض المناطق الأكثر تضرراً. جيش الاحتلال الصهيوني شن ليلة البارحة سلسلة غارات على بلدتين في جنوب لبنان، إحداهما شملها إنذار وإخلال السكان في وقت أعلن فيه الجيش الصهيوني اليوم عن مقتل جنديين في تصعيد يتزامن مع عقد البلدين جولة مفاوضات في روما. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع رباب فرجاني في سامر فايبز.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

راديو ان اف ام. على ديو ان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: العشرة وستة دقائق تبقى على موجة إذاعة ديوان فم. يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله يا ربي نهار فيه الرزق والخير والبركة والحاجات الإيجابية الكليكة. مرحبا بكم انتوا حتيش ليل نص نهار، نجيكم كل يوم بطبيعة الحال في البرمجة الصيفية سبعتين من زمان ننشروا فيهم ونحكيوا معاكم على الموجات الإيجابية والحاجات المزيانة. إن شاء الله يا ربي نهار مزيان عليكم، إن شاء الله بالرزق الوفير يا ربي، إن شاء الله يا ربي تقابلوا عبيد محليهم وتعديوا نهاير مزيان. هكاك الدعاء مني أنا لكم انتوما، وإن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. فاروق في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، معكم هنا ربيب الفرجيني، وأنا عاملة جو فرحانة خاطر أنا بديت بسم الله باش نقول صباح النور، ووصلني هذا البوكي الجميل المحلي الحلو. والله مازلت ما قريتش حتى من عند شكون. أنا مي مرسي أنا مي، وقل لي شكون خطر أنا ما نجمش نلقط، كنت ما نعرفش أين شكون. دونك مرسي، ربي فضلك يعطيك الصحة. طبعا بعد نقرأ لكم، والله هكا عرفتك اللي بدني شو يقولوها قشعريرة. مرسي بوكو، هذي البوكي. مرسي باعث أو باعثت هذا البوكي الجميل، إن شاء الله نهارك مزيين كيما جمال البوكي هذي، وربي فضلك ومرسي بوكو. راني نفرح نفرح نفرح برشا بالحاجات هذي، ما عندكم حتى فكرة، ربي فضلك مرسي بوكو. ما راني من نجم نعدي نهاري نورمال ونكمل معكم الحصة إلا ما يوصلني الميساج من عند شكون يا فاروق، أنا ما نجمش هكا روا. مرسي مرسي الناس الكليكة، ربي ربي فضلك والله. أو لي لنهار يكبدا مزيان إن شاء الله، ربي فضلك باعث أو باعثت هذا الورد الجميل. مرسي بوكو، أنتظر باش نعرف شكون. إن شاء الله ربي يفضلكم محليكم الناس الكل، ربي يخليكم على المساجات اللي جاتني يعيشكم على الاحتفال بالثلاثين سنة العجيبة الغريبة هذه. إن شاء الله أنتم زيدة اللي كان عيد ميلادكم بارح ولا حتى عيد ميلادكم اليوم، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير، ربي يفضلكم. بونجور وليد، بونجور صبري، فضلك يا صبري. هدى فدوى، مرسي يقولك وليد قال ما يطلع كان شكون، صبري ما يطلع كان سينيزار. سينيزار هذية المستمع متاعنا المحلي سي وسيم البارح اللي ربح التذاكر مهرجان صفاقس، قال نيزار ما فماش نيزار لحد الان، اما نشوفوا لازمني نعرف انا شكون بعث هذا الورد الجميل. ميرسي، يعطيكم الصحه، مرحبا طاهر، ربي يفضلكم الناس الكل. هيت نبداو بالحاجات الحلوه، نبداو بالاولد باد جول. فاروق هاي توت سويت موزيك انا ما تستحقش اني باش نحكي عليها. الفنانه هذه خاطرها فنانه تونسيه جميله من احسن واحلى الاصوات التونسيه على مر التاريخ الحقيقه، وانا نحبها برشا. لطيفه العرفاوي في بحب في غرامك،
1: بحب

0: رمادي
1: يا ابيض يا اسود لكن مش رمادي. هذايا اش قالت لطيفه وهذايا اللي نحبوا انا اليوم باش نعرف شكون مولا البوكي. يا ابيض يا اسود يا جميع ابعثوا لي قولوا لي شكون شكون مولا الورد. يا ربي فضلكم وبيغسي بوكو يعطيكم الصحه. به الاغنيه الاخرى بيوتيفول لايف يلا.

هدية وقتك دونك عبروا على أحاسيسكم مشاعركم الناس الكل. وعلى ذكر الأحاسيس والمشاعر الحلوة ياسي فاروق لمتوني هذا الأسبوع على خاطر ما حكيتش على موضوع مهم وراني ندخل ميساجات ونشوف شنو حكيتو شنو ما حكيتو شنو اقترحتو علينا. ان فيت الجمعة هذية اللي هي تحديدا نهار 2 أوت هو ما هوش يوم رسمي لكن من بين الحاجات اللي يحتفلوا بها للناس على مواقع التواصل الاجتماعي وفما برشا ناس تحتفل به اللي هو اليوم العالمي للأخت. قلتوا لي يا ربوبة كيفاش ما حكيتش على الموضوع هذا كيفاش ما طرحتوش دونك نحبوا نحكيوا فيه نحكيوا على الأخت وما كانت الأخت اللي هي تكون السند السر متاعك أو الوحدة تفرح للفرحتك وتوقف معاك وقت الشدة. دونك الاحتفال صار وي نهار 3 سنين سامحوني أنا الله غالب ضاع علي الموضوع هذا اليوم وقيت باش نسمعوا كلامكم وتجاربكم والكلام الحلو والحاجات المزيانة على 31-328-328 خاطر يقول لك راهو تمشي العوام وتتبدل العلاقات مي العلاقات ما بين الأخوة راهي تبقى كما هي وما تتبدلش وأختك تكون لك السند. دونك أنت خويا ولا أختي اللي يسمعوا فيا وعندكم تجربة حلوة مهما كان العمر متاعك ولا عندكم حكاية صارت مع أختك لهنا نحكي على أختك كلمونا على 31-328-328 ولا فرصة كنت تحبوا تتصالحوا ولا تقولوا كلام هكا في قلوبكم زيدة كيف كيف كلمونا على 31-328-328 باش نبداو بالموسيقى. وحبيت نقول لكم شوي اخر يحضر بحضنا الدكتور محمد عيادي باش نحكيو على صغيراتكم شنو الميكل المناسبة حسب العمر بطبيعة الحال شوية اخر لكن قبل هذية باش نبداو احنا بالموسيقى احمد سعد وروبي تاني تطفيت على ديونا فاما.

0: 10:18 رجعنا لكم، زلنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار بدون اي تاخير. نمشيو تسويت للسمر كير. سمر كير اليوم موضوعنا مهم مع ضيفنا اللي حبيتوه وتعودتوا به، الدكتور محمد العيادي، واللهوة بالصغيرات متاعكم. موضوعنا كبير ولازموا هكا برشا تركيز. علاش؟ خاطر باش نحكيو على حكاية التغذية للصغير حسب العمر متاعك بيان سور، مش بطريقة اعتباطية. دكتور صباح النور، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك. شنو يا ربيب؟ إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. عيد ميلادك وفرحوا بيك اليوم.
0: والله ما شاء الله. حتى الدكتور يتسائل شكون أنا، مي ولا عارف الدكتور خطوة من ذبي نعرف حتى هنا. ربي فضلك، مرحبا بيك. الله يخليك. دونك موضوعنا الحقيقة مهم برشا اليوم، أهمية الماكلة الساعة. نحكيه تقريبا على 6 شهور، نحكيه على الماكلة.
1: أي هو شوف، بالنسبة للماكلة متاع صغار، هو الموضوع راه يهم الكبار والصغار
0: طبعا.
1: على خاطر أنت الماكلة متاع صغار سورتو واللي تدخل فيها برشا كيما نقولوا إشاعات وبرشا خرافات، خاصة ثم اللي جاي من قبل يقول لك احنا ربيناكم هكايا معناها متاع طلعنيكم رجال وكل كلام، معناها تسمعوا والحماية تحب تتدخل والأم تحب تتدخل، ولو أنه هو الحقيقة شوف احنا ما احنا جد أي حاجة كنا نعملوها قبل.
0: أيوة.
1: لكن نجيو مثلا للعادات القديمة ونحلوها، معناها نشوفوا اسكو بالحق هذه حاجة باهية ولا حاجة خايبة. مثلا انت واحنا مثلا ناخذوا اكزامبل صغير، انت كي صغير تعطيه مثلا البشكوتو وتحله له في حليب معناها بكويت، هو يبدا عمره مثلا 5 شهور، معناها مش معقول. معناها اول حاجه حليب البكويت في العمر هكا ما يتعطاش. ثاني حاجه صحيت البشكوتو اش فيه فرينه وسكر، معناها معناها على المستوى الغذائي انت يتم ما عطيتو حتى شيء،
0: وحتى في الهضم ينجم يقلق بعد 5 نقد تعرف كعصور.
1: هو المشكله فيش يقول لك هو هاو قبله، راه مش معناها قبله معناها باهره، معناها مش أنه قبل الحاجة وإلا أنت دخلت له برشا سكريات ومعطيته حتى فيتامين ومعطيته حتى ألياف، معناها تتسمى أنا نسميها أخسارة هيك. معناها مش معناها أنه صغير خذا ماكلة معناها أنه حاجة باهية،
0: فمش منفعة غذائية لهنا.
1: وثم زيادة كما نقوله ثم لريكومنداسيون تولي وانترناسيونال، مثلا توا ثم حرب كبيرة على السكر، السكر المضاف. السكر المضاف راهو ديما نقولوا السكر المضاف معناها لو سكر اجوتي، اللي هو موجود في المواد المصنعه ولا اللي انت تزيدو. احنا نوصيو ديما نقولوا على الاقل العام الاولاني صغير ما يذوقش السكر.
0: العام الاولاني
1: أمو، اما احنا ماذا بينا نوصلوا حتى للعامين 3، على خاطر شوف تبينت انه السكر اللي ياكله صغير في السنوات الاولى من عمره ياثر حتى على من بعد كي يكبر، معناها ينجم يعمل مرض السكر، يعافينا وفيكم لا، مرض ضغط الدم، معناها أمراض تابعة الكوليسترول من 3 سنين الأولى اللي خذاه فيهم برشا سكر. بخلاف راهو السكر راهو تتسمى مادة مخدرة تعمل إدمان، معناها أنت كي تعطيه السكر بالطبيعة أنت كي عطيته السكر خليته أنت مدمن على السكر، معناها شي يولي هو صغير يولي بعد ما ياخو السكر يتفرهد يضحك، أنت تحسه شبع أو لا، معناها جوست معناها عطاته هكي معناها الهرمونات نتاع النشوه نتاع السكر
0: الدوبامين،
1: ومن بعد صحيت ومن بعد كي يتيحوا يعاود يقول لك اعطيني السكر مره ثانيه، معناها احنا نوليو في سيركل فيسيو، حلقه مفرغه اللي هي ما عندها وين توصل، خاصه انه السكر ما ينجمش مثلا تو احنا صغير ما ينجمش يكبر، معناها هو العبد شنو هو متكون من عضلات، متكون من عظم، متكون من شحم، معناها السكر يتحرق يولي طاقه يولي شحم، معناها ما ينجمش انت تبني جسم بشحم، معناها امبوسيبل، معناها انت كيفاش مش يكبر هو كيفاش باش تطول العظام نتاعو مش بالسكر، ماهوش باش تبان بالعضلات. دونك احنا نوصيو انه على الاقل السنتين 3 الاولانيين صغير ما ياكل سكر، واللي هو ثم سكر مخفي. تو انا مثلا ثم انواع احنا للاسف يا غرد في معناها في تونس برشا ياكلوا فيهم الصغيرات هو تلقى فيهم السكر، فهمت؟ واللي هي الحقيقه في بلدان اخرى تجاوزتها الحكايه هذه، تدخل مثلا في دول اخرى حتى عربيه تدخل ريوم تعنيها اللي معناها بالصغار تلقاها برشا دي برودوي سون سكر
0: فوالا مخصصين
1: وبدون ملونات.
0: مهم جدا.
1: وهنا توا احنا نتسائلوا، احنا للاسف ثم القطاع نتاع لي برودوي اللي هما ديستيني للصغار، معناها تبدا ظاهره الاشهار نتاعو ظاهر نتاع الصغار والا من الباكاجينغ معناها برا يبدا كوميك. احنا المشكله ثم برشا دي برودوي اللي هما تلقى الكونتيتي نتاع السكر مضاف كبيره ياسر، ومستعمل فيه ملونات اللي هما ماهمش ادابتي للصغار، وبعد تلقى انه اشهار نتاعو للصغار، معناها هو معناها حتى
0: احنا غيالمون نجمو نلقاو السكر والحاجات هذه في مصادر طبيعيه. معناها
1: احنا نجمو يكون مثلا فرضا عصير مثلا ينجم يكون هو نفسه التحلية متاعه ما تكونش بالسكر العادي المضاف.
0: أيوة.
1: ويكون المنولات المستعملة هما ما همش حاجات اللي تضر الصغار، تبدأ مولونات طبيعية معناها. أيوة. احنا نجم نبدلوا، لكن هذوما مش يكونوا أغلى. معناها نشوفوا احنا السبب، هذوما وقت اللي باش نستعملوا المحليات باش نستعملوا المولونات اللي هما طبيعية مش يكون أغلى في الكلفة. أوكي. على المصنع. وهذه راهو شوف احنا صحة الصغار مهمة جدا
0: طبعا،
1: على خاطر هما جيل المستقبل، واحنا نحبوا جيل. احنا راهو شوف نسبه احنا السكر في تونس توا ولات مرتفعه. يعني احنا ولينا من البلدان اللي ثم نسبه تقريبا ثم 30% معناها من التوانسه تقريبا يا سكر يا عندهم بري ديابيت، معناها ما قبل السكر. معناها انا نسميه ناقوس خطر، نبداوها من الصغر وندعو حتى اللي يسمع فينا انك حتى انت كي باش تنقص سكريات لولدك حتى ليك انت بلكش تكون فرصة باش انت بيدك تصلح من الرجيم متاعك.
0: فوالا فرصة بيان سور باش كي نكبروا على قلنا ما نلقاش روي احنا في ديجا جينا الكل في عمر معين تلقى روحك عندك برشا امراض من الصغرى متاعك، وهذه احنا لازمنا نتفاديوها مادام عندنا بيبي جديد دونك نتلاقوا بيه من الاول. فما شكون يحط السكر في الماء دكتور؟ دوبا البيبي بدا يشرب في الماء في البيبرون ليه؟
1: هو الحقيقة زيد مفماش علاش، هو ديجا الماء ديما ندخلوه من عمر الست شهور. ما فماش علاش تحلي بالسكر، معناها البودر معناها السكر سكروز اللي عندنا، نجم تحلي بحاجات اخرين معناها كيما الدقله كيما الزبيب كيما الشريحه تستعملها معناها كمحليات لي كومبوت نتاع الصغار.
0: العسل علاش مش منصوح به؟
1: العسل مش منصوح به على خاطر فيه نوع نتاع بكتيريا اللي هي تسبب الشلل، واللي هي المناعه نتاع الصغير في العمر اللي قبل العام والعام ونص ما ينجمش يقاومها، اللي هي البوتوليزم. دونك انت ما يلزمش نعطيه للصغير العسل، تولينا ساعات حتى نقوله حتى للعامين العسل الحر.
0: أيوة.
1: دونك على خاطر الصغير ينجم يصاب بالمرض هذايا. وراهو شوف ثم يقول لك احنا كلينا العسل قبل وما صار لنا شيء، هي احنا نستنيه حتى يصير لنا وبرا. حتى فرضا انه نسبه لانه معناها الاصابه باش تكون 1% مثلا، اسكو تاخذ ريسك انت
0: المفروض لي
1: فرضا معناها انت ثم 99 ما صار لهم شيء وثم طفل مرض فقط واحد برك على 100 يتسمى، احنا نسميه واحد برك ما عنده اهميه كبيره معناها. دونك نتفاديو كيما قلت لك هذوما دي ريكومونداسيون اللي هما معروفين في العالم الكل.
0: وشنو الافكار الاخرى مغلوطه دكتور وتلقى فيها موجوده؟
1: باهي مثلا ثم زاد اشاعات حول العظم مثلا. أيوة. يجي يقول لك انا العظم يعمل حساسيه ويرزن اللسان، وراهو معناها ما نحبش نعطيه لولدي وما قبلوش. وبون هو العظم راهو نحب نقوله للناس الكل اللي هو من احسن الماكلات اللي نجم ياكلها من الانسان. تقريبا فيه كل معناه هو من العظمه يتكون فلوس كامل معناه كائن حي. معناه ديجا فيه كل شيء الا فيتامين سي ما فيهش، اما الباقي الكل تقريبا معناه موجود معناه كل شيء. معناه نجم انت تاكل دي كونتيتي نتاع عظم حتى اكثر من اللي كنا نحسبوه معناه عادي، تجم معناه تاكل عندك الحق تجم تاكل حتى كعبتين ثلاثه اربعه في النهار. بالنسبه للصغير نص كعبه كبدايه معناها نتاع الدجاج والا عظمه نتاع سمان كل يوم زاد هذا باهي برشا.
0: كي صغير نقولوا قداش العمر؟
1: احنا صغير نقولوا من 6 شهور.
0: من 6 شهور.
1: شهور بالنسبه للعظم ثم حاجات نجموا نبداوهم قبل بشويه معناها نذوقوهم
0: له،
1: وخاصه العظم خاطر راهو هو فيه الدهنيات الباهيه للدماغ اللي هي تساهم بالعكس معناها هو يقول لك يرزن اللسان، هي تساهم ممكن اطلق اصلا باش يطلق لسانه. واحنا ديما ننبهوا الناس راهو اكثر حاجه ترزن اللسان تخلي احنا يجيك صغير يقول لك راهو يفهم كل شيء اما راهو نحسه كلامه ناقص معناها ما يتكلمش بيه. رام هما الشاشات، رام هما الشاشات التليفونات والتلفز، وخاصه التليفونات اللي هي نعتبره راهو زاد كيف كيف كالمخدر، خاطر يعمل ادمان. الصغير وقت اللي تنحي عليه التليفون يعمل معناها نوبات نتاع غضب ونوبات نتاع عصبيه معناها تشبه انك عباره انسان كان معناها يستهلك في ماده مخدره ونحيت عليه.
0: معناها
1: ثم شكون وصل القلي معناها صغير وصلوا طهروه بالعربي اللي احنا ما ننصحوش باش نطهروا بالعربي معناها خليوا له التليفون وطهروه معناها ما فيقش بالعمليه معناها تقريبا بنج تليفون ولا معناها تقريبا ماده تبنج الصغير تخليه خارج من العالم اللي احنا عايشين فيه ودخله في عوالم اللي هو نورمالمون لا يشوفها ولا يدخل فيها.
0: من المفروض وعلى فكرة كان انت تابعت في الفترة الأخرانية راهو دول العالم الكليك ابتداء من أستراليا وانت ماشي اللي هي أول مرة معناها أول بلاد عملت القانون هذا اللي قاعدين يحضروا بالقوانين وبرلمان وجلسات باش ينحيوا الزيكران ومواقع التواصل الاجتماعي على الصغيرات. معناها دول وتحركت في الموضوع هذا.
1: هو هذه الحقيقة ماذا بينا تولي معناها تكون هذه حاجة جنرال، وراهو ثم برشا نساء مساكن خاصة اللي يخدموا معناها تلقاها هي تخدم وتخليه مثلا عند المرأة. معناها تلقى أنه ولدها في خلال الوقت اللي هو خليته معناها عند المرأة تلقاها راهو قاعد يتفرج على التلفزة ولا تخليه لهم التليفون باش يركحوا شوية. وراهو أنت إذا كان ولدك أعطيته تليفون باش يركح لو انت كيفاش نحيه له باش يولي هايج اكثر من اللي كان. معناها مش حل,
0: ماهوش حل حتى,
1: مش حل حتى
0: تبغي.
1: معناها راهو هذايا واصلا تنحي له التركيز نتاعو وتخليه لا ينجم يتعلم حتى شيء وتخليه عصبي. راهو احنا شفنا قبل, مش قبل تو, شوفوا في صغار راهو يضربوا في بوه, يضرب بوه, يضرب عزيزه, يقوم مفجوع في الليل. يبدا يقوم معناها يتسكك معناها هو مفجوع, يجيوه كوابيس. معناها هذوما حاجات راهو وتصعب العيشه حتى في الدار. معناها تخيل انت في الدار معاك طفل اللي هو ما ينجم يركح, كان ما يتفرج على شاشة ولا على تليفون, وان بلوس معناها كي تنحي له التليفون ولا التلفزة يولي معناها في حالة متاع عصبية ومتاع توتر اللي ما تنجم معناها تعمل حتى التوترات داخل العائلة. اللي هو الحقيقة احنا هذوما نحاولوا نتفاداهم.
0: نتمنى نرجع لك حكيت العظم دكتور, خاطر الفترة اللي فاتت الكل أكيد راك متابع معناها للشأن العالم بنحكيوا هنا على العربي في مصر ونظام الطيبات والكلام اللي تقال على العظم والدجاج وال معناها الطعمية غادي معناها نظام غذائي المصري كل دخل بعض.
1: أي هو معناها كما نقولوا هذه نظام الطيبات متاع دكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه, زيت أكد معناها للعباد أنه العظم غذاء مش به. هو الحقيقة بالعكس, هو بالعكس معناها العظم هو من الأغذية اللي هما أنا معناها ماذا بينا حتى السعر متاعها ديما يكون مناسب على خاطر هما معناها بروتينات اللي هما سهلة للصغير وسهلة حتى للكبير واللي هي تساهم معناها في بناء الجسم متاعه. وهو النظام هذا معناها حكيوا فيه برشا زملائي معناها الأطباء حتى في تونس اللي هو نظام معناها ما هوش صحي, ما هوش صحي بالكل. معناها احنا ما نجموش نبنيه نظام صحي اللي نحيو منه جزء كبير من الألياف معناها من الخضار ونحيو منه جزء كبير من المصادر البروتينات اللي هي معناها العظم والدجاج ونكملوا معناها نسمحوا به معناها بالتدخين ونسمحوا فيه زادة بالاستهلاك السكريات. ومع هذا الكل خاطر احنا نظرية المؤامرة ما تكمل كان وقت اللي هو للأسف معناها توفى الله يرحمه. معناها أنا ما نتخيلش أنه ثم معناها لوبي متاع عظم ومتاع دجاج اللي هو عمل معناها مخابرات معناها مثلا تكون كانت هي سبب في اغتيال الدكتور هذي الله يرحمه.
0: السيد توفى الله يرحمه, رغم اللي مسار معناه والناس التورة فما مجموعات فيسبوكية في العالم العربي مش في مصر كاو مازالوا يحكي ويدافعوا على النظام هذا. وشفت ان هي متاعه معناها دونك والمختصين والاطباء نتاع العالم الكل حذروا منه معناها دونك لازمنا بالحق نحكموا العقل معناها فهمت.
1: هو لا ينفع الرجيم هذا, لا ينفع الانسان اللي في صحه جيده ولا ينفع وخاصه بالنسبه للمريض هو اللي يختار. معناها هو الانسان في صحة جيدة كان يتبعه ما هوش مش يكون معناه في صحة جيدة
0: طبعا.
1: وإذا كان هو مريض بالطبع مثلا خاصة بالسكري معناه بش يتهلك معناه مش يتعرض معناه المضاعفات كبيرة برشا.
0: موضح بي حكيت لي على عظم الدجاج الحوت.
1: الحوت بي بالنسبة أيوة. الحوت احنا بلاد الحوت
0: أيوة.
1: احنا بلاد الحوت وهو الحوت ينجم يكون إجابة وينجم يكون حل للحكاية فرط الحركة على خاطر هو فيه الأوميغا 3 اللي هو معناها خاصة الحوت معناها الأزرق واللي هو الحقيقة أسعاره باهية معناها في تونس وفي المتناول. وأنا أحسن نوع متاع حوت بالنسبة للأزرق خاصة هو حوت الغزال اللي هو توا متوفر معناها أسوامه الحقيقة عادية معناها تقريبا كيلو بين 15 و20 دينار واللي هو الغزال معناها فيه نسبة كبيرة من البروتينات وفي نسبة كبيرة من الأوميغا 3 وفيها زادة حتى الفيتامين دي. وإحنا الحوت راهو نجمو ناكلوه حتى 3 مرات للصغير أبارتير من عمر 6 شهور معناها طيب شوية حوت وتكمل ترحيهولو في البرودو خاطر راهو الأوميغا 3 تقريبا بالنسبة للأغذية تقريبا موجود كان معناها في الحوت هذايا. دونك معناها احنا نشجعوا الناس باش يكون الحوت معناها في الغذاء نتاع الصغير معناها ديما ما تنساش خاطر ساعات ينسى يقول لك ولا مازال خليه ياكل مثلا الدجاج والاسكالوب. الحوت راهو هكا احنا من قبل احنا من صفاقس معناها الحوت معناها هو ما يقول لك معناها معروف احنا حتى من قبل نعرف كيفاش عرفوها قبل اما هي تولت معناها أيوة. مثبتة علميا انه بالحق يساهم في الذكاء خاطر الأوميغا 3 هو يساهم في النمو وفي النشاط متاع الخلايا العصبية متاع الدماغ اللي هي معناها حتى الثلاث سنين راهو الدماغ متاع الانسان نسبة كبيرة من النمو متاعه تتم بعد الولادة. في الثلاثة سنين الأولى نتاع النمو نتاع الإنسان. معناها ثم نسبة كبيرة يصير نتاع نمو الخلايا نتاع العصبية نتاع الدماغ في العمر هكاية. دونك سي تريز امبورطون باش نردوا بالنا عن النمو نتاع الخلايا العصبية هذه، لا نحرقوهم بالتليفون والتلفزة ونساهموا في النمو نتاعهم بال معناها بالمواد اللي هي غذائية طيبة اللي هي الأوميغا 3. زيت الزيتونة ما فيش الأوميغا 3، فيه أوميغا 9، أما زاد الكل هذوما حاجات راهو ساهل ياسر راهو باش توكل لصغيرك حاجات طيبة، وراهو الإشاعات ما تمسش كان هذه. احنا الدراع، احنا بلاد الدراع، احنا بلاد الدراع زاد يخافوا منه، يقول لك الدراع معناها يخلي صغير ساقية تتعوج ومعناها هذوما الكل عمرك شفت معناها يقولك معناها يأثر على عظمه ويسكر له عظمه ويطلع قصير، هذوما الكل رام إشاعات. بالعكس انت
0: انا في بالي اذا عندك مشكله مثلا في يعني البدن نتاعك تاكل الدراع مثلا، الناس
1: احنا ثم برشا صغار محرومين من الدراع، واللي هي عصيده الدراع كي تعطيها البيبي حتى عمره 5 شهور ينجم ياكلها، وبالعكس الهضمه نتاعها اسهل بياسر من العصيده العاديه على خاطر هي ما فيهاش جلوتين. الجلوتين هو معناها حاجه اللي هي معناها تصعب الهضم كيما نقولوا نتاع مثلا الحبوب الاخرى. الدراع سون جلوتين، معناها انت حتى كي ياكلوا صغير كعصيده تبدا بارده بيان سور، معناها مش تكونوا اول حاجه بنينه وثاني حاجه معناها مش تفيدوا. معناها هذوما الكل اشاعات معناها ماهمش صحاح، ونعرفوا دونك احنا تولينا نعرفوا شنو ما القواعد العامه نتاع الماكله نتاع الصغير. احنا ديجا حتى على حليب البكويت مثلا كي حكينا، راه حليب البكويت راه ماهوش ما فيش حديد اول حاجه، والصغير راه الحاجيات نتاعو الماده الحديد اللي هي متوفره خاصه في اللحم وفي الكبده راهي ما تنجمش تجي من الحليب. باه احنا المشكله وين؟ هو في الافراط. راهو ثم صغار يجيك يقول لك في الليل في الليل في الليل يشرب باكو في الليل مش في النهار، معناها باكو لليل هذا اللي هي ديجا هذا مش يكون له معناها مشكله، مش تعمل له مشكله في الهضم، نجم تعمل له القبض وتخليه الحديد طايح باش تعبي له كرشه بالحليب، دونك باش يولي شاي نتاعو ناقصه، معناها باش تعمل له مشاكل كبيره في جره الاستهلاك المفرط نتاع حليب البكويت.
0: واللي هو حليب البكويت هي تفرق فيها سور دكتور.
1: احنا حليب البكويت نسمحوا بنصف لتر بعد عمر العام يكفي في اليوم، معناها باكو يشدوا نهاري.
0: به على ذكر الليل والماكله نتاع الصغيرات، شو يقول لك هو صغير دوش له نظفه واكله خليه يرقد قديش من مره غير الماء وكل وجبات الخفيفه، خاطر بالحق فما صغيرات مسكين ما عرفت داخلين ياكلوا فيه خارجين هكاك، ما مش فما نظام معين. انت تو حكيتي على الكونتيتي،
1: هو النظام شفت بالطبيعه يختلف حسب العمر نتاع الصغير.
0: ايوه
1: اما هو جينيرالمون اذا كان صغير وصل لعمر العام وقتها معناها حتى عمره يسمح له باش يولي يرقد ليله كامله. معناها يزمو احنا نقولوا له نعطيوه ماكله تقنع مثلا عشاء فيه مثلا كريم فريش عظم كيلومليت معهم طيب في الزبده حاجات تقنع، ومن بعد يرقد ويقوم باش ما يقومش في الليل. وحتى كان يقوم حتى في العمر هكا نجم انت باش تنحيله الادمان على الماكله في وسط الليل تولي تعطيه كان الماء في وسط الليل، راهو بعد العام نحكيه باش على الاقل يولي يكمل النوم نتاعو على خاطر راهو الرضاعه الليليه في وسط الليل.
0: ايوه
1: راهي تعمل السوس في السنين، معناها هو احنا برشا صغيرات الحقيقه يعانيو من السوس في السنين، وبرشا صغيرات ما يداويوش السوس في السنين خاطر يقول لك توي يطيح، وراهو السوس في السنين نتاع صغير ينجم يتعدى حتى للبذره نتاع السنه اللي باش يقعد بها على طول. دونك معناها اذا كان ولدك عنده السوس حتى هو صغير معناها سنين الحليب يزمك تمشي تداويه دوي معناها عند المختصين اللي هما اطباء الاسنان، خاطر ثم برشا اشاعه. احنا رضاعه برمي الحاجات هو شنو انت حتى صغير النهار كامل يمشي ببرون في فمه، ولا النهار كامل هو ياكل في الحاجات هذه نتاع السكر او طرف بشكوت او طرف بسكوي او كعبه حلوى هذا كيف زاد يعمل سوس. اما من الحاجات زاد انه يرقد الماكله في فمه، احنا ننصحوا صغير باش انه يبدا ينظف سنين بس معناها السنه الاولى معناها بوه ولا امه معناها باش تنظف له، وخاصه السوس راهو افه بالنسبه للصغيرات. وللاسف انه برشا يحسبوا انه الصغير ما يسالش خليه معناها سنين مسوسه، ومن بعد بطبيعته مو باش يطيحوا باش يعمل سنين جد. لا هو بالعكس هما وقتها انت خليت انت اللي تحتم ينجموا اصلا
0: هو البذره اللي
1: احنا نقولوا لو جيرم معناها ينجم بيده معناها يتضرب بالسوسه.
0: يا الهي
1: دونك معناها تنظيف الاسنان على الاقل مرتين ثلاثه في النهار بالنسبه للصغير، التفادي معناها السكريات والاهتمام بالصحه نتاع الفم. راهو شوف احنا صغير كبير عمره 8 ولا 9 سنين عنده صوص في فمه راهو نجم تعمل له مشاكل اخرى معناها في القلب في السينوزيت معناها تعمل احنا ساعات تبدا هي مشكله نتاع زرسه وراه هي حل مشاكل كبيرة أخرى بعدها الكل، خاطر الزرسة بعدها السينويس، معناها السينويس يزيد بعدها الأذن بعدها، معناها تنجم تعمل حتى مشاكل قلت لك حتى توصل في القلب. راهو احنا تو في الكهرباء، تو الإنسان يبدأ ليه بكهربته عاملها كرني ويبدأ أقل حاجة يجري يقول لك خايف، لا معناها تجبد حكايات البدن كيف كيف، يزمك تتلها بي وكان لازم تعمل له كرني معناها.
0: سيفري دكتور طبيب الاسنان البارح سي عصام محجوب كان حكي لي نحكيو على الاسنان وحكي لي على الكهرباء، انت زيد سي محمد عيد نفس المثال. دونك مهم
1: ما هو باش على الاقل عباد تفهمنا
0: برشا
1: بالحق والله ساعات تشوف واحد ليه بكهربته اكثر من ليه بدنه،
0: ومشكله كبيره. باهي اخر سؤال هنا دكتور، الماكلة اللي تنجم الله لا يقدر تسبب لنا مشكلة متاع اختناق للصغيرات متاعنا، شنو لازمنا نتفاديه معناها؟
1: باهي هما الماكلة اللي تنجم تعمل اختناق للصغير هي الماكلة اللي هي يابسة واللي هي صغيرة في الحجم، اللي هي على رأسها اللي هما الفواكه الجافة، معناها احنا اللوز والنوازيت وكوما اللي هما انت ردي قبل عمر الاربع سنين، معناها انت صغير اذا كان عمره قبل الاربع سنين راهو كي باش تعطيه فيك يا مهر وشي يا مرحية، والاحسن هو الاحسن انك تتفادى باش تدخلها للدار اصلا، معناها كي تبدا في الحجم نتاع كعبو بيان سور، حتى مثلا العنب اي حاجه ولا لعب صغار واخطر حاجه راهو ياكلها صغير اللي هي تخليه يمشي للاستعجالي وتخليه لازم ممكن حتى تصير عمليه جراحيه، هما لي بيل بوتون البيلات الصغار هكوما اللي معناها تلقاها في الترمومتر ولا تلقاها في منقاله، هكي راهي اخطر حاجه ينجم يبلعها صغير، راهو كي يبلعها صغير يزمو ياكل معها برشا عسل باش على الاقل ما تصيرش معناها ما تصيرش تفاعل مع الكرشو معناها مع خطريه تحرق البلاصه اللي هي باش تقف فيها نجم حتى تنقبها. دونك هو في الاستعجالي لازم هو اذا كان صغير شرب كلا بيلا صغيره هذوما اللي قلت لك تقاها في الترمومتر والبيل بوتون، يلزمه ياكل كونتيتي نتاع على الاقل معناها هو ماشي للاستعجالي هو ياكل في العسل، وقت يوصل للاستعجالي لازمها تخرج معناها من الجهاز الهضمي، وراه ساعات توصل حتى معناها استعمال المنظار واستعمال حتى متى ساعات حتى عمليه معناها
0: لا ولا هو كبيره بالصغيرات،
1: هو راهو لازم تبع النصايح. احنا راي المعلومه تو تقريبا متوفره في كل بلايص،
0: صحيح
1: معناها ما تسمحيش في اذاعه الديوان تجم تفرج عليها بلايص اخرى.
0: كيما عندك زاد دكتور محمد العيدي، فضلك ميرسي بشكور برشا على التفاصيل هذيا وانك جاوبت على التفاعلات والاسئله نتاع المستمعين نتاعنا، مشكور. احنا موصلين معكم حتى للنصف النهار، فاصل وراجعين.

0: الحلقة اللي عامل قلق اعذروا قلبي لو
1: هذا سعد المجرد الحلقة كملوا تسمعوا شوية آخر قبل أنيس الغول، لكن هي قبل نفكركم بالمهرجانات اللي تحضروا لها وتستمتعوا بالبرمجة متاحة. نحكيكم على جوهرة الساحل السوسة اللي تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلي حتى 15 أوت. عندكم عروض متميزة تناسب الأذواق الكليكة، ضحك، كوميديا، مسرح، فن، طرب، حضرة وساريات ما تتنساش. دونك للحجز الاتصال هنا تكلموهم على 73 213 800. نعود لكم 73 213 800. دونك احنا مواصلين معكم نص النهار، نمشيو توت سويت في كويكلي هاكس.
2: كويكلي هاكس
1: هو غيالمون ماهيش هاك اليوم، مي حديث على ميزة جديدة ولا ميزة جور جديدة في علاقة بالواتساب. علاش واتساب؟ خاطر الفترة هذية الشهر هذية الصيفية هذية تحديدا قاعد يعمل فيه ميزة جور كبيرة وتحديثات كبيرة في التطبيق هذية. دونك شركة ميتا كل مرة تحكينا على حاجة جديدة في علاقة باللانس بريتو الواتساب الانستغرام زي الاخر حاجة كالميزات الجدد متاع الفي اي بي ذوكم، سينو بعدا فماش حاجة جديدة بالنسبة للواتساب. هنا انا اعتقد يناسب عبيد اللي يستعملوا برشا في الخدمة وكل جروبات الكبيرة، خاطر انت تبدا موجود في مجموعه نتاع واتساب فيها برشا مساجات وتضيع اهم معلومه. نعرف فما فازت الاي اي نتاع ميتا هذه انك يلخص لك كل شيء، مي فما حاجه جديده التحديث هذايا باش يبدل طريقه تواصلنا في وسط الجروبات. دونك التحديث هذايا يشمل المجموعات الكبيره نتاع الدردشات، دونك الجروب نتاع ديسكوسيون، الهدف منها انها تسهل التواصل بين اعضاء المجموعات هذوما، يسرعوا اتخاذ القرارات وتسهل انك تنشي تعمل انشاء فوالا مجموعة جديدة من ضمن السلسلة هذه متاع التحسينات اللي قاعدة البلاتفورم هذه قاعدة تعمل فيها في الفترة هذه. وانا نعرف تهر باش تفعل معايا في الموضوع هذا. دونك الميزة الجديدة هي الالت الكل، دونك تخلي المستخدم يبعث تنبيه لكل اعضاء المجموعة مرة واحدة، مش كل مرة تاجي واحد دونك وتشير له للمساج والمعلومة باش تقول لهنا تنجم تمنسيوني الناس الكوليكا. الميزة هذه موجهة بالخصوص للرسائل المهمة والمستعجلة، مش عارف هنا اعلام باغلاق المدارس، تذكير بآخر الأجيال التسجيل ولا الفعاليات، فما تغيرات مفاجئة في المواعيد ولا الخطط. علاش قلت لكم يهم برشا ويسهل برشا حكاية الخدمة؟ تقول لك واتساب انه استعمل الالت هذي باش يكون مقتصر على مشرفي، يعني هنا ليزادمين اللي فوق نتاع المجموعات الجروب اللي فوق العدد الاعضاء متاعها 32 شخص، والتنبيهات هذي باش توصل حتى للاشخاص اللي عاملين معناها الجروب. عرفتك تسكروا باش ما توصلكش نوتيفيكاسيون كوميم، راهي باش توصل لك الحكايه هذيا خاطر فما معلومات مهمه. دونك زيادة كيف كيف إذا أنت تتقلق برشا من النوتيفيكاسيون وكل ما شايرك تنجم في تدخل باراميتر تك نوتيفيكاسيون وتنجم تسكرها. زيادة ظاهرة عامل ميوت لكل شيء الشخص هذي. أنتوكا زيادة كيف كيف فما تحسينات جديدة ولا ميزة جور جديدة في موضوع استطلاعات الرأي. هنا واتساب طورت الخاصية هذي متاع استطلاعات الرأي في وسط الجروبات، عندها ثلاثة تغيرات جديدة. أولا أنك عندك إمكانية تحدد وقت لانتهاء التصويت وأنك تسكره آليا. زيادة كيف كيف إمكانية إخفاء أسماء المشاركين باش ما تظهرش الاختيارات نتاعهم لبقيه الاعضاء كان فما تصويت كان فما استطلاع راي على موضوع مهم. وحاجه حلوه برشا انك تنجم تعمل اديت، تنجم تعمل تعديل للسؤال نتاع الاستطلاع في ال 15 دقيقه الاولانيه بعد ما تنشروا باش تصحح الاخطاء ولا تحسن من صيغته. وهذه تفكرنا بالميزه اللي صارت 3 ولا 4 شهور التالي، انك تنجم تعمل تعديل للكومونتير نتاعك كي تعملوا على بوبليكاسيون ولا تصويره في الانستغرام. دونك 15 دقيقه الاولانيه فيزابل حكايه تنجم تعمل له تعديل هنا. دونك واتساب تقول لنا انه التغيرات هذه باش تعاون المستخدمين على اتخاذ قرارات جماعيه بيان سور بسهوله كبيره. دونك هنا باش تختار موعد نتاع اجتماع، بلاصه نتاع مناسبه، ولا باش تنظم نشاط معين. وحاجة أخرى سامبتيك انك تنجم تعمل تكرييتي ولا تعمل انشاء فوالا المجموعه جديده بنفس الاعضاء هذوكم بنفس الكونسيبت معني نتاع الجروب من غير ما تعاود تضيف الاشخاص مانويلمون. دونك هذيك التعب. دونك لهنا تنجم تكوبي الجروب هذيا فوالا. دونك الميزه هذيا تم برشا 3 مليارات مستخدم حول العالم تاع منصه ولا تطبيق واتساب، ومهم برشا برشا كما قلت لكم على موضوع الجروبات والاجتماعات. كعليش قلت لكم اللورا يهم الناس اللي تخدم برشا بالواتساب في خدمة في اجتماع في فعاليات في مهرجان في أي حاجة راهو مناسبة لكم انتوما. وهذه كانت الحاكم تاع اليوم. مواصلين معكم حتىش نص النهار شوي اخر. عندكم انيس الغول في ديجيتال ويفز لحظه بركه فاروق على خطر عندنا ديديكاس, عندنا سبيسيال ديديكاس الاذاعه هذيا الناس اللي يخدموا فيها الكل من مواليد برج الاسد ونسبه كبيره الحقيقه. نقولوا كل عام وانت حي بالف خير لزميلتنا في قسم الاخبار مريم قديره, ان شاء الله يا ربي عام سنيت عدلك حلو برشا. كل عام وانت حي بخير يا مريم قديره وربي يفضلك الصغيرات وان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. انيس الغول مزيكا مع سعد المجرد آخر الأخبار مع هدى واصلي ونرجوكم احنا بعد لحداشة.
2: Summer Vibes يجيكم كل يوم من حين الجمعة من العشرة النصف نهار على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
3: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: على ديوانا فهم مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فهم صوتكم.
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو طور عالمك.
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان اف ام. بعد 10 سنوات من اطلاق الاسيستون دو جوجل بشير وسارو تريت على اندرويد ابتداء من يوم 4 سبتمبر المقبل, جيميناي الذكاء الاصطناعي هو اللي باش ياخذ عليه المشعل. وجوجل تشوف انه هذه التكنولوجيا سوفيزامون ماتور ولازمها تخدم وحدها. في رساله الكترونيه تبعثت لمستعمليها اعلنت جوجل انها باش تبدا في سحب سون اسيستون فوكال هيستوريك منذ تاريخ 4 سبتمبر 2026. كل الهواتف الذكيه باش تتجه نحو جيميناي في نفس الوقت. وجوجل اعلنت زاد انه الاسيستون فوكال ما عادش باش نلقاو له اثر منذ ان تم الترانزيسيون. بعد الميغراسيون كلمة أوكي جوجل أو الضغط على البوتون داليمونتاسيون دو سون سمارتفون تطلق مباشرة جيميناي. الهواتف العادية باش تنجم تشغل الذكاء الاصطناعي لأنه يستحق أقل شيء 2 جيجا دو ميموار فيف واندرويد 9. والهواتف القديمة جدا بإمكانها الإبقاء على الأسيستون دو جوجل. التغيير هذا باش يعمل ثورة صغيرة لمستعمل أندرويد لأنه الأسيستون يرتكز على لي غرون موديل دو لونغاج دو جوجل وينجم يفهم كل الطلبات بسهولة ويتعامل مع دي سيرفيس كيما جيميل كيما جوجل مابس ويوتيوب وجوجل أجندا. الحاجة الوحيدة السلبية في هذا التغيير هو سرعة الإجابة اللي تكون أبطأ لجيميناي, لكن جوجل وعدت أنها باش تحسن فيها في لي بروشين فيرسيون. حدث يمكن وصفه بتاريخي باش نشهدوه يوم 12 أوت المقبل. لا مانيش نحكي على كسوف الشمس بل على التقديم الرسمي للروبوت فون من طرف شركة هونر واللي كانت ورتنا عديد لديموسخاسيون لهذا الهاتف الغريب واللي خروجه أصبح محقق. صدفة أن خروجه يجي في نفس تاريخ الإعلان على تقديم لبيكسل أوز دو جوجل ما نتصورش. هونر معروف عليها أنها ماركة تعشق التجديد والتطوير والبحث على ليفريز إنوفاسيون باش تطلق هاتف ذكي كومبليتمون إنيدي باتيزي روبوت فون. كان عرف شهرة كبيرة بفضل سون موديول فوتو غرافيك واللي تمثل في كاميرا متخبية في أعلى الشاسي لما تكون ديبلوية في 0.8 ثانية. نشوفوا أمبرا روبوتيزي يخرج من التليفون وينجم يتحرك على 360 درجة ويميل سور بلوزيورز أكس ويتبع بصفة أوتوماتيكية الشخص اللي يصور فيه ويتحرك. هاتف فكرنا شوية زادة في هاتف سامسونج القديم A80 واللي كانت فيه كاميرا روتاتيف وكان زادة عندها برشا مشاكل. الروبوت فون فيها ان كابتور برينسيبال دو 200 ميجا بيكسل زوم اوبتيك فوا 3 وهونر عمل اون كولابوراسيون مع المصنع الالماني الكاميرات المعروف برشا اغي تخلي الهاتف يكون فيريتابلومون على بوينت. الفيش تكنيك من اقوى ما فما واخر ما فما لكن السعر مازال مجهول وباش نكتشفوه كان نهار 12 اوت المقبل. L'actualité gaming du jour trans bledna wa chababna el mali bel afkar wa tmouh wa el azima wa el ibtikar wa li lyoum asbahna plusieurs équipes tawer fi el alab el vidéo bach naqtarha alikoum 3 jeux 100% tounsiya tnajmou tjarbouha wa tastamtou biha fi hadi el atla. Oula bahi el mtawer Eco Dev wa hiya khassa li mohabbi shatranj fiha bach nalqaw ruqa 8x8 b design jdid wa qudrat khassa wa tashkila tbniha qbel bidayat el mbarayat. El khasm ykoun amma el intelligence artificielle aw en local aw en ligne wa nuskha tajribiya li chess the update tlqaha mtaha مجانا على موقع itcho.io. اللعبة الثانية اسمها Riot Ride سور اونيكس. فريق تونسي كان طور زاد اوبسيونيت. Riot Ride قتال سيارات في موند فيرتوال يفكرنا بالونيفير دو ترون. نلقاو في اللعبة 36 ستاج 17 ارم و 9 بوس. اخيرا اللعبة الثالثة وهي Rebounds الاستوديو بامبوزل وهي لعبة نتقمص فيها دور اون بال دو باسكت بول اللي تحاول انها توصل لعائلتها وتتغلب على صعاب في ان تيران دو جو كاوتيك ودي ديكور ان روين. الجو يدعم اللغة العربية ومتوفر على منصة ستيم منذ 22 أفريل 2026 بسعر 10 دولارات. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعد جدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. كالعادي وانا فما stay connected and protected. تشاو تشاو.
7: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.
10: ديوان افام فلاش نيوز.
11: موجز والحادية عشرة ديوان فام عسلامة. معهد باستور تونس يعلن عن اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة في خطوة تعزز مكان تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. والمعهد يوضح في بلاغ أن هذا المركز الإقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة. الخبير في التربية السبرانية ومؤسس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلوماتية محمد بن عمان يحذر مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي من السقوط في مغبة توجيه تفاعلاتهم وأفكارهم عبر خوارزميات إعلانية موجهة وفقا لحالاتهم المزاجية. والخبير يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن خطر المحادثات تجاوز استخدام المعلومات الشخصية إلى خطر توجيه الحالة المزاجية للمستخدمين عبر استخدام خوارزميات إعلانية في علاقة بالحالة النفسية، وهو ما ينذر بتأجيج ما يشعر به المستخدم على غرار حالات الغضب والحزن. رفع 119 مخالفة اقتصادية وثماني مخالفات صحية بولاية قبلي من إجمالي 1700 زيارة تفقد خلال شهر جويليا المنقذي، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة بقبلي عزوز صالح لمراسل ديوان فام بالجهة.
12: نشاط العمل الرقابي هو نشاط مشترك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة، المصالح الأمنية، الديوانية، هيئة السلامة الصحية، المنتجات الغذائية. تم قيام بحوالي 1700 عملية تفقد استهدفت كافة المسالك، معناها تفصيل الجملة على الطرقات من خلال عمل 82 فريق مشترك. أسفرت أعمالهم على 119 مخالفة اقتصادية و8 مخالفات صحية مفصلة حسب القطاعات كالآتي: دونك 53 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، 44 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، 5 مخالفات في قطاع اللحوم البيضاء، ومخالفات أخرى في قطاعات المطاعم والمقاهي والمخابز، المواد الفلاحية، الملابس الجاهزة، الطبخ، المواد المدرسية. كما استهدف نشاط فرق المراقبة قطاع نشاط الوكيل العقاري من خلال تسجيل عدد 2 مخالفات، وقطاع المواد الكهرومنزلية في إطار المشاركة في الحملة الوطنية مراقبة التأشير الطاقي والنزاعة الطاقية للمكيفات.
11: على صعيد دولي، وفاة 6 أشخاص بالجزائر وإصابة 18 آخرين في حادث انحراف حافلة مخصصة لنقل العمال وسقوطها في منحدر بقسنطينة صباح اليوم، وفق ما أفادت مصادر عالمية جزائرية نقلا عن مصالح الحماية المدنية التي أكدت أن عملية التدخل ما تزال جارية حيث تتواصل عملية إسعاف الجرحى. نادي الأسيرة الفلسطينية يقول أن قوات الاحتلال الصهيوني وخلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا منذ يوم أمس اعتقلت وحققت ميدانيا مع أكثر من 60 فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانيا. ومحافظة القدس تقول أن الحملة العسكرية الصهيونية الواسعة التي تستهدف مخيم قلنديا تشكل جزءا من سياسة ممنهجة تستهدف المخيمات الفلسطينية وقضية اللاجئين في ظل خطوات متسارعة بدأت بإغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومحاولة تقويض دورها الإنساني والتاريخي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: رحلة مزيد متواصلة معكم حتىش للنصف النهار ورجعني لكم بالبرمجة الحلوة والمهرجانات اللي ديما نفكروكم تابعوها وتستمتعوا بالعروض متاحة. مريدي نحكي لكم عليه مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويلي حتىش ل 15 أوت. عندكم عروض موسيقية عالمية أوبرا سهريات ما تتفلتش. دونك للحجز والاتصال عندكم السيت هذايا اللي هو سيت المهرجان فيستيفال 3W فيستيفال جم بوانتين ولا على تسكرتي بوانتين تلقاو التفاصيل كوليكا متاع البرمجة ومواعيد السهرات وطرق الحجز وغيرها. استمتعوا بالدورة 39 من مهرجان الجم. وزيد عنا ديديكاس سبيسيال لمسيو فاروق, ديديكاس حلو لآدم سلماني اللي يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس هذي يجيك من الوالدة متاعك نجلة اللي تقولك ربي فضلك وتقولك راني نحبك برشا. دونك ديديكاس من عند مدام نجلة الوالدها آدم سلماني من تاجروين. موش عيد ميلاد ولا عيد ميلاد رضوين؟ دخلتني بعض يا رضوين. عيد ميلاد نعاود من جديد. اليوم نحتفلوا بعيد ميلاد آدم سلماني من تجروين. ديديكاس هذي يجي من عند والدته نجلة تقول لك نحبك برشا وكل عام وانت حي بألف خير يا سي آدم سلماني. هابي بيرثدي لي كل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. دونك نهار تخميس شعنا عنا الجراج. الجراج أكيد الاستفسارات الكل حول السيارات متاعكم مهما كان نوعها وعمرها ودنيتها الكل مع غازي بن صربع. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف الحال سي غازي؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. لله ربي فضلك. مرحبا بك. عندكم تقول
1: والله مش أقول لك عيد ميلاد سعيد.
0: ربي فضلك. عايشك غازي.
1: وما نعرفش توا 22 23.
0: 23 كهو
1: معناها أنا نحطك في الجولف سانك ما خلطش جولف تروا وجولف
0: بزنا. غازي يعيشك يا غازي ربي فضلك. ميرسي بوكو. اون فيت حصاني قليلة جب يودي ديك ربي مكتوبة ما فماش شكوني خويا نيدي أبعثولي ولا أبعث لي شكون بعث لي البوكي. ميرسي بوكو.
1: ما كانش فما شكون بشارك مع الحضر.
0: ظهر لي. يعيشك يا غاز. أيوة موضوعنا جمع الفيت عمل تفاعل طريف جدا كان الحقيقة. المرة هذه زيدة كيف كيف وهو ما نصورش كان فمش تونسي ما يعنيش منها ولا تونسي اللي هي حكيت لحفر وليدودان مخفضة السرعة تبدأ تسوق سوق أوب
1: وتأثيرهم على الكهرباء متاعهم.
0: كيفاش الامور؟
1: اول حاجه نحن باش نحطوا المستمع في الاطار. تخيل انت تمشي بكرهبتك ترانكيل تعمل هكا تسمع حس ركزه تسمع حس والكهرباء تتهز وتتحط وما تفهمش منيش تهبط تعمل طلع على العجله تقول هاي سي بون جيت سليمه. اما سؤال حقيقي لهنا رباب هل فعلا جيت سليمه؟
0: نعم ام لا؟ جينيرالمون لا تتركز بكلك تقول بون لاباس صافا مي ها
1: خاطر جينيرالمون الضربه اللي تسمعها في جزء من ثانيه تنجم تكون فيها سلسله كامله من الاضرار بدات من الاطار تعديت للجونت وصلت للرولمون وساعات توصل للتريانجل لي روتول لي زامورتيسور وحتى في بعض الحالات تنجم تمس حتى لو بيرسو نتاع نتاع الكهرباء. يعني الحفره مش مجرد نقص في في في في رحله القياده. الحفره تنجم تكون كاريمون ان اكسيدون ميكانيك معناها كاني كهرباء عملت اكسيدون مي ما عملتش اكسيدون مع كهرباء اخرى ولا مع حاجز عملت اكسيدون ريالمون خفيف مع الحفره هذيك. شنو يحدث فعليا يعني شنو نجم يصير كي تدخل السياره في الحفره هذه؟ باش نفهم الضرر لازم اولا نفهم شنو يصير في اللحظه هذيك بالذات.
0: هنا مازلنا نحكيوا على موضوع الحفرة.
1: اي باش نقعدوا
0: اللي قدام مازال عنده معايير معينه موجودين ما يغازي. خلينا نقولوا انه فما فتره جيت فما ناس تعمل في الدودان وحدها في الكيس وانا نتفكرها الفتره هذه بالذات ولطف معناها صارت فيها ديزاكسيدون كل شيء. دونك نردوا بينا مش احنا رانا فما جهات مسؤوله عليهم للدودان هذوما.
1: بالطبيعه مش اي واحد ينجم يدخل على الطريق العام غالب. وعلى الكيس ويعمل شي يحب فيه خاطر يلزم دابور يلزم تكون هك الدودان هذيك تستجيب للمعايير في العلو في الكبر متاعها في فما ساعات نلقاو دي دودان بالمطاط وذوكم معناها حاجة هاي ليسر ويبدأوا فيهم تراساج يبدأوا كحل وتراساج بالأصفر دو تل فاسون في الليل تنجم تراهم عن بعد ما تتفاجأش بيهم ولو انه أوبليجي انك قبل الدودان باش تلقى بلاك ساعات فما بلايس ما فيهمش كاريمون
0: معناها تولي مشكلة.
1: ما فيهمش معناها تبدأ تمشي انت ما في بالك بحد شيء تعمل هكاية تلقى روحك في وسط الدودان كراه بتتنطر كراه بتتضرب فما سيارات ساعات واتين معناها بتبيعتهم فهمت. انا بيدي كانت عندي قبل سياره كنت نتعذب اشك فوا نطلع في القنطره نتاع شارع الجمهوريه تمسلي اكوسور فهمت معناها يا دي فواتور كي سون كونسو باش يكونوا واتين دوكو ما يتلزموش حتى شفنا حتى في الحافلات الجدد اللي جابوهم كيف كيف زاد ما يافي دي بروبليم يافي دي بروبليم مع لي دودان خاطر واتين شويه دونك لابد انه هذه بارونتيز صغيره حاليا في صح خاطر بيان سور مش
0: مشكله رياضيه يتسائل المراقبون
1: مراقبون رياضيه
0: ليه معلم مستمعين حاجه بالسيق قلتي غازي باهي باهي باهي واضح
1: دونك نرجعوا وين كنا قلت لك شنو يحدث فعليا وقت اللي تدخل الكهرباء في الحفره باش نفهم الضرر لازم اولا نفهم شنو يصير في اللحظه هذيك العجله وهي ماشيه فوق الطريق مستوي تدور وتحمل جزء كبير من وزن السياره سورتو نعرفوا الموتورات يجيو من البارتي القداميه دونك في الجزء الامامي للسياره دونك الوزن الكل اغلبيه الوزن باش يبدا هابط على البارتي القداميه دونك نظام التعليق ولا سسبنسيون افون هي هو أكثر حاجة باش تاكل الشوك وقت تهبط الكهرباء في الحفرة. ضربة مش ديما في قاع الحفرة جنيرالمون هو شنو هو الامباكت ولا الضرر ولا الليفي اللي باش ينجم يصير وقت اللي الكهرباء تدخل في الحفرة مربوط برشا حاجات مربوط أولا بالوزن متاعها ثانيا مربوط بعمق الحفرة ثالثا مربوط بال مدى يعني البارتي الفوقانية قداشها مذبة يعني متاع الحفرة هذيك معناها اسكو حفرة عميقة جدا اسكو حفرة كبيرة في الديامتر متاحة. دونك لو شوك اللي باش تاكلو اولا العجله خاطر هي سي لو بوين دو كونتاكت انيسيال افيك لا شوسي مع الكياس هي نقطه التواصل مع الطريق باش تاكلها فك السومي نتاع الحفره هذيك فهمت دونك هذا باش ياثر فيه السرعه بيان سور تاع الكهرباء باش ياثر فيه الوزن نتاعها باش ياثر فيه حاله الاطار باش ياثر فيه كميه الضغط الموجوده فيه برشا حاجات باردون برشا حاجات فيهم معناها تاثر في الامباكت نتاع الحفره هذيك كما قلنا الاطار ولا البنو هو اول خط دفاع ولكن ماهوش يعني الإطار موش قطعة مطاطية فقط يعني الإطار ولا البنو راهو متكون من برشا حاجات منها خيوط جنرالمون تلقى فيهم خيوط وكي تهبط العجلة هذيك في الحفرة هذيك ساعات ما تراش انت الامباكت متاع الركزة هذيك مي ريالمون تلقاه في الجنب متاعها الخيوط هذوكم كيما قولوا نحنا تفزروا ولا تحلوا وبعد مدة باش تلقى عندك كيما البيضة كيما البوس بجنب يعني في الجانب متاع العجلة مش في البارتي اللي تمس الكياس في البارتي اللي ما بين الجونت والبارتي الفوقانية ولا اللوتانية اللي تمس الكياس دونك تتكون بتي تبتي حاجة كيما البوس كيما العظمة تبدأ تخرج بالسياسة على خاطر الخيط ما غادي يتفزر والهواء إلى تندنس بشي يحلها بتي تبتي وهذاك مخطر جدا علاش على خاطر بسرعة ينجم يتسبب في انفلاق العجلة انفلاق الإطار لا قدر الله
0: ولا يسلك الشرخ متلمون يعني تكون حادة
1: صحيح بتيت بتيت تبدأ تتفزر تتحل وانت معناها تبدأ ساعات ما تلاحظش سورتو كي يبدأ من الجانب الدخلاني متاحة فهمت خاطر الدخلاني ما تراهوش انت باش تراه كان البارتي البرانية دوكو يبدأ يتحل حتىش لين وحتى راهو ينجم يكون رباب الليتام تاع البنو يكون في حالة جيدة راهو كي تغزر له يبدأ جديد ساعات معناها في البارتي اللي تلامس الكياس والبارتي اللي على جنب من برا يبدأ جديد تغزر له يبدا جديد ساعات حتى بك الشعر نتاعو اما من الداخل يبدا فيه كيما البوس كيما البيضه فتبدا تتحل بسياسه وبالفيتاس هذيك راهو تترشق
0: لا قدر الله
1: تتسبب في حوادث باه فما حاجه اخرى قبيله كنا نحكيوا على السيارات الرياضيه ساعات فما سيارات اللي خارجين جدد واللي نقولوا اونتر غيمي رياضيه ولا سيارات الكبيره تلقى فيهم قطر البنو بار 17 بار 18 بار 19 بار 20 بار 22 ساعات نراو في الاس يو في الكبار وكل شيء وتلقاهم سكون ابيل تاي باس معناها تلقى البارتي اللي تلمس في القاع مع ما بين الديستانس ما بينها وما بين الجونت يبدا شويه
0: أي.
1: يبدا شويه تسمى بنو تاي باس، فهمت؟ هذاك راهو عرضه اكثر للخطر وعرضه اكثر للضرر من السيارات الاخرين، من الكراهب الاخرين، بار 15 بار 16 ساعات اللي تلقى البارتي هذيك كبيره شويه، دونك لي في نتاع الشوك هذاك في وسط الحفره ما يمشيش برشا للجونت، دوكو تلقى نفس الحفره نفس الفيتيس مع سياره صغيرة مثلا وسيارة رياضية وفاخرة كبيرة، السيارة الصغيرة تتعدى علاش والكبيرة واللي تايباس واللي هي سوا ديزون سبورتيف ولا دو لوكس تتضر والضربة تمشي ديريكتومون لجونت، وماك تعرف لي جونت هذوك غاليين برشا، دوكو معناها ردوا بالنا مليح من الحاجات هذوما. دونك فما حاجة أخرى زادة كنا حكينا عليها قبيلة هي ضغط الإطار. ضغط الإطار في علاقة بالليفي متاع الحفر هذم، يعني فما شكون يقول لك أنفخ العجلة بزيت باش تنجم تتعدى من الحفر ولا في بيست تبدا منفوخه دونك تو ما يضرش الجونت، وفما شكون يقول لك نقص فيها شويه اما خير تبدا ناقصه شويه في الحفر ولا زايده شويه. لهنا الجواب راهو ديما يلزمنا نتقيدوا بتعليمات المصنع، العجله يلزمها تاخو كميه الضغط نتاعها المناسب والموسي بها من قبل المصنع، بيان سور مع الاخذ بعين الاعتبار الحموله اللي عندنا في وسط الكهرباء، يعني شارج اذا كان كاميون ولا اذا كان كهرباء فيها خمسه من الناس بار اكزومبل، مش كيما كهرباء فيها انت وحدك ولا انت وعبد اخر، دونك تاخذ بعين الاعتبار الشيء هذا. يعني الفكره انه البنو يبدا نقص هواء ولا البنو يبدا زايد هواء باش يسلم اون فادير من الحفر راهي غلط داكوردو. دونك
0: حتى البيست معناها نقولوا احنا بيست عربي معناها مش عارفه تنجم تضر.
1: فما نصيحه اخرى هي الفرملة بار اكزومبل تاو ساعات نتخيلك انت ربي بتعملها كتبت تجري بك السيارة الجميلة الكعبورة متاعك كي ترى حفرة في اخر لحظة شو ها توندونس باش تفريني
0: باش تفريني ولا تحاول تتعدى بشوي
1: بشوي صحيح
0: اذا صحيح يعني.
1: هو توها باش نعملو سيمولاسيون ونقولو السائق جنرالمون شنو ما لي رياكسيون اللي يعملهم ولا الرفليكس اللي يعملهم وقت اللي يرى الحفرة ذيك، فمش كون يفريني دوما يراها يفريني، دوكو كي يهبط في الحفرة يهبط في وسطه هو مفريني. لهنا أكثر خطر ينجم يصير للكهرباء، أكثر ضرر معناها ونفادير ينجم يصير للكهرباء وقت اللي تهبط الكهرباء في الحفرة والعجلة مفريني. علاش؟ على خاطر وقت اللي انت تفريني معناها سي لا لوا دو لا فيزيك، وقت اللي انت تفريني الكهرباء بتبعتها باش تقدم القدام المركز الثقل نتاعها القدامي وتتبع هاك الموفمون نتاعها اللي هو القدام، دونك الثقل نتاعها الكل باش يتركز على البارتي القداميه، فهمت؟ والعجله بيان سور اللي هي سوميز اون فورس فيرتيكال نتاع الامباكت نتاع الحفره وين فورس اوريزونتال نتاع الموفمون نتاع الكهرباء هذيك، دوكو لو بوين شوك اللي باش تاكلو مع الحفره هذيك باش يكون قاسي وقاسي جدا على نظام تعليق على السسبنسيون على البنو على الجونت على الامورتيسور سورتو، فهمت؟ وتنجم حتى تتعدل اكثر من هذاك لي تريانجل كذا. تقول لي انت شنو يلزم نعملو، نقول لك انا تحاول في بلاصة فيها حفر ولا بلاصة اللي قدر المستطاع، خد ساعات تقدرك بيان سور وكلنا نتقدروا بيهم، قدر المستطاع أنك تنقص مسرعة وأنك تفريني قبل الحفرة ومن بعد تهبط في وسطها بسلاسة وتكسيليري وتخرج منها باش نظام التعليق الكل معناها يبدأ متوازن وما وفما شكون آخر زادة يحاول يتفادى الحفرة بكود فولون. لهنا اختار كبير خاطر ساعات هو يبدا لهي بك الحفره هذيك وما يتلهاش اغوش يا دروات شنو فما، ينجم يبدا فما بيتون، ينجم يبدا فما دراجه ناريه كهرباء اخرى، فيعني هو يجي بوريفيتي الحفره هذيك يتسبب لا قدر الله في حادث. دونك ردوا بالنا معناها نحاولوا وقت اللي نفيقوا بحفره في الاخر نفرنيو شويه من الاول نشدوا مليح الفولون، فهمت؟ ومن بعد نسيبوها تهبط وتطلع ونكسيليري ونكمل ثنيتي. هذيك احسن طريقه باش انك تخرج باخف الاضرار. لا حادث لا امباكت كبير على السياره نتاعك لا حتى شيء. حاجة أخرى لا إله إلا الله محمد رسول الله. نظم أفكاري
0: نظم شختمو بها هاي
1: نظم أفكاري شوي فما برش عبيد يقول لك انا نشري سياره سبيسيال معناها باش نمشي في باش نمشي في بيست باش نمشي في كياس معناها يقول لك مثلا الكهرباء هذه مش تاع بلادنا ولا الكهرباء هذه سورتو هذا موجه للعباد اللي يسكنوا لبرا ويخموا باش يجيبوا سيارات معناها هو سا ديبون انت والاستعمال نتاعها وين اذا كان برشا اوتوروت اذا كان معناها فما مناطق داخليه فيها يعني طرق وعره فيها طرق كذا دونك لازم ناخذ بعين الاعتبار الشيء هذا في لحظه اقتناء ولا اختيار السياره نتاعك اذا كان انت تسكن دون لا فيل اذا كان انت تعمل مسافات في الاوتوروت اذا كان هو بياسور هذا الكل باش تتحقق احسن راحه للساق واحسن راحه للركاب في في في علاقه باختيار السياره اللي تشتري.
0: حلو يعطيك الصحه غازي. هو ذي ظهر لي حكيت الحفر تقرق توينسا الكوليكا الحقيقه مقلقتنا ناس الكوليكا خاطر تبدا تنشف الحفر فجاه تاني عرضك كياس مش العكس فما منه برشا وذي نعاني وفي الناس الكوليكا دونك نسيس ورويحنا ان شاء الله سلامات للناس الكل ديجا ديما حكيت السرعه يا غازي هي مهمه زاد راه
1: بالطبيعه هو سرعه ديما لابد من الانتباه سرعه برشا مش باهيه سورتو نتوجه بنداء هذايا للشباب والحاملي رخص سياقة جدد يبدأ كلنا تعدينا بالفترة هذه لادرينالين طالعة
0: ونمو
1: فيتيس وكل شيء أنا بيدي راني كنت هكاكا فهمت بعد أبريكو تفيق اللي راو زايد معناها بالعكس باش تهلك رهبتك باش تتسبب في بتاتر في أضرار اللي كنتي فما البونوم الرايد لابس عليه ماشي على روحه ولا مرة ماشي على روحه تعدى بحذية واحد كالكرتوشة زيادة مش معقول شنو ذنبك شنو ذنبه سيد اللي ما هوش فهمت وإن شاء الله ربي يحمي الجميع
0: أمين يا رب العالمين مشكور غازي بن ثربة يعطيك الصحة هذه التفاصيل مواصلين معكم حتىش اي معز كان جدين الدين منحكيوش الموضوع هذي راي معنية الطرقات تستجيب للمعايير بيان سور نبدأ منظمين أمورنا
1: إن شاء الله نوصل لها
0: إن شاء الله إن شاء الله يرزي واحد
1: فوات بوزيتيف دون لافي بلادنا محلاها وان شاء الله وان شاء الله نقدم
0: ان شاء الله يا ربي لازمنا برشا حاجه
1: واذا واللي تحفي حفره تفاضل يجي تصلحوا
0: فوالا مثلا عندكم غازي بن صربه ميرسي واصلين معكم حتىش للنص النهار بوزيكا ورجعينا
2: سمر فايبس يجيكم كل يوم من اثنين للجمعه من العاشره للنص النهار سمر ميوزك
3: بوبليسيتي تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة

0: 45 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنص النهار, واليوم خميس آخر الحصة ديما ختامها مسك مع السيد حمدي حطاب الرقم الصعب. مرحبا, أهلا وسهلا,
1: عايشك رباب.
0: ونقول اللي انتم عملتوا شغب غازي وحمدي من بكري عاملين فيا
1: ديما نعملوا ساعة عيد ميلادك حقنا ذي ساعة باش نعملوا شغب. إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير مرة أخرى, إن شاء الله ربي يعطيك الصحة وطولة العمر في الخير, وان شاء الله ديما ناجحه ومتالقه, وان شاء الله ديما لمتنا لمات هكا مزيان.
0: امين,
1: ان شاء الله ديما بلاتوات نعطيو فيها أحسن. البلوس بالحق للعبيد اللي تتبع فينا, خاطر اسمع مادام قاعدين نبدلوا في خطوه بخطوه والعبيد قاعده تتبع والعبيد قاعده تاخذ في ليزانفورماسيون,
0: صحيح,
1: واحنا بقدره ربي نعطيو كان انفورماسيون في حقها باذن الله. توا غازي تبارك الله ما تنجمش ما تنقشوش في دومينو معناها ما انا واحد من الناس وليت منحاز برشا للغازي بالحق على خاطر انا نعرف قداش عندهم دومينهم بحر معناها, فهمت؟ دونك يلزم تاخذ الانفورماسيون من السورس نتاعها.
2: كيما وانت البحر دومين,
1: نحن دومين كيما كيما خوك حطاب
2: البحر دومين.
1: ما تنجمش تناقشني في تريك تونس المزيانه, وما تنجمش تناقشني في الشوا اللي نعمله على خاطر شوا عاملوا sur des critères bien déterminés. أولهم البلاصة تكون مزيانة, وأهمهم أهالي المنطقة يكونوا باهين, والحمد لله تونس الكل مزيانة وأهالينا الكل باهين. هذاك علاش أنا ندور بكم من تركينا تركينا تونس وما نخافش. وديما القدام تو ساعات يبعثوا لي مساجات يقولوا لي بالله ياك تركينا وك البلاصة ما تحكيش عليها. ما نجمش راني ما نحكيش عليها. أنا كسفير للبلايس هذه المزيانة مادام جاءوا الفرصة والوقت والزهر باش نمشي ونزورهم ونكتشفهم. والله فما بلايس ساعات كنت نكتشفهم في قلب صدفة ربي. والله ساعات قبل كي يبدأ عندك الوقت, وهذه نصيحة للناس اللي تسمع فيها, كي يبدأ عندك الوقت وانت ماشي لوجهة معينة. مثال, أنا ماشي لعين دراهم ولا ماشي لطبرق, أكل كياس كي تعرض قدورها ما تعرفهاش وين تهز دور فيها.
2: طيب.
1: ما تخافش, راك في الاخر باش توصل الوجهه نتاعك. راك ساعه وساعتين روتار وتتمتع بطريقك خير من اللي تعدي ثنيه وانت ستريسي, وكي توصل تزيد ستريس على ستريس روحك. دونك رحلتك تمتع بها كيما هي, كسو سوا كامبينغ ولا جورني في البحر ولا باش تمشي تعمل بيكنيك تو حتى في الربيع في حتى الخريف. تو مانيش نحكي عربي, يعني نحكي واحنا ديما نخزر القدام, تو داخل الخريف راهو فما بلايص تو نحكي لكم عليهم قدرة ربي في القفلة في الجمعة الأخرى متاع أوت, باش نعطيكم دي ديستيناسيون, باش نحاولوا في كل باساج نحكيوا على زوز ثلاثة بلايص باش تلقاو شواء, باش نهزكم لبخورات عز تبحيرة متاعها في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر, اي سورتو مع لي شانجمون كليماتيك ومع سخانة البحر قاعدة تطلع. راهو أنا سمعت كلمة خوفتني وعجبتني وميم طوم, يعني هو المير ميديتيراني وليت كيما الخزان متاع السخانة, وليت تشد السخانة. دونك
0: هو الحرارة متاع البحر غيالمو ارتفعت بالشانجمون اللي صاير, وهذا قاعد باش يضر, مش قاعد هو ضر الثروة السمكة, معناها شانجمون كبير قاعد صاير.
1: أنا تحب نحكي لك, أنا توا حد توا حد توا ما يقنجم حتى حد يقول لي من الشبعانين بالحوت في تونس.
0: ايه ما على طول
1: اسوام خياليه المده هذه. ننصح العبيد اللي تسمع فيا توا رانا في سيف تمتعوا, راهو السيف نتاع فيم حوت وسلطه مشويه با بلوس.
0: البلايص باش نمشيو لها فيها حوته
1: اكزاكتومون. دونك ماشي لسيدي مشرق,
0: سيدي مشرق
1: 145 كيلومتر على تونس العاصمه, ونمشيو لها كسو سوا على سجنين. راهو سيدي مشرق راهي تابعه اخر معتمديه في ولايه منزرت. سيدي مشرق جاي على الحدود مع ولاية باجا على خاطر كاب نيغرو. سيدي مشرق نلقاو كاب نيغرو ديريك, وسيدي مشرق راهي هي البوابة متاع محمية شيطانة وماجل شيطانة وما أدراك ما جبل شيطانة, كل المحمية العظيمة. أنا واحد من الناس نحبها برشا على خاطر قد ما تدور فيها ما توفاش, وقد ما تمشي فيها كل مرة ترى حاجة تزيد تتأكد اللي عنا ثروة غابية كبيرة وكبيرة برشا في تونس. هذاك علاش لازم نستحفظ عليها
0: طبعا.
1: دونك سيدي مشرق راي مثال من الأمثلة اللي راي الأرض قد ما تعطيها تعطيك. دونك ناس بكري يقول لك الفلوس توفى والأرض ما توفاش. ناس سيدي مشرق ما سلموش في أرضهم, راه وين نحييهم. أنا عندي أمثلة في سيدي مشرق. سيدي مشرق ما كنتش تفهم العقلية والعقيدة هي شنو, كيما عقيدة الأمازيغ راه يكبشوا في الأرض نتاعهم. سيدي مشرق ولاد المنطقة يخدموا في أرضهم. أنا قاعد نرى في دي فلوغ المدة الأخرى نسيت سيدي مشرق كيفاش تخدم وكيفاش عاملين لبروجي صغار على البحر وولاد سيدي مشرك كيفاش يخدموا، على خاطر هي راي خليط ما بين فلاحة وبحر. سيدي مشرك فيها بورت صغير قديم على الاخر، بورت روماني قديم على الاخر، وفيها شاطئ صخري وفيها شاطئ رملي اللي هو شاطئ الرميلة في سيدي مشرق، وفيها شاطئ صخري وين العبيد تمارس أكل هواية متاع الغطس، من أحسن البلايس اللي نمارسوا فيهم هواية الغطس راهو شط سيدي مشرق. دونك العبيد اللي تسمع فيها باش تمشي وتكتشفوا بلاصة ديجا جاية في جبل، من دخلتها باش تعرضك فما زيتونة كبيرة يسميوها زيتونة عم بالقاسم الله يرحمه، زيتونة بفعل الهواء سبحان الله، وكأني اتكيت. حطيت لكم تصويرتها،
0: التصويرة موجودة إيمان كترجع هنا،
1: اللي فيه متاع الهواء باش تفهم البلاصة قديش open space، الهواء من رابع شيرة قاعد يدور فيها. دونك زيتونة هذيك الروبير متاع سيدي مشرق. دونك واحنا داخلين سيدي مشرق باش يعرضنا البرت على اليسار، باش يعرضنا اللي على اليمين يهبط حتى لشط الرميلة اللي هو الشاطئ الرملي متاع سيدي الرميلة متاع سيدي مشرق. دونك سيدي مشرق باش معروفة، معروفة بالحرف اليدوية لليوم يعملوا الفخار وعندهم لي فور متاع الفخار ويبنيوا بالفخار. انا عندي صديق نحييه اللي هو عماد العباسي اللي هو عنده ايكوران سيدي مشرق، انا متفاجئ بالحق ونحييه، انا مشيت لها قبل ما تتحط فيها حتى حجره، ومشيت لها كي بدا يعمل في البروجي ليكولوجيك، ومشيت لها المده اللي فاتت حتى كما زرتوش صاحبي عماد، لكن تعديت مغاديكا واكتشفت اللي برسمي قد ما تخدم راك باش تلقى. المهم كمل في البروجي نتاعك وكمل في حلمتك سيدي مشرق. اكزاكتومون سيدي مشرق راهو يخرجوا من الارض نتاعهم طين، والطين هذاك يخدموا منه دي بريك، والبريك هذوكم يبنيوا بيهم البيوت. البيوت هذوما فيهم ايزولاسيون ناتوريل
0: بيان سور،
1: في الشتاء دافين وفي الصيف باردين سبحان الله. يعني من البلايص اللي تعطيك حتى ايدي اللي راهو في الاخر راهو باش ندور ونرجعوا، نقول احنا باش نرجعوا للارض اللي احنا منها واليها، راهو في الاخر يلزم نخمو في افكار كيما هكا
0: بيان سور ايكولوجي.
1: حتى شفت لي زيدي نتاع لي بروجي ايكولوجي كيما هذوما، قد ما نكثروا منهم في البلاد قد ما يكونوا باهين. انا البارح تعديت على بلاصه ما توقعتش باش نلقى فيها الديكوراسيون هذيك، ان شاء الله تو نرجعوا لها بلاصه اسمها المرجة بعد سليمان، نلقى فيها سيت ايكولوجيك اسمه سولانا جو كخوا. كي شفت الديزاين والمنظر والله شخت عليهم، احلام لي بروجي كي معاك حاجه تعطي قيمه للبلاصه وتستحفظ على الطبيعه وتستحفظ على الايكو سيستيم اللي موجود في المنطقه ديك. دونك البلاصه اللي نحكي لكم عليها راهي متواجده لاصقه محميه جبل شيطان سيدي مشرق، جبل شيطان سيدي مشرق كاب نيغرو جبل شيطان، وبعد نلقاو المقاسب. العبيد اللي ناوي تمشي سيدي مشرق ماذا بينا ما نعملوش دي روندوني وحدنا في محمية جبل شيطان، راي هي تطمعك تصور تقول لك ايجا وزور ودور، لكن راي الغطاء النبات اللي فيها كثيف وكثيف جدا ويتطلب ناس من المنطقة، وهذاك علاش انا شخصيا ديما نحب نخدم ولاد المنطقه، راهو حتى طفل صغير من المنطقه
0: نجم يعاونك بيان سور.
1: انا نمشي لتوجان ديار توجان نقول لهم نحب طفل صغير من البلاصه هذيك كل يبدا في الصلاعه قاعد هو يعرف البلاصه يهز يدور بيك يفرح بيك على الاخر، ماهوش طمع باش تخلص وراه، يحب يوريك منطقته قد ما نشجعوهم ديجا يكبر بعقليه اللي هو ينجم يكون قيد في البلاصه هذيك
0: ويحكي على البلاد وبطريقته
1: اكزاكتومون ويكبر نقول لك حاجه ويبدا يعرف تراكنها اكثر من العبيد الكل. راهو في توجان نحييهم ناس توجان، عندي طفل قداش من عام نمشي نقول لهم يجيني يقولوا لي ها
0: موجود موجود
1: يهزني دور بيا، راهو يحكي لك حكايات وتسمع منهم غرايب ومحليها الناس.
0: جيبوا معاك مره حمدي،
1: شوف نقول لك حاجه، بلادنا قعنا برشا تقاطق، تونس بالرسم مليانه بالتقاطق، ان شاء الله كل مره تنطلعوا منهم حاجه ونجيبوها بحذانا تحكي على بلاصتها. دونك نرجع بكم لسيدي مشرق. سيدي مشرق ابار صناعات الحرفيه اللي هي كما قلت لكم الطين ويبنيوا به، يعملوا الفخار اللي يطيبوا فيه. شنو يطيبوا فيه الفخار؟ يطيبوا فيه الاكلات البحريه نتاعهم، ما قلت لكم هي راي خليط ما بين فلاحه وبحر. سيدي مشرق فيها
0: ابن حاجه كليتها غادي حمزه
1: الكسكسي ولا المقرونه بالراسكاس، راو عندهم راسكاس بنا فيه وطريقه التحضير نتاعو ويزيد يطيب في الفخار. شنو تتصور باش تجي بنا؟ انا اقول له تحيه للناس سيدي مشرق وتحيه صاحبي عماد عباسي كانوا يسمع فيا واكيد باش يسمع، خويا حضرنا فيما مقرونه ولا كسي بالراسكاس باش نجيوك على قريب وتنجيب معايا ربيب وغازي بقدره ربي. دونك اللي نحب نقول فما بلايس ماذا بينا كي نمشيو نشجعوا العبيد اللي تخدم فيه. انا قلت لك راه في ديفلوج النهارين الاخرانيين نساء من الضعف تخلق قوة ونحييهم بصراحة.
0: راي
1: تشعل النار وطيب لك خبز التابونة وطيب لك الملاوي، تمشي الصباح تلقى الزيت زيتونة والعسل وتلقى الكرموس. هذا يا سيدي مشرق نحكي لك، راه تلقى دي بتي داج قل لك اللي ولينا نتمنيو فيهم على خاطر ما نلقاهمش، لأن شنو احنا عايشين قاوي وكرواسون ولي فاست فود قتلونا. دونك ماذا بينا ساعة ساعة نسرق رواحنا ونعملوا ديكور لرواحنا ونمشيوا لبلايس كيما هكا، راهو بالحق ساشونج وتعاون وتبدل أصل اصلا حتى نفسيتك كي ترجع بيها بعد سورتي كيما هكا، راك ترجع بروح جديده. هذاك علاش انا من العبيد اللي نشجع على الكامبينغ، نشجع على روندوني، نشجع على الخرجات للطبيعه، جدي بيان للطبيعه، والا بحث العبيد هذوما اللي قاعد يخدموا في مناطقهم وقاعدين دي زامباسادور للمناطق نتاعهم.
2: انا مقبله يحكي وعندي في مخي فكره طياره برشا، علاش قعدت متكونسي نغزر لك ونغزر للتصاور، علاش ما توليش وجهه للسياحه البيئيه، وجهه يعني عالميه حتى
0: ايكولوجيه
2: إذن. سياحه بيئيه، راهو بالتصاور اللي كنا نشوفوه من الحقيقه مشيت ليش اما ديما علاش نحب نقعد برشا مع حمدي خاطر نعمل كيور
1: نعمل راهو سيدي مشرق غازي راهو سيدي مشرق باش تكتشف حاجه تو بالوقت، باش تكتشف اللي فما برشا اجانب يعرفوا تريكن في تونس اكثر منا.
2: صحيح صحيح
1: راو
2: صحيح على الاخر،
1: احنا مش على خاطر هما يقدروا بلادنا اكثر منها، احنا ماخذتنا الدنيا نجريو برشا. كمل مكتبك تعدى للليسي للكوليج، كمل الكوليج تعدى للليسي، كمل الليسي ما تعملش بوز، ما تراش الدنيا، ما تسافرش، ما تهزش بسكليت وسكادو وتمشي تعيش على يمين وبعد ترجع تو تعرف تختار السيسيون تاعك اش باش تقرا، فاكولتي تاعك تعرف تختار حتى شريك حياتك وقت. اما من الليسي تتعدى للفاكولتي ومن الفاكولتي تمشي تخدم تي ديجا انت
2: هي
1: كاري في راسك يا
0: صاحبي. شوف هذيك التنفيسات هذيك مع الطبيعه زاده ماهيش موجوده.
1: انا باش نجي نهار باش نحكي لكم على الايديه نتاعي، انا مش الايديه نتاعي، الحاجه اللي نتمناها انا. انا ضد فكره خذيت الباك اعمل عامين بوز، اعمل عام يا خويا. عندنا انسرتاري ذا ذيب كان لقيتوه كيفاش تحصلوا عليه كلموه، يعمل في عنده سنين الله يمشي ابي، سي ان دكتور سنين الله عنده حاجة بركة في حياته ويمشي. أنا قابلته يمكن 5 أو 6 سنين تالي ولا قبل كوفيد زادة، قابلته يمشي على ساقيه متعدي في فندق جديد، الرافي واحد يمشي على ساقيه ونوم تخيز إليغان هكا وما تكيته عسلي ما ستحقش حاجة كذا. قال لي ليه أحكي لي، قلت له شقاعد تعمل؟ قال لي راني جيت أبي نمشي عامل 5200 كيلومتر والله ويمشي أبي. ادخلوا باج وشوفوا العبيد هذوما،
2: اسمه رضا ذيب من فيلم توم هانكس،
1: اسمه رضا ذيب السيد هذايا بالحق. انا فما اكتشافات عنا توينسا في العالم اجمع، عنا رحاله في توينسا في العالم اجمع عاملين لقاء.
0: دونك
1: يا ربيب قبل ما ننسى
0: مشكلتها ما عندناش الوقت يا سي حمدي، راهي الوقت راهو ما عندناش، تك تك تكمل قرايتك تمشي تفركس على خدمه، دونك ما فماشك الوقت نتاع التنفيسه تشوف فيها.
1: غير تقول لي تو باش نقول
2: حاطين والله في بالي
0: معك بالموضوع ما لي عندك ديديكاس كمان.
1: لا ايش نقول لك، ما عندناش الوقت لازمنا نخلقوه.
2: لا لا في سبتمبر حمدي باش
1: العوام تجري، العوام تجري، العوام تجري. رباب دوزيام انيفرسير نحضر عليه، العوام تجري. حاول اسرق لحظه روحك، انا قلت لك ماذا بيا ونتمنى وراها وريتها ناجحه. قاعد نتبع برشا في اخبار الناس اللي تسافر في العالم اجمع، انا قبل سافرت وقابلت برشا عباد، اكثر بلاصه شفت فيها عباد على خاطر هي كيما نقولوا احنا البلاك اللي تعدى منها الرحاله في العالم اجمع بلغراد. قابلت فيها عبيد يحكيوا لك حكايات الدوخ، ناس راي ما وراها شيء سكه دوخي، ما يقول لي نعمل عام عامين ثم بعد نعرف نعمل الشوا
2: صحيح
1: في الاورينتاسيون تاعي في الفاكولتي، شنو باش نقرا، شنو باش نعمل، شنو هذاك الكل توجي بالوقت.
0: دونك اختيارات في الحياه هذاك علاش اسمه رحاله هو هذاك
1: الشيء. نحب نتوجه بشكر خاص لصديقي وزميلي في العمل محمد رفيق الربيعي وباج بيزا بينك، حاب نتوجه لهم بشكر خاص على الدعم وعلى الانكادرمون. صاحبي وزميلي في العمل وزيد اعلاميا انسان متفوق على الاخر، دونك نحييه محمد رفيق الربيعي. وزاد باج راس جبل بنزرت على التفاعل نتاعهم مع الباساج الاخراني اللي حكينا فيه على راس
0: جبل، مشكورين
1: يعطيهم الصحة. واي باج تتفاعل وتاخو دي باساج مرحبا بها ما عندكم حتى مشكله. احنا قاعدين نحكيو على تونس وتونس للناس الكل، وهذه اذاعتنا واذاعه الناس الكل اللي يستحق اي انفورماسيون مرحبا بيه.
0: ميرسي حمدي، ميرسي غازي، يعطيكم الصحه. شكرا فاروق، ايمان، ودي واصلي في اخر المستجدات الاخباريه، ابتسام شويخه في منك، نسمع ملتقى غدوه ان شاء الله. في لمان، وباي باي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار ديوان افهم عسلامة. الغرفة الوطنية لمحولي الرخام تندد خلال اجتماع عقدته اليوم بمساعي تطبيقية معلومة الاستهلاك على الرخام بأثر رجعي طبقا للقانون عدد 62 لسنة 1988. ورئيس الغرفة توفيق بن سعيد يحذر في تصريح لديوان فام من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على ديمومة المؤسسات الصناعية العاملة في القطاع ومواطن الشغل التي توفرها ويدعو للتراجع عن ذلك.
2: قانون عام 88 موجود اليوم في 26 ظهر له باش يطبق الإدارة ظهر له باش يطبق على بعض الزملاء، وإذا كان طبق على زميل مش طبق على كل الزملاء. وهذه احنا بالنسبة لنا من 88 الأول 26 ما جانا حتى حد، تمت مراجعات العديد والعديد من الشركات، مراجعات معمقة عمرها ما جبدت. الشركات الكل قاعدة تصب في الموازنة متاحة السنوية، ولا إنسان قالوا له راك ناقص نقطة من النقاط هذه من الأداء على المستهلك. احنا بالنسبة لنا الأداء على المستهلك ما حطيناش في جيبنا، ما خديناوش. وإذا كان مش نوليو نحطوه احنا نبيعه في تالة مثلا ب40 دينار، إذا كان مش نوليو نزيدوا تالة يولي نزيدوا 50% وزيدوا TVA مش يولي قرابة 70 دينار. الناس تولي تجيب من تركيا ونشجعوا توريد وعلى صنع المحلي، وتولي كارثة بتم معنى الكلمة على القطاع متاعنا، لأن المصانع الكل توقف ونوليو تجار نخدموا عند الأتراك وعند المصاري.
1: وأحمد لقسنطيني وهو صاحب معمل رخام يدعو الجهات المعنية للتدخل العاجل لمنع تطبيق القانون الذي قال إنه سيساهم في تأزم وضعية القطاع وإفلاسهم.
3: نحبوا سيد الرئيس ونحبوا سيد الوزيرة ونحبوا أعضاء مجلس النواب ونحبوا الإدارة، نحن أولادها، نحن الناس اللي نعملوا لها فاتورات، نحن الناس اللي ما نخدموش حاجة موازية. راو فما برشا شيء موازي يخدم يدور، فما برشا ناس تخدم في النوار في السوق، فما برشا حوايج موازية في السوق، نحن اللي موجودين معها في الدورة، نحن الناس اللي ندوروا لها في الدورة، احنا الناس اللي نخدموا لها في الخدامة. احنا السي ان اس اس متاعنا فالسة، واحنا نحبوا نزيدوا نكسروا الاندستري اللي تخدم في الخدامة. يلزم الدولة تعرف كيفاش تغزر، فما مشكلة في القانون ما يزموش يتطبق، فما مشكلة في القانون ما يمشيش، القانون المعلوم على الاستهلاك ما ينجمش يمشي. ريت تو أي واحد تو من الخايمين اللي تشوفهم لهنا يحل شريك كوميرسيال ويعمل امبورتاسيون تاع رخام، يتبدل القانون هذا يتكلف أرخص من اللي يتصنع في تونس. معناها جيت الدولة السينا تعبها تزيد تعبها، الروسيت نتاع القباضة تعبها باش تزيد تعبها، كل شيء باش يتعب. أنا عندي 70 خدام كنا نخدموا بالمناولة، اليوم رسمناهم، ايش نعمل لهم أنا من بعد؟ باش نسكروا باش نفلسوا؟
1: كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تعلن بالشراكة مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بولاية منوبة عن إجراء استشارة لاختيار هياكل تكوين مرخص لها لمزاولة نشاط التكوين المستمر في إطار تنفيذ برامج تكوينية موجهة لدعم الكفاءات في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وتشمل البرامج المزمع إنجازها قطاعات رياض الأطفال وصيانة آلات الخياطة والطاقات المتجددة، بما ينسجم مع جهود تطوير المهارات المهنية والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل. ودعت المنظمة هياكل التكوين الراغبة في المشاركة إلى سحب كراس الشروط من الإدارة المركزية للكونفدرالية مقابل مبلغ قدره 50 دينارا تونسيا غير قابل للاسترجاع، على أن ترسل العروض عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تدعى مباشرة مقابل وصل إيداع بالمقر المركزي للكونفدرالية. في أخبار العالم، مسؤول أمريكي يؤكد إحراز تقدم في الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، وذلك رغم التصعيد الميداني في جنوب لبنان. وزير الخارجية السورية سعد الشيباني يقول خلال زيارة أداها اليوم إلى أنقرة إن الحكومة السورية تعمل على إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة ومكافحة الإرهاب. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويقة في منك نسمع.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: نصف نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان إف إم كالعادة، والعوايد معادكم اليومي من اثنين للجمعة منك نسمع من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، باش نحاولوا معاكم نرجع على أبرز الأحداث، الأخبار، المستجدات الوطنية والجهوية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، أكيد باش تلقاو معنا مختلف الأخبار. وكالعادة في منك نسمع ما باش يفوتكم حتى أخبار وحتى مستجد، وباش تلقاو أهل الاختصاص وكل الأخبار معنا. كالعادة تحية للفريق اللي أمن لكم الحصة هذه، فاروق السويسي في الإخراج الصوتي، من شبي في الإخراج الرقمي، إعداد وتنسيق العادة زميلة هيفا بن يوسف، وإن شاء الله من قدم الميكرو باش نرفقكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة، مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم، مقترحاتكم وتعليقاتكم، وتكتشفوا معنا توا شنو المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في منك نسمع. باش نحكيو على اكتشاف غامض على شاطئ مغربي، هيكل عظمي عملاق يخرج من البحر ويثير العديد من التساؤلات. وان شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الدكتور حسين الجربي، استاذ استشفائي جامعي في علم التشريح الطبي وباعث متحف التشريح بالمدرسه الوطنيه للطب البيطري سيدي ثابت في ماكس بارتاج. في ديكريبتاش باش يكون حاضر معنا ان شاء الله نوف المعاوية، كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم، ومعاه باش نعرفوا فلكيا وقتاش باش يكون موعد المولد النبوي الشريف. في لاكتو دي جور، توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، باش نرجو معها بيانهم الأخير، الجامعة تحذر من اضطرابات قد تربك العودة المدرسية. فلاحو بن خلاد يطلقون صيحة فزع بشأن صابة القوارص، شنو التفاصيل والمعطيات، اكتشفوها معنا ان شاء الله مع بشير عون الله رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في ميديتور. برشا مواضيع اخرى ان شاء الله في انتظاركم، وباش نحكيو على غدا اللي باش يكون موعد انطلاق السولد الصيفي، غرفة تجار الملابس توضح، باش يكون حاضر معنا في ايكوويب محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة. لو شيفر دي جور، باش نرجعوا اكيد على نسبه التضخم في تونس خلال الشهر جويليا اللي تراجعت، ان شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي. وآخر فقراتنا كالعادة ألو أنفو، باش تكون حاضرة معنا من استوديو صفاقس نداء الشعبوني أخصائية التغذية والرجيم، وباش نسألوها شنو الأخطاء الأكثر شيوعا في تغذية التوانسة في فصل الصيف، إن شاء الله آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي باش تلقاوها إن شاء الله معنا على امتداد ساعتين. نخلصوا فاصل وبعد نرجع نبدأ معكم أولى مواضيعنا في منك نسمع، تفضل.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: نصف نهار و15 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في الاستماع والمتابعة. مازلنا موصلين معاكم كالعادة برنامج منك نسمع من توا حتى الماضي ساعتين، والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا ماكس بارتاج.
0: ماكس بارتاج
1: باش نحكيو على فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي واثارت العديد من التساؤلات والتفاعلات. شنو فيها الفيديو هذه اللي هبطها بحار مغربي، والفيديو اللي لقى انتشار عربي، الفيديو اللي فيه هيكل عملاق خرج من البحر، وشنو ينجم يكون الهيكل هذية وغيره، شنو حكيته، وشفنا تساؤلات وتعليقات، شنو حكيت الجسم الغريب هذية، وفما حتى شكون كتب وحش يخرج حيا أو من البحر. شفنا تعليقات في السياق هذية وهيكل عظمي ضخم لكائن بحري وغيره من التعليقات اللي امشيت وتتسائل على شنو حكاية الفيديو هذية وشنو حكاية الكائن هذية والبقايا هذية. هاو باش نعرفوا احنا اكثر تفاصيل ومعطيات وكالعادة من اهل الاختصاص اللي باش يفسرونا كل شيء ويجاوبونا على كل التفاصيل والمعطيات. حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف دكتور حسين الجربي، وهو أستاذ استشفائي جامعي في علم التشريح الطبي وباحث متحف التشريح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت. دكتور حسين أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلمة، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين ديوان فهم.
1: نتصور الدكتورة كي تبعت الفيديو هذية وري طبيعة التفاعلات والتعليقات والتساؤلات اللي مشيت تتسائل شنو الحكاية هذية، شنو الهيكل العظمي هذية، معناها خاصة انه الجسم كان ضخم برشا، شنو ينجم يكون الهيكل هذية، وانت حاضرة معنا باش تحاول تجاوبنا على كل هاتي التساؤلات تاع الناس اللي تبعت الفيديو هذية. تفضل.
2: بطبيعة الهيكل معنات الفيديو هذيك شفتوا ريت اللي عندها هي بقايا متاع هيكل عظمي متاع حوت البلان. شوفوا ثم فقرة معناتها فيرتيبر وثم مؤخرة متاع الجمجمة متاع الحوت هذيك مع البحار هذيك اللي هو معناتها وراها. الحوت هذيك معناتها موجود في البحر الأبيض المتوسط، ثم انتفلاسيون معناتها سبيسيفيك معناتها خاصة بالبحر الأبيض المتوسط حوالي 4000 انديفيدو. النوع متاعه هو معناتها الأغلبية ثم يفتح نوع من الأغلبية من الصور المبدئية اللي شفتهم هو حوت الحوت الزانوفي بالفرنسي رور كالكونا، معناتها هذا حوت موجود في تونس يخرج ديما، فهمت كيفاش عملية ولا حالات النفوق تصير مع سواء مرضية مع وقت يبدا يمرض مع قلة في
1: نسمع فيك دكتور ايش
2: ويجم يكون معناتها ثم دي مالادي بارازيتير، فهمت امراض طفيلية، امراض طفيلية ومالادي معناتها بكتيريان طفيلية و جرثومية، دونك هذه حاجة عادية معناتها موجودة، فهمت يخرج سوفون هكاك العباد تدرس على على الضخامة نتاع العظم نتاعو والهيكل معناتها يشوفوا يقولوا وحش ولا يقولوا ديناصور.
1: إي صحيح.
2: حيوانات موجودة معانا في البحر الأبيض متفاعلة معانا في فترة يموتوا ويخرجوا، فهمت كيفاش؟

0: الديساس نتاع البحر.
1: تخرج كما كنت تحكي انت استاذ. نحب نسكو الدكتور حسين الجربي تو مسيرهم البقايا هذوما، وكما كنا نحكيو على البقايا هذيه اللي تخرج على الشط كما شفت تو مواطن هو ولا بحار يلقاهم، شنو يكون المسير نتاعهم في العاده اليوم؟ مش فقط تحكيو على الفيديو هذيه، نحكيو جينيرالمون اليوم دكتور.
0: هما معناتها يمثلوا ثروه بالنسبه للباحثين في علوم البحار، خاطر معناتها تم معناتها ايدنتيفيكاسيون نتاع الحيوانات ويعملوا معناتها السينياليزاسيون نتاع الحيوانات الميته. هذوك هذيك العظيم نجموا نستغلوهم في متاحف. كما عندنا في المدرسه الوطنيه للطب البيطري يخرج حيوان بنفس معناتها الشكل في عام 21 في محرس، ولايه المحرس في جزر الكنايس، ومن بعد خرج في بقعه اسمها يونغا. فهمتوا هزيناه وفهمتوا يكون معناتها معلم للعرض باش الحفاظ على التنوع البيئي. فهمت حيوانات نظام فهمت معناتها سي ان بوان داتاسيون للعباد للباحثين نستغل. بالنسبه للحيوان اذا ما هوش في حاله معناتها مازال ما تاكلش معناتها ما صارش الديكومبوزيسيون تاعو، ماذا بينا معناتها المواطنين ما يقربوش منه على خاطر ثم ياسر جراثيم وروائح معناتها مش باهيه باش ما تصيرش معناتها الامراض ما يتضروش المواطنين. تصيبه عامه وقت يخرجوا في مناطق أهل بالسكان البلديات تقوم بعملية الردم.
1: هذا شكون باش نسألك أنا دكتور حسين الجربي، نذكر حاضر معنا عبر الهاتف أستاذ استشفائي جامعي في علم التشريح الطبي وباعث متحف التشريح بالمدرسة الوطنية للطب البيطري. من هون كي نحكيو على مواطن أو نحكيو على البحار، كيفاش المسار اللي لازم يصير اتباعه وقت نلقاو هيكل عظمي هكا نتاع حيوان بحري اليوم، واللي أنت تقول لي تمثل ماتير ومادة مهمة جدا اليوم للبحوث والاكتفاء بالنسبة للمدارس والجامعات والباحثين في علاقة بالمجال هذا، شنو اللي لازم يصير؟ شنو لازم يتعمل معناه؟ المسار اللي لازم يصير؟
0: بالنسبة للمواطن ماذا بيه معناتها ما يحاولش يقرب منه ياسر، عرفت؟ فخاطر ياسر معناتها جراثيم تنجم تعدي الأولاد الصغار.
1: فهمتك.
0: حاجة غريبة معناتها يمشي لها، فهمتي؟ وثم راهو مراصد معناتها اللي تتبع الحيوانات في معهد البحار بسلام، وثم ياسر باحثين ديزونتين السينياليزاسيون يمشيوا ياخذوا عينات للدراسة الجينية، ومن بعد تقوم المصالح المشرفة معناتها بالردم الحيوان هذاك معناتها. البحارة سوفون يلقاوها موجود في البحر، فهمت كيفاش؟ يتركروه هما صار قداش من مرة
1: يخرجوه للشط.
0: يا سيدي مفرة مثلا في السواق، سيدي مفرة في جبنيان يخرجوه، هو في بالهم انه هو مورد رزق معناتها مش يبيع، هو ماهوش صالح للأكل أصلا، فهمت كيفاش الحيوان هذاك؟ يصير زاد في قرق في ولادي انا تخرج زاد هكاك، فهمت باش تدخل السلطات المعنيه باش معناتها تحافظ على معناتها عدم استهلاك الحيوان هذاك. فهمت بالنسبه لنا احنا كباحثين معناتها هذاك مورد كبير ياسر، نقوموا بعمل التشريح باش نفهموا باش مات الحيوان هذاك، اسكو ثم بلاستيك اللي هو معناتها اسكو ثم شباك اسكو ثم مالادي بارازيتير ولا امراض جرثوميه، وناخذوا منه عينات ونحاولوا نستغلوا منزل هيك العظميه نتاعو على خاطر هو معناتها حاجه نادره للعرب موجودين هذا ما تدريش نجم نعملوا عايش.
1: شكرا لك، شكرا لك مره اخرى دكتور حسين الجربي استاذ استشفائي جامعي في علم التشريح الطبي وباعث متحف التشريح بالمدرسه الوطنيه للطب البيطري بسيدي ثابت. شكرا لك مره اخرى على التدخل. هكا كل ما نلقاو اي فيديوهات او تساؤلات بخصوص مسائل ونشوفوا انه التعليقات تبحث على الاجابه دائما من اهل الاختصاص، الناس اللي بحثوا واللي كتبوا واللي قراوا على المسائل هذه يكونوا دائما نخصصوا لهم المساحه في وسائل الإعلام، وهوني في ديوان فهم باش يجاوبوا على مختلف التساؤلات نتاعكم، وان شاء الله الاجابات تكون وصلتكم في علاقه بالفيديو هذه. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع، بعد شويه باش نمشيو اكيد وباش نحكيو على موعد المولد النبوي الشريف، نحكيو فلكيا ان شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف نوف المعاويه كهيئه مدير الفضاءات العلميه. ولكن قبل هذا باش نخرج معكم فصل صغير ورجعنا.
2: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين
1: نصف نهار و23 دقيقة مازال مواصلين معكم منك نسمع. مرحبا بكم مجددا الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مرحبا بجميع تعليقاتكم اللي قاعدين نقراو فيها كالعادة على الفيسبوك ولا على شانيل يوتيوب ديوان فام لايف. مازال مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازال تنتظر فيكم برشا أخبار ملفات ومستجدات. ومباشرة نمشي والفقرة ديكريبتاج فضل به. كما قلت لكم في ديكريبتاج في بداية الحصة وفي فقرة ريكاب باش نحكيه على موعد المولد النبوي الشريف فلكيا وقتاش باش يكون. وإحنا حاضر معنا عبر الهاتف نوف المعاوية كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم. سي نوف الأهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا مرحبا تحية ليك وتحية لكل مستمعي ديوان فام وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك انت سي نوف المشكور على قبولك التدخل معنا. موعد المولد النبوي الشريف فلكيا وقتاش باش يكون التاريخ هذا كيفاش يصير الاحتساب ومدينه العلوم كيفاش تشتغل دائما على المواعيد هذه اللي تهم طبعا المواطنين التوانسه كيفاش تصير العمليه بالضبط. ناخذ من عندك كل المعطيات والتفاصيل نسمعوا تفضل.
3: نعم اذا بالنسبه لمدينه العلوم في اطار نشر الثقافه العلميه اذا نعلو احنا كل شهر يعني على موعد الاقتران يعني الارض والقمر والشمس وقتاش يكونوا على نفس الاستقامه. بالنسبه لي موعد الاستقامه اذا احنا نشوف الحسابات الفلكيه يوم 29 صفر حتى نقولوا انه هل فما امكانيه باش نشاهدوا هلال ربيع الاول ولا لا. بالنسبه للسنه ان شاء الله يوم 29 صفر باش يكون موافق لنهار الخميس 13 اوت يتم رصد الهلال. وبالنسبه للاقتران فحقيقه هو باش يصير نهار قبل باش يصير يوم 12 اوت تقريبا في حدود 36 دقيقه. وبالتالي بالحسابات الفلكيه هذه شنو تعطينا؟ تعطينا وانه صار تقريب عمر القمر 24 اكثر من 24 ساعه. الشمس إن شاء الله باش تغيب مع 7:14 دقيقة في حين القمر أو الهلال إذن باش يغيب على الساعة 7:45 دقيقة معناها 8:15 تقريبا 31 دقيقة بعد غروب الشمس. يعني المعطيات هذه شو يتخلينا؟ يخلينا نقول وأنه فما إمكانية باش نشاهدوا الهلال بالتلسكوب ولكن زادي إذا كان فما صفاء بالنسبة للأحوال الجوية فهلو يمكن كذلك باش نشاهدوها بالعين المجردة. وبالتالي إن شاء الله باش يكون ربيع الأول أول يعني غرة ربيع الأول باش يكون نهار 14 أوت يعني نهار الجمعة. ويوم 12 ربيع الأول المولد النبوي الشريف إن شاء الله باش يكون يوم 25 أوت. المعطيات هذه إن شاء الله باش تكون واضحة للعيان وإن شاء الله الناس الكل إن شاء الله نحتفلوا بموعد المولد النبوي الشريف نهار 25 أوت. نعم
1: ودائما نحكيه على الموعد هذي. نذكر حاضر معي عبر الهاتف نوف المعاوية كهية مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم اللي بش يكون فلكيا موعد المولد النبوي الشريف نهار 25 أوت 2026. بناء انتم نعرفوا انكم تشتغلوا على المسائل هذه بناء على جملة من الحسابات الفلكية وعدد من المعطيات الأخرى هذا هو
3: وخاصة المعطيات لأنه تقولوا أنه بالنسبة ل 12 أوت وبش يسوء علاش نقولوا الاقتران هو 12 اوت هو باش يكون كذلك هناك كسوف للشمس. معناها كي نقولوا كسوف للشمس معناها الشمس والقمر والارض يكونوا على نفس الاستقامه والكسوف هذا ان شاء الله باش نعيشوه ان شاء الله مع غروب الشمس نهار 12 اوت نهار 14 اوت وباش نشاهدوا مراحل الكسوف الشمس. وبالتالي يعني بسهوله نجموا احنا نشاهدوا هلال ربيع الاول ان شاء الله يوم 13 اوت وبالتالي ان شاء الله 14 اوت باش يكون هو
1: يعني الكسوف الجزئي ياثر شويه كما كنت تحكي انت سينا في المعاويه ما يمكنش معناه ولا نتاع 12 اوت.
3: الكسوف الجزئي هو ياكد معناه ياكد وانه
1: يأكد.
3: نهار ياكد وانه نهار 14 اوت هو يوم غرة ربيع الاول وبالتالي ان شاء الله نهار 25 اوت باش يكون هو موعد المولد النبوي الشريف ان شاء الله.
1: نعرف أن المواطنين التوانسة تحب دائما تحضر في مواعيد كما هكا وعملية الرصد وغيرها. المنظمة حاجة مدينة العلوم في السياق هذا ولا لا؟
3: نعم إن شاء الله مدينة العلوم باش تنظم التظاهرة بمناسبة الكسوف الجزء للشمس، لكن إن شاء الله هذا مش ننظمه في مدينة العلوم، باش ننظمه في سيدي مشرق يعني في معتمدية تجنان بحلة كابسيرات يعني قرب كابسيرات، لانه الاقتران باش يكونوا مع تقريبا قبل غروب الشمس بشويه، وبالتالي لازم يكون الافق يكون جلي قدامنا، ما يلزمش يكون حتى شيء قدامنا كان البحر. وان شاء الله اذا باش ننظموا تظاهره باش نشاهدوا مراحل الكسوف، ثم بالتالي ان شاء الله باش نقدموا ساره فلكيه باش نشاهدوا كوكب الزهره، كذلك نشاهدوا السماء العميقه، يعني باش يكون هناك تظاهره بمناسبه الكسوف الجزء الشمس ان شاء الله نهار 12 اوت بسيدي مشرق في معتمدية تجنان.
1: واضح، شكرا لك مره اخرى سي نوف المعاويه كهيئة مدير الفضائيات العلميه بمدينه العلوم على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. السؤال كان وقتاش باش يكون موعد المولد النبوي الشريف، لكن باش يكون نهار 25 و2026. شكرا لك مره اخرى على التدخل معنا على كل هذه المعطيات والتفاصيل. احنا اكيد مازلنا مصين معكم برنامج منك نسمع، ومازلنا باش نوصل معكم بقيه الاخبار والمستجدات. بعد شويه باش نحكيوا في جامعه التعليم الاساسي اللي تحذر من اضطرابات قد تربك العوده المدرسية. شنو التفاصيل؟ شنو المعطيات؟ علاش الكلام هذا يصدر عن جامعة التعليم الأساسي؟ بعد شوية شارب شكون حاضر معنا عبر الهاتف توفيق الشيبي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، ولكن قبل هذا نخرج فاصل وهنا رجعين.
2: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا ايم وديما على باج في منك نسمع.
4: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجريه اللي تدوم سنين، جريه اورتوبيديك وارغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبره 30 سنه ومطابقه للمواصفات العالميه. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: نصف نهار و30 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا لولانية، وباش نمشي مباشرة للاكتو دو جور.
4: لاكتو دو جور.
1: الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تهبط بيان صدر بتاريخ نهار 3/4/2026، وتقول أن وزارة التربية تواصل انتهاج ما اعتبرته الجامعة سياسة غلق باب التفاوض وإقصاء الطرف الاجتماعي والتنكر لمبدأ الحوار في ضرب واضح للحق الدستوري في العمل النقابي والتفاوض الجماعي، وتقول أنه أو تحذر من اضطرابات قد تربك العودة المدرسية. هبش عارفوا أكثر تفاصيل على بين هدايا، حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف توفيق الشيبي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي. سي توفيق أهلا وسهلا، مرحبا سي توفيق. مرحبا، ما نعرفش كان يسمع فيا. سي توفيق الشيبي الكاتب العام للمساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، باش نرجع معها على بيانهم الأخير اللي حكوا فيه على العودة المدرسية، الظروف كيفاش باش تكون، هل فما تواصل ولا لا مع وزارة التربية؟ هما يحكيوا في البيان على سياسة غلق باب التفاوض وإقصاء الطرف الاجتماعي والتنكر لمبدأ الحوار، علاش هذي؟ علاش يحكيوا على قرارات إدارية معزولة وغيره؟ هنا باش نحاولوا نعرفوا معاه التفاصيل والمعطيات. يحكيوا أيضا على حركة المديرين، التخفيض في سن المشاركة وغيره من التفاصيل والمعطيات الأخرى المضمنة في بيانهم، خاصة شقعد هو على العودة المدرسية وبرشة تساؤلات، ودائما يكون التساؤل كيفاش باش تكون العودة المدرسية وغيره. ما نعرفش كان حاضر معايا فاروق، حاضر معايا باهي من جديد توفيق الشيبي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي. سي توفيق مرحبا.
5: مرحبا بك وبكافة المستمعين.
1: مرحبا بك سي توفيق شابي، مشكور على قبولك التدخل معنا. بيان يجي قبل موعد العودة المدرسية، نعرف وإحنا ما قعدش برشا براتيكمون على موعد العودة المدرسية، يجي البيان هذا اللي طرح أكثر من تساؤل. علاش اليوم جامعة التعليم الأساسي تحذر من اضطرابات قد تربك العودة المدرسية؟ شنو اللي خلاها تتقدم بالتحذير هذا؟ شنو التفاصيل؟ شنو المستجدات سي توفيق؟ ناخذ من عندك، تفضل.
5: شكرا على الاستضافة. طبعا البيان هذا جاء نعتبره شخصيا متأخر نسبيا، لأن التراجعات وضرب المكتسبات القطاعية تتوالى يوما بعد يوم من طرف وزارة التربية التي لا تؤمن بالعلاقة التشاركية ولا تؤمن بالحق النقابي وتضرب هذا الحق الدستوري في التفاوض الجماعي. إذن وتعمدت يعني استهداف المكتسبات القطاعية، خيرها عندنا التراجع في مقاييس حركة المديرين، يعني ثم مقاييس من بينها السن القصوى يعني للمشارك في حركة المديرين 57 سنة. أثناء وزارة التربية تصدر منشور من طرف واحد والسن القصوى 50 سنة عوض 57، علما أنه كان 57 والتقاعد على 60، فما بالك الآن التقاعد على 62، وزارة التربية تشترط أنه 50 سنة، وهذا يعني ضرب للكفاءات، ضرب للخبرات، ويعني تهميش أو التعسف على شريحة كبيرة من المدرسين اللي هم أعمارهم فوق 50 سنة، يعني كأنهم غير قادرين وغير مؤهلين رغم تجربتهم وخبرتهم لإدارة مدرسة. ما فهمنيش السبب والفلسفة من وراء ذلك، إذا كان هذا ينطبق على إدارة مدرسة اللي فيها سبورة وزوز طوابع تباشير، يعني اللي سنه أكثر من 50 سنة ما ينجمش يسيرها، إذن من المفروض هذا يعمم على الوزارات وعلى المديرين العامين وعلى رؤساء المصالح وعلى المسؤولين. يشوف وزارة التربية تتاكل المسؤولين كلهم فوق 60 سنة، هل يتم هالقانون هذا؟ ما هي الفلسفة من وراء ذلك؟ الغاية منها هي التنكيل بالمعلمين، لأن نعتبر أن المشاركة في حركة مديرين هي عبارة على مكافأة باعتبار تجد يعني مدرس أولاده وصلوا للجامعة غير قادر يدرسهم ينقل يشارك في حركة مديرين وينقل وتبع. الآن تحرم هذه الشريحة الكبيرة من المعلمين من المشاركة في حركة المديرين. المكتب الآخر اللي وقع هذا التراجع فيه هي التفرد بإنجاز حركة النقل، سواء حركة تقريب الأزواج وحركة إنسانية كانت بمشاركة الطرف النقابي، وشفنا عنه عندما وقع تغييب الطرف النقابي الإخلالات اللي صارت والمظالم التي صارت. فإذا كان تؤمن بالشفافية وبتكافؤ الفرص لما يقع تغييب الطرف النقابي. أيضا التراجع في خطة مساعد مدير، احنا المدرسة اللي فيها 15 فصل فما فوق يعني عندها مساعد مدير، وعدنا مدارس يعني اللي فيها بالألف ومئتين تلميذ يسير فيها مدير مدرسة فقط، فكل مدير مساعد مدير تقاعد أو نقل أو شارك في حركة أخرى ومشى إلى غزال لا يقع تسيير هذا الشعور، وهذا يضر بتسيير يعني المؤسسة التربوية، وهي التناقض. مدرسة فيها 1200 تلميذ يسيرها مدير وحده، وبرا تلقى مدير فوق 57 وفوق واحد إلى غزاك، ومن ناحية تقول لا ما يشارك كان اللي عنده 50 سنة. إذن هذا بالنسبة لخطة مساعد مدير. عدنا التراجع في إسناد العمل الإداري، شو معناها هذا؟
1: شو معناها هذا؟ شو معناها التراجع عن إسناد العمل الإداري؟
5: كل سنة زملاء اللي عافانا وعافاكم الله يصابون بأمراض معينة اللي قد تعيقهم على التدريس في الفصل يقدمون مطالب للتمتع بعمل إداري، إسناد عمل إداري يخدم في التفقديات ولا في المندوبيات إلى غير ذلك، ويقع النظر في هذه المطالب كنا ننظر فيها في علاقة تشاركية بين الوزارة وبين الجامعة العامة، وهنالك بطبيعة الحال مقاييس وشروط إلى غير ذلك. فهذا تخلت عليه الوزارة، يعني مزاج زملاء اللي يصيبوا بأمراض نكل بهم القدر والظروف إلى غير ذلك وتنكل بهم وزارة التربية. أكثر من هذا عندك زملاء عندهم عشرات السنين وهم يعملوا في عمل إداري الآن تطلبهم وزارة التربية للرجوع إلى الفصل دون مراعاة وضعهم الصحي دون مراعاة وضعهم النفسي والاجتماعي ودون حتى تقييم لقدراتهم هل أنهم قادرين أنهم يدرسوا في الفصل أم لا. إذن أيضا عدم صرف منحة الريف لسنوات عدم منحة الريف هذا باش نشجعوا زملائنا على يعني العمل في الأرياف إلى غير ذلك. هنالك منحة ريف تسند سنويا إذا وزارة التربة وعندها مقاييس معينة ومعروفين ثلاثة مقاييس إذا توفر الطريق المعبد والكهرباء والماء يعني المفكتر من الحنفية إذا كانت توفرت في العناصر لا تعتبر ريفية إذا كان عنصر من هذه العناصر يعني لم يتوفر تصبح مدرسة ريفية. الآن وزارة التربية من جانب واحد تلغي هذه المقاييس ولم تصرف حتى المستحقات القديمة وهذا شفنا كيفاش يعني الوزارة يعني تنكل بمدرسيها. أيضا عدم تطبيق الاتفاقيات احنا عدنا زملائنا المكلفين يعني بالعفو اللي هم مصنفين في الصنف الفرعي ثلاثة اتفقنا انه يتلقاوا تكوين ويتصنفوا في الصنف الفرعي اثنين وهذا مشكونهم اللي عندهم الإجازات ما قبل 2008 يعني يقروا في 25 ساعة ويعني وقع التعسف عليهم يعني واتفقنا أنه هذا ولكن لم يفعل ذلك. محضر جلسة واحد بارس اللي فيه جملة من المكتسبات للمدرسين وعلى أساس أن يحول إلى اتفاق ويفعل إذن هذا غير زملائنا خريجي علوم التربية الدفعة الأخيرة اللي هما يعني تحيلوا عليهم المفروض علوم التربية من اللي يتخرج يقع انتدابه تحيلوا عليهم في سنة ويعدوا سنة كامل وما يخذوش مستحقاتهم المالية. إذن فوزارة التربية كيف يمكن لها أن تنهض بالمستوى التعليمي وبالمدرسة العمومية في وضع أنه ضرب متتالي لمكتسبات قطاع يعني اكتسبها بفضل تضحيات ونضالات أجيال وأجيال الآن الوزارة تنكل بذلك. هذا
1: سي توفيق الشابي هذه خليني نرجع معاك للبيان وانت ذكرت وعددت النقاط اللي طالبينهم واللي اعتبرتها وفق تقديركم وقراءتكم انها قرارات جيت بمنع عن اي حوار او تفاوض مع الطرف الاجتماعي. هوني على الاقل نحكيه على جامعة التعليم الاساسي اللي انت تمثلها واللي هي طبعا منضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل انه ما صارش تشريكم ولا الحوار معاكم ولا التفاوض معاكم وفق تقديرك في علاقة بجملة المسائل اللي كان تم يصير العمل بها منذ سنوات ومنها التراجع عن مقاييس حركة المديرين والتخفيف في سن المشاركة 50 سنة في وقت اللي هي كانت 57 سنة وغيره من المواضيع دي. ولكن أنا في كلامك نفهم سي توفيق الشابي إنكم ولو تحذرون اليوم من اضطرابات على مستوى العودة المدرسية وقد تربك العودة المدرسية ولكن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ما زالت تنادي اليوم بالحوار مع وزارة التربية في علاقة بهذه المسائل أو مسائل أخرى أو مطالب أخرى ربما ما زالت عالقة أو ما زلتوا أنتم تحبوا تطرحوا على الطاولة مع وزارة التربية ما زالت أيديكم مفتوحة اليوم للحوار مع سلطة الإشراف في علاقة بهذه المسائل أو بمسائل أخرى تم القطاع اللي أنتم تمثلوه.
5: طبعا احنا في كل يعني المراحل مرينا بها نعتبر أن التفاوض والحوار هو أفضل وسيلة لي يعني تجنب التوترات ولتقريب وجهات النظر وللوصول إلى اتفاقات. ولكن نريد تفاوض مسؤول تفاوض جدي تفاوض يفضي إلى نتاج ونريد أن الطرف الآخر يعترف بالشريك الاجتماعي ويعترف بدوره إلا أن وجهنا العديد من في العديد من المناسبات يعني مراسلات إلى وزارة التربية لعقد جلسات تفاوض ولكن الوزارة لا تستجيب وتغرب يعني عرض الحائط بهذه المراسلات وبالحق النقابي. نحن بطبيعة الحال رغم أن هذه حقيقة نقرها أن الوضع يعني فيه وضع التعليم الأساسي فيه شيء من التشتت من التشرم إلى غير ذلك، ولكن قطاع التعليم الأساسي يمرض ولن يموت، وقطاع التعليم الأساسي أيضا بقدر حرصه على التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لحل المشاكل، إلا أنه أكيد لن يفرط في مكاسبه ولن يفرط في
1: سؤال أخير سي توفيق الشيبي قبل ما نختم معاك. نذكر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي وقت نحكيه على قرارات تراوها أنتم وفق تقديركم قد تحدث نوع من الاضطرابات اللي بدورها قد تربك العودة المدرسية، هل نجم نحكيه على فرضيات أو قرارات أو ربما خطوات نجم تخذهم الجامعة العامة للتعليم الأساسي، تحركات احتجاجية مثلا في السياق هذية، أو ربما أنتم ما زلتوا مأخرين فكرة هذية إلى حين أنكم تشوفوا شنو رد سلطة الإشراف في علاقة بينكم هذية أو بجملة المطالب متاعكم؟
5: احنا بطبيعة الحال يعني توجهنا بالبيان للرأي العام، لإنارة الرأي العام وإنارة الرأي يعني المعلمين، وفي نفس الوقت يعني للفت انتباه وزارة التربية، وفي نفس الوقت نحن دعونا الفروع الجامعية إلى عقد ندوات إطارات أو هيئات إدارية للتحضير، لأننا سنستدعي هيئة إدارية قريبا، والهيئة الإدارية ستكون محملة بآراء الجهات ومقترحاتهم، وسنتداول في وضع القطاع يعني والمسائل هذه، ولكل حادث حديث الهيئة الإدارية سيدت نفسها وستتخذ
1: وهي اللي تقرر في علاقة بالمسائل هذه. شكرا لك مرة أخرى توفيق الشيبي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي على التدخل معنا، كان هذا تقديركم وقراءتكم وتشخيصكم لواقع قطاع التعليم الأساسي في علاقة بجملة القرارات اللي اتخذتها وزارة التربية واللي وفق رأيكم تعتبروها أنها قرارات جدوا التفاوض أو استشارة الطرف الاجتماعي والاتحاد العام التونسي الشغل وجامعة التعليم الأساسي، وتروا أنها بش تحدث اضطرابات على مستوى العودة المدرسية، وعليش لا أي طرف من وزارة التربية إذا كان يحب يتدخل معنا نفتح له المجال والمساحة باش نسمع زادة وجهة نظرهم هما في علاقة بالبيان هذا وجملة النقاط اللي جات على لسان جامعة التعليم الأساسي والتساؤلات التي طرحت في علاقة بحركة المديرين وغيره من المسائل الأخرى والمنح، خاصة كي نحكيه على العودة المدرسية. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم برنامج منك نسمع بعد شوية باش نحكيه على فلاحو بن خليد اللي يطلقوا صيحة فزع بشأن صابة القوارص، وشنو الحكاية تكتشوها معنا إن شاء الله بعد شوية في ميديتور.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
4: Vous écoutez ديوان فام.

0: ديوان اف ام في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس. الجديد والاخبار، الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
1: نصف نهار و 46 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا اللولانية وآخر فقرة للساعة اللولانية. بعد أكيد باش تلقاو معنا برشا أخبار ومستجدات وملفات أخرى للساعة الثانية. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شانيل اليوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا بجميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع ونقاشاتكم زايدة في علاقة بمختلف المستجدات اللي قاعدين نطرحوا فيها معاكم. ومباشرة باش نمشيو للميديتور. باش نحكيو على القطاع الفلاحي وباش نحكيو أساسا على صبة القوارص. فلاحو بني خليد يطلقون صيحة فزع بشأن الصابة. شنو الحكاية؟ علاش صيحة الفزع؟ شنو التفاصيل؟ احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف بشير عون الله، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خليد. سي بشير، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا، تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي راديو ديوان اف ام.
1: مرحبا بك سي بشير، مشكور على قبولك الحضور معنا. قطاع القوارص، شنو الوضعيه اليوم؟ متابعتكم للقطاع هذا، سمعت انه فما عديد الصعوبات اللي قاعد يصير الحديث عليها وتشخيصها وطرح على مستوى الفضاء العام، وانت حاضر معنا باش نرجع معاك لطبيعه الوضع اليوم لقطاع مهم ومهم جدا. وقت نحكيه على قطاع القوارص وعلاش اليوم فلاحو بني خليد قاعدين يطلقوا في صيحة فزع بشأن إصابة القوارص، وانت حاضر معنا باش تعطينا أكثر تفاصيل والمعطيات. بشير تفضل، كلمة ليك.
2: شكرا، بارك الله فيك. هو مش كان معتمدية بني خلاد فقط تطلق صيحة فزع، هي تقريب مناطق الإنتاج الكل، سواء في مذب وزرفة وفي بوارقوب وفي المناطق الإنتاج في ولاية ناب الكل. الحقيقة مسلسل غريب الأطوار قطاع القوارص.
1: علاش؟
2: ما خبيش عليك، قطاع القوارص يمر بأصعب وأدق فترات، وهو في مطرق طرق خطير. هذا بطبيعة الحال نتيجة عدة عوامل وعدة صعوبات كبيرة وكبيرة جدا، وهي منها مشاكل هيكلية منذ عشرات السنوات، روش نحكيه اليوم على اليوم، لكن هذه نتيجة لسياسة معينة تجاه القطاعات الفلاحية بشكل عام والمنظومات الفلاحية بشكل عام في تونس الكل، رو مش كافي ابن خلال فقط. ولكن ما يمر به قطاع القوارص بكل صراحة يبدو غريب وعجيب جدا، في صمت رهيب وفي تخلي كلي لسلطة الإشراف اللي هي وزارة الفلاحة عن هذا القطاع. تعرف قطاع
1: مفترق طرق خطير، قلت لي برشا مسائل تخليني نسألك قبل ما نرجع سي بشير، علاش سلطة الإشراف وانت تحكي لي على وزارة الفلاحة ما تحركتش في قطاع رغم صيحات الفزع اللي من جميع مناطق الانتاج اليوم؟ شنية الصعوبات في البداية ومبعتها ونرجع كيفاش كان تفاعل سلطة الإشراف وعلاش كما قلت انت ما تفعلتش مع المشاكل والصعوبات هذه اللي قلت عليها هيكلية؟ شنو صعوبات في البداية سي بشير؟
2: شكرا أخت ابتسام، أنت اللهم صلي على النبي إعلامية معناها عندك وزنك وعندك قيمة. عمرك سمعت منذ عشرات السنوات مجلس وزاري مضيق يخص قطاع القوارص؟ عمرك سمعت وزير فلاح عطاء تعليمات لقطاع القوارص؟ عمرك سمعت معناها اهتمام بقطاع القوارص في غياب استراتيجية واضحة، في غياب دعم مباشر للفلاحين، في غياب مساندة الفلاحين؟ اليوم فيضانات يتعرضون لها الفلاحين معناه واللي من خلالها تم معناه إتلاف عديد الأشجار، لا حياة لمن تنادي. حتى وزير باش يجي يعمل زيارة ويشوف الوضع، لا حياة لمن تنادي. اليوم فما مرض خطير اسمه التدهور السريع اللي يقضى على مساحات كبرى وكبرى جدا، لا حياة لمن تنادي. ما فماش حتى حل، ما فماش مساندة، ما فماش متابعة، ما فماش دعم، ما فماش إيجاد خطوط تمويل أذات ديتو دانتيري معقول يشجع الفلاحين على إعادة على الأقل جبر الضرر وإعادة تشجير الغابات نتاعها. اليوم الناس تتناسى أنه قطاع القوارص راهو قطاع مهم ومهم للغاية، راهو قطاع استراتيجي، راهو يساهم في التشغيل بكيفية كبيرة برشا، يوفر في 3 مليون يوم عمل، راهو يتصدر القوارص التونسية للأسواق الخارجية ويجيب في عملة صعبة، راهو يحرك في الحركة الاقتصادية منها داخل الجمهورية وخارج الجمهورية، راهو يحرك في مطار تونس كارتاج، راهو يحرك في المياه البحريه، راهو في الملاحه معناها البريه. معناها الحقيقه راهو قاعد يقوم بدور مهم ومهم جدا. وزيد على ذلك انه في منطقه الوطن القبلي بالخصوص منزل مزلفة وابن خلاد وبوعرقوب، راهو الفلاحه دخلهم الوحيد مثل القطاع تاع القوارض، ما عندهمش حتى دخل اخر. اليوم اذا كان هالقطاع هذايا مهمش، ما فيش استراتيجيات واضحه وما فيش اهداف واضحه، يلزم الوزاره تحط اهداف. علاش نظره في القوارض؟
1: علاش
2: والوا والسكون هذايا مش موجود بالكل؟ اليوم تجي وقت منع تحضير الصابه، تجي مش تلوج على شويه اسم دا كيما لاموليتر ودي بي، الريحه وريحه الريحه ما تلقى حتى شيء. تجي فهمت ولا في الامراض والعهات باش ندعموا الفلاح، ولا حياه اللي ما تنتج. يحضروا لك عيبات وتنضج الصابه، نجيو نبيعوا الصابه نتاعنا ينكلوا بعيشتنا. معناه مضايقات على الطرقات، فهمتني ولا؟ هات البتين ده، هات الفاتورات، هز البير القطعة. معناه الفلاح يعاني في الأمرين. انت خليتني وحدي نتخبر، ويعلم بي ربي في الديون، ويعلم بي ربي في الصعوبات اللي نعاني فيها. وقت اللي معناه فبدي ولا تحضر الصابة تتحل العينين. احنا هذايا مش اشكالنا، هذايا كله حاجات ثانوية. نحكيه ليسونسيال كيفاش نحافظ على مواطن رزقة الفلاح الصغار المتوسطي. تعرف اللي الدولة في أواخر الستينات بداية السبعينات عملت استراتيجية، والاستراتيجية الاستثمار في مناطق الوطن القبلي لقطاع القوارض. وصلت بالإرادة السياسية القوية نقبة جبل بوغورني، وجابت مياه شمال الوطن القبلي، وخلقت معناها استثمارات بألاف المليارات، فهمت ولا؟ للدولة التونسية. وخذا قطاع القوارض صيت عالمي. تصور تحكي على المالتي التونسي وقت المغرب واسبانيا ومصر، هذوما ما يجيو شيء قدام تونس. اصبح معناها المالتي التونسي وقت اللي يتصدر لسوق مرسيليا يتخبى، يمشي تهدا للشخصيات معناها الكبرى في البلدان هذيك. تصور قيمه المالتي التونسي والعائدات اللي كنا معناها نجيبها، وصلنا نصدروا في 54 الف طن من القوارض. اليوم في 2025 صدرنا 4000 طن، من توقعات المجمع انه مش يصدر 14000 طن. معناها باش تشوف
1: من بين التقديرات التوقعات وبين الارض الواقع شنو صار من 14000 ل 4000.
2: علاش هذا الكل؟ لانه بصراحه ما عندناش، الوزاره ما عندهاش اهداف واضحه تجاه القطاعات. اي سيدي في تربيه المشا شنو نعمل؟ في قطاع القوارض شنو نعمل؟ في الزيتين شنو نعمل؟ في قطاع الرمان شنو نعمل؟ في قطاع الزيت في الزيتين زاد كيف شنو نعمل؟ ونرسم اهداف كيفاش نحافظ على الانتاج واستقرار الانتاج باش نوفر في السوق للمواطن التونسي. لانه نزيدك معلومه، وانه القوارض راهو غله الزوالي، وهو راهو يمتد معناها على طيله معناها 7 و8 شهور، معناها يغطي النقص نتاع الغلال في السوق، فهمني ولا؟ شوف معناها الدور اللي يقوم به. ثم عديد التجار الصغار المتوسطين اللي عاملين مشاريع صغرى على صندوق التضامن الوطني، اللي شريك كهرباء ليزين يقول لي شريك كذا، ويجي المناطق الانتاج ويهزك الكميه ويبيعها في الاحياء الشعبيه داخل تراب الجمهوريه في الولايات الكل، وكان يخلق في مواطن رزق وحركيه معناها نشيطه. اليوم هذايا الكل بدينا نتخلاو عليه وبدا يضمحل. الاسباب، اولا النقص الفادح نتاع مياه الري، هذا يسعى نقص كبير على مستوى معناها مياه الري، اللي هي في الاساس جايه لاحياء غابه القوارض. ما نعرفش كاش عملوا لها تحويل وجهه، وين مشات؟ السؤال يبقى مطروح، وسلطه الاشراف لن تحرك ساكن. اثنين، غياب الاحاطه والارشاد الفلاحي. اليوم باش تطور كل معناها انتاج الا بالاحاطه وبالحزمه الفنيه، وهذا يعملوا الارشاد الفلاحي اللي هو غايب، ومنظومه انهارت تماما. وقت اللي تشوف انت خلايا الارشاد الفلاحي تلقى فيها عون ولا اثنين، وما عندهمش لا سيارات لا معدات لا وسائل العمل الضروريه، كيفاش اليوم باش تحسن هذا القطاع؟ مركز فني للقوارض مركز معاق، ولد ميتا، جبناه تطوير معناه منظومه قطاع القوارض لمعالجه الامراض والعهاد لتحل بغابه القوارض، وتكسب في ان واحد معناه مهارات إضافية للفلاحين في ظل ما يشهد العالم من تحديات ومن تحولات ومن صعوبات، باش يكون الفلاح عنده مهارات إضافية يبدأ في الحقل متاعه إذا به ولينا نشوفه في أمراض ما أنزل الله بين السلطان، ولا يقوم بدور خلايا الإرشاد الفلاحي، لا عنده مخابر ولا عنده اعتمادات ولا عنده حتى رؤية مستقبلية لإنقاذ هذا القطاع. زيد المجمع المهني المشترك اللي هو رافض أساس القطاع القوارزي يبرمج ويمشي يعمل معناه زيارات ومعارض في الأسواق الخارجية على أساس باش نصدروا أكثر كميات ونزيدوا معناه نسدوا مكانتنا في الأسواق الخارجية ونصدروا أكثر معناه من العادة. إذا بي نعملوا توقعات تصدير 14000 طن نصدروا منه كان أقل من 4000 طن. هذه معناه شيء أسف وشيء يدعو للغرابة في صمت رهيب اليوم والله العظيم. السؤال المحير
1: باهي سي بشير، انا باش نسالك سؤال مباشره، انت تقولي ما فماش اهداف واضحه من سلطه الاشراف وما فماش استراتيجيه واضحه في علاقه بقطاع اليوم كما حكيت انت مثل ركيزه اقتصاديه واجتماعيه كبرى اليوم في البلاد وفي الوطن القبلي من حيث الصادرات ومن حيث اليوم جميع القطاعات خلينا نقولوا اللي مسها مباشره القطاع هذه والمنظومه هذه الفلاحيه، وهو بدوره يضمن الاستقرار الاجتماعي وايضا الغذائي وغيره. شوف قديش من دار حالها القطاع هذا. من جهه اخرى ما فماش اهداف، ما فماش استراتيجيه، ما فماش رؤيه. تقول لي قبل الموسم واقتراب انطلاق الموسم فما صمت، تقول لي ما نفهمش علاش هذا الصمت، علاش ما يصيرش الحديث، ما نسمعوش اهداف، ما نراوش مجالس وزاريه، ما نراوش اجتماعات في السياق هذايا. ولكن وقت يصير للانتاج قلت لي تتحل عينين وفق التعبير نتاعك. اليوم مازال دقيقه نسمع فيها رايك سي بشير عاونا لو باش نكون السؤال الاخير، شنو المطلوب اليوم؟
2: المطلوب يلزم استفاقة كبرى من سلطة الإشراف، يلزم وضع المنظومة الفلاحية نسبة أعينهم ووضع استراتيجية واضحة المعالم تنقذ ما يمكن إنقاذه في قطاع القوارص وجميع المنظومات الأخرى.
1: مازال عنا الوقت سي بشير، مازال عنا الوقت للتدارك،
2: مازال عنا الوقت للتدارك باعتبار وأنه لابد من إرجاع أول الهيكل المهنية لدورها الأساسي وإعطاء الإمكانيات لأهل الاختصاص كما المركز الفني القوارص والمجمع المهني المشترك الغلال حتى يقوموا بدورهم على أحسن ما يرام في تأطير الفلاحة في الإحاطة بهم، كذلك إرجاع مكانة خلايا الإرشاد الفلاحي، وضع خطوط تمويل لإعادة تشجير غابات القوارص باعتبار رأوا عنا إحنا على مستوى نابل 19500 هكتار ما تبقى منها الا 11000 هكتار. فهمني ولا هذا ممكن التدارك نتاعو، ولا بد من سلطه الاشراف انها تحط في الليد في الليد مع الفلاحين ومع المهنه. راهي ما تنجمش تخدم واحد، راهو وزير قاري راهو قرايه ماهوش مجرب ماهوش ولد ميدان، وزير قاري نظريا. الفلاح ساعه لساعه يعطيك افكار وتصورات في ظل ما يشهده العالم من تحديات ومن تغيرات مناخية خير من اللي يعطيه وزير. وأدعو
1: شكرا
2: للجمهورية لأنه شيء جرافي وأنه الراجل يخدم ليل ونهار ويجري أكسو فيه في الليل في النهار وهو حاسس على البلد دي كما أحنا الفلاح اللي نظرنا وجرينا وكبرنا باش نوفر قوت المجموعة الوطنية يعطي تعليماته ويحمل المسؤولية للوزارات المعنية في القيام بدورة تجاه الفلاح. أنت الواه وزارة الفلاح وزارة إنتاج دلالي صعوبات توقف معايا تعملي الإحاطة توفر لي التمويلات اللازمة توفر لي أسواق تعملي الإحاطة الفنية ترجع لي الهياكل المهنية متاعي اللي هي باش تلم الفلاحة واللي هي باش ترشدهم واللي هي باش تبقى إنتاجهم وتوقف الأسواق الداخلية والخارجية.
1: شكرا ليك
2: بقية لأنه
1: شكرا ليك سي بشير
2: نهارين كاملين وإحنا نحكيو على قطاع القوارض
1: شكرا لك. شكرا لك مرة أخرى شكرا لك مرة أخرى سي بشير عاون الله رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خالد. إن شاء الله تكون حاضر معايا مرة أخرى في البلاتو ونحكيو على قطاع القوارص، وإن شاء الله مرة أخرى تكون الرسالة وصلت في علاقة بالقطاع هذا. شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا. احنا أكيد مازلنا موصلين معاكم برنامج منك نسمع، تلقاو توا موعد الأخبار آخر المستجدات الوطنية والدولية مع زميلتنا مريم كديرة اللي تحتفل اليوم في عيد بعيد ميلادها مثالش. نقولها كل عام وانت حي بألف خير يا مريم. اليوم وان شاء الله ربي يطول في عمرك في الخير والصحه وان شاء الله ديما فرحانه وربي يفضل لك الصغيرات ويفضل لك لعائلتك وان شاء الله ديما ناجحه ومتالقه وطموحه. شكرا لك الناس الكل اللي تبعتونا وتخليكم توا مع مريم كديره في موجه زي اهم الاخبار.
0: ما تبدلش الموجه شويه وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. تسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الواحدة ديوان فام مع السلامة. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خطوة تستهدف إلى دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الاقتصاد الرقمي. عدد من أهالي حي الرياض بسوسة ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم شركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه معلنين إطلاق عريضة موجهة إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بضمان الحق الدستوري في الماء وترفيع الفوري في الحصة المائية للمنطقة وفق ما نقله مراسل ديوان بسوسة. مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة تتمكن من رفع 279 مخالفة اقتصادية إثر القيام ب 1328 زيارة تفقد في جويليا الماضي وفق ما فادت برئيسة مصلحة السوق بإدارة التجارة سناء فرجي في تصريح لديوان فما.
4: تولت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة خلال شهر جويلية من تسخير 104 فريق مراقبة وقيام بعدد 1328 زيارة تفقد أفضت إلى إنجاز عدد 279 مخالفة اقتصادية شملت الخضار والغلال المواد الغذائية اللحوم البيضاء والمخابز والمرتبات والمقاهي والمطاعم مع إضافة إلى القطاعات الأخرى. تم حجز كمية 150 كيلوغرام من المد السداري 750 كيلوغرام من المد الشعير العلفي 25 طن فاصل واحد فرينة مدعمة و 600 كيلوغرام من المد السكر الأبيض الموجه للإستهلاك العائلي.
3: إلى شأن دولي مقتل 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور جدة صباح اليوم بولاية قسنطينة وتمثلت صورة الحادث في انقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر وفق ما نقلت وسائل إعلام جزائرية. إحراز تقدم في الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان المحتل التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما وذلك رغم تصعيد الميدان في جنوب لبنان وفق ما صرح به مسؤول أمريكي. ختم الموجز الإخباري أجمل حياة مريم كديرة في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
5: ديوان فام.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: ماضي ساعة و 18 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا طواك العادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم وتساؤلاتكم ومقترحاتكم. مرحبا بكم من الناس كل اللي قاعدين تبعوا فينا طواك في الفيسبوك شان اليوتيوب ديوان فم لايف وزادة قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا موجودين. مرحبا من الناس كل هني قاعدة نرى في تفاعلاتكم. بن سالم حبيب إلياس عيدية هدى وغيره من المتابعين اللي ديما يكونوا موجودين وقاعدين يتفاعلوا, أيضا سميرة والكل قاعدين تتفاعلوا معنا, عايدة زيدة مرحبا بكم الناس الكل, مشكورين على متابعتكم, مشكورين على تفاعلاتكم اللي قاعدين نقرأ فيها. وإذا كان عندكم مقترحات كيما العادة مرحبا بها, احنا أكيد ودائما أولى فقراتنا في الساعة الثانية إيكويب. الموعد اللي ينتظروه برشا التوانسة, يقول لك الأسوام تتيح شوية, علاش لا ما نشوفش الصولد الصيفي ونشوف الأسوام وقداش باش تكون النسب وكيفاش باش يصير العملية. نعرفوني دائما الصولد تكون فيه شوية انتقادات وتساؤلات في علاقة بالبورسنتاج متاع التنقيس وغيره. احنا حاضر معنا عبر الهاتف محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة. محسن أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين كلهم, شكرا على
1: الاستضافة. يعيشك سي محسن, مرحبا بك أنت, مشكور على قبولك التدخل معنا. يظهر لي برشا خدمة برشا تحذيرات وتجهيزات, خاصة غدوة موعد مهم جدا وقت نحكي على انطلاق الصولد الصيفي مرة أخرى اللي باش يكون غدوة, وانت حاضر معنا باش تقولنا التحذيرات المعطيات التفاصيل اللي تنجم تقدمها لنا في علاقة بالموعد هذا. تفضل سي محسن نسمعوك.
2: صحيح كما كنت سيادتك تفضلت وقلت اللي بكون إن شاء الله بإذن الله ينطلق موسم تخفيضات الموسمية هذه تاع فصل الصيف في سنة 2026, ينطلق من يوم 7 أوت 2026, وكما تعرف اللي بكونه ديما حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 يدوم 6 أسابيع, وهذه بمناسبة بارك الله فيك اللي ضيفتونا باش نبلغوا صوتنا للتجار. هذه دعوة للتجار لكافة التجار في كامل ولايات الجمهورية باش ندعوهم أنه ينخرطوا للماكسيموم بوسيبل باش ينجموا يكونوا من جد باش نردوه حفل ونردوه كيما نحبوه, لأنه يعني نعرف اللي برشا ناس تترقب الفترة هذه, الفترة هذه حساسة باهية بالنسبة للمواطن التونسي اللي يقول باش يلقى التخفيضات, والتخفيضات هذه تعرف انت حسب القانون ديما نرجع القانون خاطر ملزومين به ما تكونش اقل من 20% فما فوق. وهذه الدعوة اللي نطلبها من كافة التجار والادارات الجهوية لوزارة التجارة موجودة في كامل تراب الجمهورية في كل ولاية موجودة, ينجموا يسبوا دوسياتهم حتى بعد لسات ميسالس ما يصبوا دوسياتهم, يحضروا الملف نتاعهم قائمه في الـ في الـ في الـ في الـ في الزارتيكل اللي باش يحطوهم في السولد فهمني, ويقدموا مطالبهم في وقت ياخذ الترخيص نتاعو ويخدم على روحه.
1: اي وديما النسبه ما تكونش حسب القانون اقل من 20%,
2: اكيد
1: السولد اللي يبدا غدوه اقل حاجه اقل نسبه تكون موجوده, والسولد اللي يبدا غدوه 7 أوت 2026 ويتوصل على امتداد 6 أسابيع. سي محسن وانت حاضر معايا, نذكر رئيس الغرفه الوطنيه لتجار الملابس الجيزه, نصور حتى في مواسم التخفيضات السابقه وغيره اكيد تابعوا خاطر ديما حتى على مستوى وسائل الاعلام يتخدموا اشكال صحفيه تقارير او ديميكرو تروتوار ناخذوا فيهم اراء المواطنين التوانسه في علاقه بالسولد وفي علاقه بمدى امتثال اليوم البوتيك للسولد هذايا وللتخفيضات والاحترام نتاع الشروط والمعايير اللي نظمها القانون في علاقه بالمساله هذه. واكيد تتابعوا في كل مره الانتقادات ربما او التساؤلات او ربما خيبات الامل الى حد ما صح التوصيف في علاقه بعدد من المواسم, باش تاخذوا المسائل هذه عين الاعتبار اليوم شنو رسائلكم للتجار في علاقة بالمسألة هذه؟ خطر هو في الأخير العرض هذا لشكون؟ هو العرض هذا بناء على طلب للمواطن، معني في الأخير المعني بالمسألة هو المواطن، التجار يخدموا والمواطن زاد يستفيد، خاصة الموعد هذا ديما نعرفوا انه شهر أوت يكون قبل العودة المدرسية، وديما يكون الإقبال خاصة في علاقة بالملابس نتاع العودة المدرسية وغيره. نعرفوا انه الصيف ديما الشهر اللي يكون أو الفصل اللي يكون فيه أكثر استهلاك في علاقة بالملابس وغيره، وتكون هذه فرصة للمواطنين اللي ربما يلقى وقتها يعني ما نجموش يشروها في الأيامات العادية، وكتجي فرصة في موسم التخفيضات اليوم هذايا والسولد وغيره باش ينجموا يخلطوش على قطايع معينة ولا ملابس معينة يشريوها. فماش توصيات معينة في علاقة بالموضوع هذا؟ تفضل نسموك.
2: والله شوف انت كلمتك سؤالك وجيه وباهي عجبني. اشوف راهو الانتقادات وقت الواحد ينتقد ويقول لك مثلا المواطن هذيك ناخذوها معناها بعين اعتبارك الانتقادات هذيك، علاش؟ عاد خاطرك الانتقادات هذيك يحتمل احنا كنا غافلين على حاجات وهما يزيدوا يكملوا ينورونا، فهمتني؟ الوغ شو كيفي برشا برشا مواضيع وبرشا انتقادات، توا احنا ما شاء الله في الغرفه واحد وكذا قداش من عام، برشا انتقادات اللي هي خلتنا نصلحوا، اللي هي خلتنا زاد طلبنا من وزارة التجارة باش ننقحوا القانون هذا عدد 40 98 باش نزيدوا نعطيوها المعنى، معنى تكون معناها المواطن التونسي، خاطر برشا ناس يقول لك لا ما فماش سلط ونقبلوها. اما احنا زدنا اعطينا معنا وزدنا اعطينا مقترحات، عديد المقترحات لوزارة التجارة، وطلبنا منهم توا في عديد من المناسبات بتنقيح القانون هذا. اذا كانت تنقح القانون هذا يعني ناكده لك اللي يكون بقدره ربي باش يولي عنده قيمه اكثر واكثر. مين ناكده لك اللي بكونه راهو شوف ادخل اي اداره جهويه وشوف المخالفات ولا التجاوزات اللي صارت. انا نعطيك الاغلبيه نتاع التجاوزات اللي صارت في الاداره الجهويه، تلقى فما ناس مالوريزمون الا غالب فما تجار تعنتت وما وما وما خمتش بالتصريح نتاعها، فهمني؟ وهذا انا واحد من الناس، انا ندعو بالمناسبه هذه انه كيف التجار تحترم القانون، خاطر راهو القانون هو فوق الناس كل، والقانون وقت نحترموه
1: راهو كل شيء يمشي بالسلام. في نفس السياق هذا واحترام القانون باش المواطن يلقى حقه، والتاجر زاد فما قانون ينظم العمل نتاعو وينظم الشروط والمعايير والتسجيل وغيره من المسائل، فما قانون كما كنت تحكي انت منذ قليل سي محسن. باش المواطن يضمن حقه يقول لك في الاخير انا شكيت او لاحظت انه متجر معين ربما ماهوش محترم من المعايير، او فما اشكاليات في علاقه بالسولد والا بالنسبه بالبرسنتاج والا غيره والا حكايه. كيفاش يكون المسار بالضبط باش المواطن يقول لك انا في البوتيك هذايا المعين فما مشكله في حكايه السولد، ما امتثلش والا فما اشكال ولا محترمش القانون، كيفاش ينجم يعمل هوني في
2: انا بوتيك. انا بالمناسبه جاتنا مرات جاتني مكالمات من عند حرفاء من عند المواطن، فهمني؟ وفضينا له المشكله نتاعو وما فما حتى اشكال، وفما عندنا حاجه اخرى اذا كان فما تجاوز ان يراه بكون المواطن يراه فما تجاوز فما رقم اخضر سمحني ما نستحضروش لوزاره التجاره يتصلوا بهم، والا لا يتصلوا بنا احنا، واحنا زاد رانا نقوموا مقام الناس كل ورانا ناخذوا له حقه مهما تكون السيف. وهذا واذا كان نلقاو نحن بكل صراحه ونقولها او على هواء نقولها، راني اذا كان فما ناس متجاوزه معناها بسابقيه الاضمار كما نقولوها، فهمني؟ راهو الناس هذوما ما نمثلوهمش وما نمثلوناش، انا نحن نمثلوا ناس اللي يكون انسان واضح ويكون محترم القانون ومحترم، خاطر كلك سوا لي كونديسيون اكل حريف المواطن هذاك راه هو تاجر اصلا قولو فيبا.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك مرة أخرى سي محسن بزيس رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كانت هذه ربما الأسئلة اللي دائما تطرح في علاقة بمسألة السولد وغيره، حاولنا احنا نطرحوها عليك باش انتم من خلال ديوان فهم ومنك نسمع نجاوب على كل التساؤلات والتخوفات اللي كما قلت انت تجيكم من خلال حتى الحرفاء اللي تواصلوا معاكم. شكرا لك مرة أخرى، كانت هذه التفاصيل متعلقة بموعد السولد الصيفي اللي ينطلق غدوة. احنا اكيد مازالنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع بعد شوية باش نحكي على تراجع نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية. شنو يعني التراجع هذا؟ قراءة النسبة ان شاء الله بعد شوية باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف عبد الجليل البدوي الخبير الاقتصادي. فاصل ورجعين.
0: ما تبدلش الموجة شوية ورجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والاخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
1: مالي ساعة وتسعة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم من جديد. جوز مواضيع مازالت توصلنا على الانتهاء موعد حصتنا لليوم. جوز أخبار يهموكم زايدة ومرحبا كالعادة بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا ومازلت تسمعوا فينا وتابعوا فينا. ومباشرة مش نحكيوا معكم شوية اقتصاد شوية أرقام ومعطيات ومباشرة مش نمشيوا لفقرة لشيفر دي جور.
0: لشيفر دي جور
1: نحكيوا على نسبة وعلى رقم يهم المواطنين التوانسة وقت نحكيه على نسبة التضخم. وخليني نقول في عالم الاقتصاد وفهم الأرقام والمعطيات وتحليلها ومحاولة تبسيطها ديما نسبة التضخم تلقى تفاعل كبير ونحاولوا في كل مرة نحاولوا أي نسبة ولا أي رقم نفسروهيكم ونقولوا علاش النسبة دي تراجعت ولا علاش زيد شنية جملة المعايير أو الأرقام أو المعطيات اللي متعلقة بالنسبة هذه. ونحكي وأساسا على نسبة التضخم اللي سجلت طبعا عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 تراجع إلى 5.1%. النسبة هذه اللي كانت في حدود 5.3% خلال شهر جوان و 5.5% خلال شهر ماي. شنو تعنيه النسبة هذه نسبة 5.1%؟ هل هي مؤشر إيجابي وإلا لا في علاقة بنسبة التضخم؟ وأعلاش التراجع هذا اللي صار؟ شنو المعطيات والأرقام؟ ونجم يتحس على مستوى الواقع اليوم وقفت المواطن التونسي. هو حاضر معنا احنا عبر الهاتف مباشرة خبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي باش يوصل لنا كل هذا ويجاوبكم على كل التساؤلات نتاعكم. سي عبد الجليل اهلا وسهلا. مرحبا.
3: مرحبا بك وبجميع المستمعين.
1: مرحبا بك استاذ، مشكور على قبولك التدخل معنا. نسبة 5.1% كمؤشر اقتصادي كنسبة تضخم في علاقة بالواقع الاقتصادي اليوم كل المؤشرات والمعطيات الاقتصادية المتعلقة بالنسبة هذه مباشرة قراءتك للرقم هذا نجم نعتبره مؤشر ايجابي الى حد ما والا لا؟ التراجع هذا كيفاش تقراه وشنو هي جملة المعطيات والمؤشرات الاقتصادية اللي متعلقة بالنسبة هذه واللي من خلالها مهم جدا نسمع قراءتك لها استاذ؟ تفضل.
3: والله بعجالة نلاحظ أن فما استمرار لأهم العناصر المكونة للتضخم. أولا نرأوا أن استمرار تذبذب التضخم في إطار تراجع بطيء لنسق ارتفاع الأسعار. دونك استمرار نسق البطيء وبالإضافة إلى التذبذب، حيث معناه احنا انهينا العام الفارط بنسبة 4.9% في ديسمبر عام الفارط، وبعد ولت النسبة 4.6% فما تراجع. دونك قعد وبعد في فيفري رجعنا ارتفاع التضخم 5% ودام حتى المارس، وفي أبريل الارتفاع انزاد بصفة قوية وصل 5.5% في أبريل و 5.5% في مي. وبعد من مي نلاحظوا فما تراجع. جوان سنة 5.3% وتوا جويلية 5.1%. التذبذب هذا معناها نشوفوا انعكاساته سلبية. ثاني حاجة نشوفوا استمرار الموارد الأساسية وخاصة الغذائية بالخصوص اللحوم والبرودي فري طازة من غذاء وخضار غير خيري والخدمات في صدارة العوامل المؤثرة في نسبة التضخم. معناه دائما التضخم دونك مرتبط بمواد حساسة بالنسبة للمستهلك. ثالث حاجة استمرار الأسعار الحرة في التأثير على التضخم، لأنه الأسعار الحرة نسبة ارتفاعها يفوق نسبة ارتفاع المؤشر العام للأسعار، وخاصة المواد الحرة فيما يخص المواد الغذائية كما نقول في جويلة ارتفعت ب 7.4% والمواد الحرة الكل ارتفعت ب 6.2%، لكن المواد الغذائية بالخصوص ارتفعت ب 7.4% وزوج الأرقام هذم يفوقوا المؤشر العام للأسعار اللي هو 5.1% كما قلت. رابعا استمرار انتقال الضغوط التضخمية إلى مختلف مكونات المؤشر، ولات ما عادش برك الأسعار الغذائية والأساسية، بل انتقلت الزيادات إلى أسعار المواد المصنعة والخدمات، وهذا معنى عم التضخم لكل مكونات.
1: نسمع فيك سي عبد الجليل البدوي، يظهر لي فما مشكلة على مستوى الاتصال به سي عبد الجليل البدوي، نذكر الخبير الاقتصادي مساش نعود نتواصلوا معاه ونتصلوا به لأنه مهم جدا. هو نسبة 5.1% اللي احنا قاعدين نحكيوا عليها طول هي نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويليا 2026 اللي تراجعت بارابور لشنو مقارنة بشهر جوان اللي هو 5.3% وشهر ماي اللي قبله 5.5%. التراجع هذا مش نسبة هكيكة معنى معزولة أو منعزلة، فما جملة من المعطيات المؤشرات معدل ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية وغيره من المواد الاستهلاكية، أيضا أسعار الطاقة أسعار المواد الحرة. والأستاذ عبد الجليل البدوي كان يفسر لنا 5.1% شنو معناها هذه، وطبعا بعد نرجع معك فيش نقراوها كمؤشر على مستوى الاقتصاد، والمؤشر هذه خاصة في علاقة بالمواطن التونسي خاطر هو مربوطه مباشره ب خلينا نقولوا معدل ارتفاع الاسعار، خاطر مرات كي نحكيوا باغ اكزومبل ولا احنا نعطيوا رقم نقولوا هاي نسبه التضخم تراجعت، يقول لك ايه مثلا المواطن التونسي انا هذي ما حسيتوش على مستوى الاسعار وما حسيتوش على مستوى قفه المواطن التونسي. دونك هوني نحكيوا على معدل ارتفاع الاسعار والمؤشر هذايا كيفاش نجموا نقراوه. ما نعرفش كان حاضر معنا من جديد عبد الجليل البدوي الخبير الاقتصادي، تقول لي زملائي مثالي عبد الجليل. دونك كنا نحكيوا على مرحبا بك من جديد استاذ عبد الجليل البدوي، صار اشكال على مستوى الاتصال انت حاضر معنا توا من جديد. دونك قاعده تفسر لنا اليوم في الاسعار كيفاش فاصل نخليك توصل فكرتك سي عبد الجليل.
3: احنا قاعد نذكر في بعض العناصر مع مستمره في مخص التضخم، وصلت قلت فما استمرار الفوارق مع البلدان المنافسه كالمغرب 1% وفي الجزائر نسبة التضخم دون 2% 1.7 تقريبا ولا 1.8%، وبالتالي ديما احنا معناها في فوارق كبيرة مع بلدان مجاورة وخاصة بلدان منافسة كالمغرب. ما عارف وين وصلت سادس عنصر يقولي استمرار التذبذب من جهة وارتفاع مستوى عدم اليقين وتحوله إلى معطى قار غير ظرفي في المستوى العالمي، هذا يخلي أنه السياسات النقدية المتشددة مش تقعد دائما قائمة الذات ومش تأثر على قضايا التمويل الاقتصاد والتنمية في العالم وفي كل البلدان وخاصة في تونس، خاطر احنا في تونس معناها نسبة الفائدة المديرية 7% بالمقارنة مع المغرب النسبة هذه متفوقش 2.25% وحتى في الجزائر متفوقش 2.5%، وهذا يخلي معناها المؤسسات نتاعنا وخاصة المتوسط.

0: المستورد والصغرى، واحنا هذوم يمثلوا اكثر من 90% من النسيج الاقتصادي. معناها في حاله، معناها وضع ظروف تمويل صعبه جدا. اخيرا نجم نركز ناكد على استمرار الاختلال العام بين العرض والطلب.
1: اي كيفاش الاختلال؟ كيفاش تفسروا هذا؟
0: هذا نفسره أولا لأنه فما ضعف نسق نمو الانتاج بتونس منذ 2011، بين 2011 و2021 النمو في المعدل السنوي ما تجاوزش 1.1%، وحتى كي تحسن شوية بين 2011 2021 و2025 ولا 0.3% بقى ضعيف. دونك العرض يقعد ديما ضعيف، خاصة في ظرف أزمة مالية تخلي الموارد المالية اللي يمكن ما استعمالها للتوريد باش نزيدوا في العرض، ما معناها موارد ضعيفة نظرا لاستمرار الضغوط الخارجية واستمرار أزمة المالية العمومية بالخصوص. دونك فما ضعف الانتاج، هو رزمو الى حد الان يقابلوا ضعف الطلب لانه القدره الشرائيه ضعيفه. لكن رغم ضعف الطلب الفارق يقعد ديما متواصل بين الطلب والعرض، متسببا في استمرار التضخم. ويمكن المواطن ما يشعرش وقت نقولوا تراجع التضخم.
1: فوالا خاطر نقول لك في الاخر هو تراجع، مالنا كي نمشي ما مراش في الاسعار.
0: اي تحسنت الوضعيه المستهلك لانه مناش هو التضخم يقيس نسق ارتفاع الاسعار، النسق نتاع ما يقيسش مستوى الاسعار. المستوى يقعد ديما مرتفع، ولو النسق تراجع شويه لكن الزيادة ديما موجودة نتاع الأسعار. هذا مناش بالنسبة ليه مع المواطن تظهر له كأنها مغالطة، هي ماهيش مغالطة، مع لأنه التضخم هو يقول لك قداش زادت الأسعار، السرعة في زيادة الأسعار، ما يقولكش قد هبط المستوى، بل من المستوى يقعد ديما يزيد هو.
1: هو
0: يمشي في باله المواطن المستوى تراجع، لا لا المستوى يقعد ديما يزيد، تبقى بنسق اقل،
1: بنسق اقل فوالا معدل الزياده اما بمستوى اقل بارابور الشهر اللي فات او اللي عمل اللي قبله. هذا هو خاطر صحيح استاذ، خاطر هذه ديما التساؤلات اللي يقول لك التضخم تراجع اما فعلا على ارض الواقع، الواقع نتاع القفه ولا نتاع الاسعار ما تبدلش. هذه خاطر ديما هذا هو دونك المؤشر هذا. بسؤال اخير ونختم معاك استاذ عبد الجليل البدوي، في الاخير المؤشر هذا 5.1% اللي وصلنا لها في جويليا 2026 على مستوى نسبه التضخم، هل معناه ماهوش المؤشر ربما مخيف برشا في علاقة بالنسبة هذية بالتضخم؟ شنو المؤشر اللي ربما نجمه من خلاله نقوله هاي بدأت تتحسن الأمور، أي بدأت الأمور تتنظم وإلا لا؟ تفضل.
0: والله العظيم وقت النمو ينزاد نوليو قادرين على خلق الثروة وعلى زيادة في العرض، بأكل وقت النجم نقوله مش نتحكم في التضخم. أما دام نسبة النمو متاع الثروة تبقى ضعيفة، وخاصة في ظل ضعف نسبة الاستثمار وضعف الادخار، معناها تبقى الوضع العام معناها دائما مرشح إلى التدهور.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى أستاذ عبد الجليل البدوي الخبير الاقتصادي على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. نعرف أنه دائما المؤشرات الاقتصادية اللي هي تكون موجودة في حياتنا كمواطنين توانسة وفي حياتنا اليومية وأيضا حتى في العيشة متاعنا، مهم جدا أهل الاختصاص الخبراء والأساتذة يكونوا حاضرين في الأعلام للتبسيط وللتفسير، خاطر كي قدموا الكلمة هكا ولا نسبة ولا معطى اقتصادي هكا في المطلق دون التفسير نتاعو مهم جدا في كل مرة. هالأرقام هالمعطيات وغيره نحاولوا أن نفسروها شنو المقصود بالتضخم، شنو علاقته بقفة المواطن التونسي، ارتفاع معدل الأسعار والنسق المواد الاستهلاكية وغيره. مهم جدا هالأرقام والمعطيات تتفسر وتتبسط وكل المعطيات اللي تهم الواقع الاقتصادي. شكرا لك مرة أخرى. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم برنامج منك نسمع، ما زلت فقرتنا الأخيرة اللي زادت دائما يكون حاضر فيها ناس من أهل الاختصاص. إن شاء الله بعد شوي باش تكون حاضرة معنا من استوديو الصفاقس نداء الشعبوني أخصائية التغذية والريجيم. ندور موضوع يهم برشا توينسا اليوم في الصيف، شنو هي الأخطاء الأكثر شيوعا في التغذية متاعنا، شنو الماكلة اللي لازمنا نتجنبوها، شنو الحاجات اللي بالعكس تفيدنا وتفيد صحتنا. للناس اللي قاعدة تعمل في الريجيم، شنو الماكلة اللي تساعدهم، وكل التساؤلات اللي تنجموا تطرحوها إن شاء الله نحاولوا نجاوبوا عليها في ألو أنفو. لكن قبل هذين نخرج فاصل صغير ورسين. ما تبدلش الموجة.

0: والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
1: ورجعنا لكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم منك نسمع تقريبا ربع ساعة تفصلنا عن انتهاء موعد حصتنا اليوم. مرحبا بكم الناس كل اللي مازلتوا تسمعوا فينا وتتبعوا فينا، واللي حتى ما سمعتوناش نجموا ترجموا بعد تلقاو أكيد الحلقة على صفحتنا في اليوتيوب ديوان فام لايف، وتلقاو حتى أبرز ربما المداخلات والمواضيع بعد تلقاوها مقسمة الفيديوهات على صفحتنا بالفيسبوك ولا على شان اليوتيوب ديوان فام لايف وإلا على صفحتنا الانستغرام ديوان فام. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا زادة بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وقاعدين تتفاعلوا معنا وتتابعوا فينا على اليوتيوب. هدى حبيب، ام عبيد، ايضا عيديه، بن سالم، سالمية، الياس، منال، سميره ومحمد، والناس الكل اللي قاعدين تعلقوا توا وقاعدين تتفاعلوا مع مختلف المواضيع. مرحبا بكم الناس الكل، احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم فقرتنا الاخيره الو انفو.
0: الو انفو،
1: كما قلت لكم موضوع نتصور قاعدين تتسائلوا عليهم، الحاجات هذية اللي تهم صحتنا واللي تهم اكلتنا وتغذيتنا، وشنية الأغلاط اللي ربما لازمنا نتجنبوها. احنا حاضرة معنا مباشرة من استوديو صفاقس ندى الشعبوني أخصائية التغذية والرجيم. مدام ندى أهلا وسهلا، مرحبا
2: شك، مرحبا بك أنت مدام ابتسام والناس اللي يسمعوا فينا الكل على ديوان فام.
1: مرحبا بك، مشكورة على قبولك الحضور معنا. نتصور زادة التساؤلات هذية والأسئلة اللي تخص التغذية والماكلة وشنو الأخطاء اللي لازمنا نتجنبوها، نتصورك لك تتعرض لهم الأسئلة هذية بصفة يومية من الناس الكل اللي قاعدة تهتم بالمواضيع هذية ويحاولوا نلقاو من أهل الاختصاص طبعا أجوبة من عندكم. ومباشرة باش نسألك ندل الشعبوني، ذكر أخصائية التغذية والريجيم، شنو الماكلة اللي لازمنا ناكلوها في الصيف، شنو الحاجات اللي لازمنا نتجنبوها أو شنو الأخطاء اللي لازمنا نبعدوا عليها والعادات الغذائية الغالطة. نخلي لك المجال باش تجاوبنا على التساؤلات هذه وتحاول تفيدنا، تفضل.
2: أي هو للأسف الصيف مرتبط برشا عادات غذائية سيئة، والعادة الأولى اللي نبدأ بها هي التفرعيس في الوقت. احنا كنا ناكلوا ثلاثة وجبات منظمين في وقتهم، وبعد فجأة نولي وتقريبا ناكل وجبتين وبرشا تنويش، احنا نقول وجبات خفيفة بين الأوقات. دونك لهنا باش تتفرعس الساعة البيولوجية، معناها المنقالة متاع اللي تعدل الهرمونات متاع البدن وكل. ووقت نولي وما ناخذوش ثلاثة وجبات متاعنا الرئيسيات في وقتهم، ينجم يتسبب لنا في برشا مشاكل. الحاجة الأولى اللي ما ناخذوش وجبة العشاء، دونك الأكثرية فطور صباح وفطور قايلة متأخر، احنا الريتم متاع الصيف. دوك لهنا راهو برشا عبيت نجم تفقد القوة العضلية خاطرها ماشي باش تاكل مصدر بروتينات في الليل. بالطبيعة هذاك التنويش بين الأوقات يخلي هرمون الأنسولين يطلع على برشا مرات في النهار. دوك لهنا عملية الحرق باش تولي أبطأ، ونجمو نسمنو أكيد نزيدو من نسبة الشحوم يعني بطريقة غير صحية،
1: النسبة تزيد أكثر. ندى الشعبوني ذكر أخصائية التغذية والرجيم، حضر معنا مباشرة من استوديو صفاقس. وندى خليني نقول أنه الأكثرية الحلو زيدة الجلاس يولي عليه إقبال أكثر، أكيد التنويش هذاك كما قلت أنت بين فطور الصباح وفطور نصف نهار وخاصة في العشية، معناها نعرفوا الناس الكل بحورات وغلة وتزيد خلينا نقولوا ماكلتنا أكثر اللي فيها السكر والشوكولاتة وغيره، خليني نقول من العادات الغذائية اللي ربما تكون في الصيف حتى أكثر من شتاء وأكثر من فصول أخرى. وكنت لاحظ زيد أنا داش عبوني أنه توينس الكل يبداو يسألوا يقول لك علاش أنا في الصيف نسمن أكثر من شتاء، والله في شتاء تكون الوزن متاعي منظم وتكون الكتلة العضلية منظمة خير من الصيف. فما شكون يقول لك إيه هاني مانيش قاعد ناكل في برشا ماكلة، معناها يقول لك هاني ناكل وجبتين أنا في النهار، مثلا فطور الصباح وفطور نصف نهار، العشية هاني مانيش نتعشى جوست ناكل حاجة حلوة في الصيف ولا ناكل حاجه التنويشه كما قلت انت في وسط النهار، ولكن هذا معناها حتى كان بكونتيتي صغيره ويقول لك نزيد في الوزن، كيفاش نجم نفسر هذا؟ شنو الحاجه اللي نجم نحطها انا كبديل في اطار العادات الغذائيه نتاعي، ولا شنو الحاجه الحلوه اللي نجم ناكلها من غير ما نزيد في الميزان نتاعي، ولا كيفاش نجم نعدل الكميات نتاعي؟ هذه اسئله زاده قاعده تطرح خاصه في الصيف ديما نقول.
2: اي بالطبيعه هو بالعكس احنا نقولوا اذا كانت عشينا عشاء كامل يعني وجبه متكامله ومتوازنه احسن برشا من انه ما ناكلوش وجبه العشاء ونقعدوا عشيه كامله ناكلوا بين الاوقات، وخاصه الحوايج الحلوه اللي طلع مستوى السكر في الدم.
1: يعني عشاء الليل خطيه، انت شنو تاكل؟ هذيك المشكله.
2: فوالا مش المشكله في عشاء الليل ما نحيوش عشاء الليل عمرنا نقولوا نحيوا، بالعكس راهو لهنا برشا عباد تنحي وجبه كامله وهي لهنا قاعده تنقص من نسبه البروتين اللي يستحقها جسمها وكل. لكن المشكله في انه هذيك ناكلوا كميات صغار معناتها كيما قلت انت، لكن على اوقات مختلفه، والحوايج اللي ناكلوها باش تكون كيما قلت فيها برشا سكر. كيما اول حاجه احنا الماء، دونك نحبوا نشربوا ماء ما ننساو روحنا في الماء، باغ كونط ناخذوا الغله نقولوا تو تروينا الغله اخكو هي راهو حتى الغله بكميات كبيره راهي باش ترفع مستوى السكر في الدم، خاصه كي نعملوها عصائر معناتها لهنا تحب لنا كميات كبيره. كيف كيف الحاجه الثانيه اللي قلتها انت هي المثلجات تكثر برشا، راهو مش كيما تكون مره بعد قلاش مش كيما
1: والا لا ولا خاطر رفي اسئله في ديما يقول لك فما شكون يقول لك سامحني ندي فما شكون يقول لك انا والله ما نفطرش ناكل خبز ودلاع، ولا موجوده راه في العادات الغذائيه في الصيف يقول لك صحن دلاع نحطه في الفريجيدير نبردو وبعد ناكله مع الخبز، وما شكون يقول لك ليه انا به ما ناكلوش بالخبز، ما هوك في الاوقات من القايله تقريبا لليل تلقاه ما شاء الله معناه مستهلك كميه كبيره من الدلاع، يقول لك يا اخي الدلاع يسمن هو ما يسمنش، ونعرف انه من اكثر الغلال تقريبا اللي يزيد الاستهلاك عليها في الصيف والبطيخ يسمن والا لا.
2: به صحيح هو باش نبداو متفاهمين، اول حاجه الدلاع هو كيما اي غله فيها نسبه سكر، يعني تقريبا الغلال الكل فيها سكر، لكن الحاجه الباهيه انه الدلاع فيه تقريبا 90% من التركيبه نتاعو ماء، دونك ما يوصل يطلع السكر الا ما ناخذو فوق ال 250 غرام تقريبا. اذا كان باش ناخذو بكميات معتدله بين 150 200 غرام معقول، معناتها حاجه معقوله، اما بالطبيعه راهو ناخذوها كغله ما لازمهاش تعوض لنا الوجبه الرئيسيه المتكامله والمتوازنه نتاعنا. إذا كان باش ناخذوا أكثر من احتياجاتنا أكيد باش تولي ترفع مستوى السكر في الدم وباش تؤدي المشاكل معناتها. دونك صحيح الدلاع يروي، الدلاع يوفر لنا احتياجات باهية من نسبة الماء، معناتها تقريبا نجمو نجيبو به تقريبا زوز كيسين ماء معناتها من احتياجاتنا، أما ديما نوصيو على الكمية راهو أكثر باش ناخذوا أكثر من الكمية اللي يستحقها جسمنا راهو ينجم يولي فما قلق، وديما نقول راهو ما يعوضش الوجبة المتكاملة والمتوازنة راهو هو كغلة معناتها نجم تكون ديسيرت، نجم تكون العشية مثالش إذا كان واحد السكر متاعه ما هوش مخلوض ولا ما عندوش سمنة مثالش أما بكميات معقولة، ونتبعوا توصيات نتاع ما يقعدش أكثر من نهارين ماذا بينا في الفريجيدير.
1: اي هو فما غله تكون فيها ربما اقل سكر من غله اخرى، نحكي في فصل الصيف ديما الغله موجوده في الصيف، وتنصح انه حتى كان باش تاكل غله دو بريفيرونس تمشي الغله هذه خاطر فيها اقل سكر وما تساهمش اكثر ربما كما قلت انت في السمنه ندى والا في حاجه تنصح بها اكثر ربما من غله اخرى.
2: هو راهو في الاخر رغم ما حكينا على الدلاع راهو نقعد اكثر حاجه ننصح بها الدلاع خاطر فيه برشا ماء، دونك ولو فيه سكر هو فيها اكثر ماء حتى من البطيخ من العنب فهمت. لكن انا ديما نشجع انه ناخذ غله الفصل، هي تجي مره في الفصل ما نحرموش روحنا ناكلوا من كل شيء.
1: مره اخرى ديما المشكل في علاقه بالكونتيتي، وقت تكون كونتيتي معقوله
2: ديما مساله كميه، لكن الدلاع احنا كاخصائيه تغذيه نقولوا خير من احسن من برشا حوايج اخرين. مثلا العنب العنب راهو احنا ناكلوا بكميات كبيره ما غير ما نفيقوا برواحنا، دونك هكاك يولي يرفع برشا مستوى السكر في الدم
1: مستوى
2: كيف كيف الكرموس اللي نجم ياكل بالقشره احسن، معناتها ما يطلعش مستوى السكر في الدم كيما ناكلوه ما غير قشره، وديما نردوا بالنا من الكميات. اما انا مع انه ناخذوا غلال الفصل الكل وخضروات الفصل الكل ما نحرموا روحنا من حتى نوع، خاطر سبحان الله كل حاجه فيها الفيتامينات والاملاح نتاعها.
1: بشنو باش نعاود نسالك نرجع بيك العادات الغذائيه الغالطه. انت قلت لي مثلا انك الماكله في وسط الاوقات هذيك قلت التنويش هذاك زاد
2: حكينا على الكلاس المشروبات الغازيه
1: على الغاز حكيت لنا على المشروبات الغازيه حكيت لنا ربما على لي كونتيتي نتاع الغله اللي فيها اكثر سكر
2: فما القلوب زاده
1: القلوب زادة تسمن
2: أكيد راهو ممكن اللي ما يعرفوش العباد أنه 100 غرام قلوب راهو تقريبا 600 سعرة حرارية دوك لهنا راهي تعوض وجبة كاملة ما عندها وبالطبيعة كلها دهون ما هيش وجبة متكاملة فيها بروتينات وفيها نشويات يعني لهنا كلها دهون دوك راهو ردوا بالنا ما هي 100 غرام راهي ما هيش حتى شيء راهي 600 سعرة حرارية
1: قلوب خلينا مش نحكيو هكل في العشوية ولا في الليل هذيك راهو 100 غرام قداش قلت لي فيها
2: 600 سعرة حرارية تقريبا
1: 600 سعرة حرارية معناها 100 غرام قلوب. وبالنسبة لبقية الفواكه الجافة ندام فما إشكال ولا ديما تقعد زادة الحكاية مربوطة بالكونتيتي اللي باش ناكلوها معناها
2: لا هي راهو حتى الفواكه الجافة ومعناتها جميع أنواع المكسرات كلهم راهو فيهم دهون والمكسرات تقريبا مش كان القلوب احنا ديما نقولوا 100 غرام تقريبا 600 سعرة حرارية قد صحن مقرونة وكسكسوز يعني وجبة متكاملة ومتوازنة لكن ما تعوض ليش الوجبة دونك راهو لهنا الدهون راهو موجودة في المكسرات الكل وبالطبيعة ديما احنا نقولوا نوعوا وناخذوا المكسرات النية مش مقلية مش ملحة لهنا راهو القلوب كل ما يبدأ ملح باش يولي معناتها خطر الإصابة بضغط الدم والكوليسترول وكل أكثر
1: باهي باش نرجع معاك السؤال الأخير ندال الشعبوني خاصية التغذية والريجيم بالنسبة للماء نعرفوا فوائد الماء ولكن أيضا عنده علاقة حتى بالوزن متاعنا هو يقول لك قد ما تشرب ماء قد ما يكون خير ويعاونك على إنقاص الوزن وإحنا نعرفوا أنه حتى الاستهلاك متاع الماء في الصيف يكون حتى أكثر من الفصول الأخرى والبدن يطلب أكثر معناها علميا ومن ناحية الاختصاص متاعك به أنه نشرب الماء هذا يساعدنا أكثر على الإنقاص متاع الوزن
2: بالطبيعة الماء نستحقوه هو تقريبا يمثل 70% من الاحتياجات متاعنا اليومية دونك يلزم يكون موجود بصفة يومية يلزم ناخذ كل واحد الاحتياجات متاعه احنا ديما نقولها أخصائي تغذية ناخذ الوزن متاعنا نضربوه في تقريبا 30 ملي لتر باش نعرفوا جسمنا قداش يستحق ماء يوميا بالطبيعة إذا كان الدنيا سخونة أكثر ولا رياضي ولا معناتها الكبار في السن ولا امرأة حامل ولا ناس عندها احتياجات أكثر دونك ماذا بها تاخذ أكثر حتى من الكمية هذية كما كنا نحكي الغلة صحيح تروي فيها برشا ماء كما
1: الدلاع
2: أما راهي ما تعوضش الماء دونك حتى وكان تعاوننا يلزمنا ناخذوا احتياجات نتاعنا من الماء وديما نقولوا راهو ماء مش عصاير مش مشروبات غازيه خاطر هذوك راه ناخذوا في برشا سكر ما غير من في قبرواحنا وبربي زاده بخلاف الماء نعرجوا على الوجبه نتاع الغذاء اللي هي احنا توا في الصيف العبيد تقول لك ما عينيش في الماكله الدنيا سخونه ما فماش هذيك الشهيه الكبيره نتاع الماكله دونك راهو لهنا صحيح هو ما فماش شهيه باش ناخذوا حاجه معناتها ديسوس ولا حاجه تتاكل بالمغرفه لكن راهو الوجبه نتاعنا لازم تكون متكامله ومتوازنه ساعات يقول لك انا باش نعمل حاجه خفيفه وكهو راهو صحن المقلي ولا المليوي راهو مش حاجه خفيفه راهو البريكه ماهيش حاجه خفيفه حتى البريكه راهي فيها برشا سعرات حراريه تشرب معها برشا زيت دونك راهو اوكي مع انه نعملوا حاجه خفيفه فما الخضروات النيه توا تقريبا وقت السلطه التونسيه نتاعنا معناتها الخضراء البروتين ديما ناكد على انه ناكلوا طرف اللحم ولا سمك ولا دجاج نجمو نعملوه مشوي بما انه ما نحبوش التطيب الكبير في فصل الصيف والمصدر نتاع النشويات نتاعنا اذا كان باش نعملوا كافتيجي مثلا يكون في الفور تنجم تكون سلطه مفورة اللي فيها البطاطا والجبنه في الفور فوالا نجم تكون سلطه العدس مثلا العدس هو مصدر نشويات سلطه الروز البرغل هذا هكا نجمو ناخذ مصدر نشويات اللي هو ما هوش سخون برشا تقريبا
1: وفي البحر وفي البحر نعرفوا احنا البحر يقول لك تزيد الشهيه في البحر ويقول لك انه معناه نولي ناكل حتى اكثر من اللي ناكل في الوقت اللي نبدا في نهار عادي في الدار ولا في الخدمه ولا في اي بلاصه. يقول لك انا كي نمشي البحر نولي ناكل اكثر ونشوف فما ناس برشا مثلا تزدي ساندويتش معاهم من الدار ولا يشريوا ماكله من الشارع. كيفاش نجموا نقولوا لهم في على الموضوع هذا؟
2: انا ننصحهم باش يهزوا معهم برشا خضرانيه يبداو بها لولا على الاقل حتى كان فرعفنا يكون باخف الاضرار. ديما كي ناكلوا خضرانيه قبل الماكله يعدل مستوى السكر في الدم. ونجموا نهزوا معنا مثلا شويه مكسرات نيه، معناتها القيمه الغذائيه نتاعها تكون كبيره لكن مش بكميات كبيره اكيد، تقنعنا وتشبعنا وما تفرعش، معناتها ما ناكلوش بين الوجبات. ولا
1: يعطيك الصحة مرة أخرى، شكرا لك نداي شعبوني أخصائية التغذية ور الريجيم على التدخل معنا على كل هذه النصائح التوصيات. شكرا لك مرة أخرى، وحنا كنكون وصلنا الختام منك نسمع لليوم. شكرا لك حسام يحيى في الإخراج الرقمي، عزيز عوني في الإخراج الصوتي، هيفا بن يوسف في الإعداد والتنسيق. كنت معكم من وراء الميكرو ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله موعد الأخبار مع زميلتنا مريم قديرة في أمان الله.
0: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
3: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
0: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لأحد. وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك، اكسبها من اليوم بتخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجانس بيجو، لوفر تقعد لآخر رؤود دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
5: ديوان فام فلاش نيوز،
6: موجز الثانية. ديوان فام عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1 والساعة 4 بعد الزوال، مؤكدة أن هذا الإجراء الاستثنائي سيتم على فترة متقطعة لا تتجاوز مدتها 2 ساعة للفترة الواحدة بهدف الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. كهية ومدير الفضائيات العلمية بمدينة العلوم نوف المعاوية يفيد بأن موعد المولد النبوي الشريف لسنة 2026 سيكون فلكيا يوم 25 من أوت الجاري، وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
7: ثبت الفلكية هذه شنو تعطينا؟ تعطينا وأنه صار تقريب عمر القمر 24 أكثر من 24 ساعة. الشمس إن شاء الله باش تغيب مع 7 و14 دقيقة، في حين القمر أو الهلال إذن بشغيب على الساعة 7:45 دقيقة، معناها 8 غربة تقريبا 31 دقيقة بعد غروب الشمس. يعني المعطيات هذه شو يتخلينا؟ يخلينا نقول وأنه كما إمكانية باش نشاهدوا الهلال بالتلسكوب، ولكن زاد إذا كان فما صفاء بالنسبة للأحوال الجوية فهلو يمكن كذلك باش نشاهدوها بالعين المجردة. وبالتالي إن شاء الله باش يكون ربيع الأول أول يعني غرة ربيع الأول باش يكون نهار 14 أوت، يعني نهار الجمعة. ويوم 12 ربيع الأول المولد النبوي الشريف إن شاء الله باش يكون يوم 25 أوت. المعطيات هذه إن شاء الله باش تكون واضحة للعيان، وإن شاء الله الناس الكل إن شاء الله نحتفلوا بموعد مولد النبوي الشريف نهار 25 أوت.
6: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقات تعلن عن إطلاق مشروع شمس الرمي لإرسالية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. والمدير العام للوكالة نافع البكاري يفيد بأن المشروع الممول من قبل البنك الأفريقي للتنمية سيعزز الاستثمار في الطاقات المتجددة وسيساهم في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. تونس تحتضن من 3-7 من سبتمبر القادم دورة سادسة للملتقى الدولي للفنون الذي تنظمه جمعية التنمية الثقافية تحت شعار الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. وتنتظم فعاليات الملتقى بعدد من الفضاءات الثقافية بكل من سيدي بوسعيد والمرسى والمدينة العتيقة والمركز العمراني الشمالي بمشاركة فنانين وفنانات وباحثين أكاديميين ومثقفين ومهتمين بشأن الثقافي والفني من تونس وخارجها. إلى شأن الدولي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يحذر من سرعة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وفق ما صرح به على مش زيارة أدها اليوم للكونغو. هذا وقد أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بالبلاد ارتفع إلى 3973 حالة، منها 1801 وفيات. ختم الموجز الإخباري يأتيكم الآن لفلاش سبور مع نادر بن شيدة في أمان الله.
3: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
8: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
9: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظه حتى يزفر الحكم.
8: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
10: ديوان افام
11: صوتكم.
12: ديوان افام فلاش سبور.
13: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدايه بقرعه الدور التمهيدي الاول لدوري أبطال أفريقيا. نادي الأفريقي باش يواجه نادي جوليبا المالي، الذهاب باش يكون في تونس بين 4-6 سبتمبر، والإياب في مالي باش يكون بين 11-13 سبتمبر 2026. وفي صورة التأهل للدور الثاني، الأفريقي باش يواجه إما ميديامال الغاني أو مازيمبل الكونغولي. بالنسبة للترجي التونسي باعتباره معفى من الدور التمهيدي الأول، فإنه باش يواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز بين السويحلي الليبي ونادي كافيسي من الزنزبار. مباراة الذهاب في الفترة ممتدة من 16-18 أكتوبر 2026، ومباراة الإياب باش تكون في الفترة ممتدة من 23-25 أكتوبر 2026. في كأس الكاف، أسفرت القرعة عن مواجهة نادي الصفاقسي لفريق شوتينغ ستارز النيجيري في الدور الأول. وفي صورة العبور، السياسيس باش يواجه الفائز بين آيف ديالو وإيستاند ليونز السيراليوني. بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي باش يواجه في الدور الأول فريق ديامبارز السنغالي. وفي صورة التأهل باش يواجه الفائز بين فيتاس اف سي أو آيس ريال باماكو. مباراة الذهاب باش تكون خارج الديار بين 4-6 سبتمبر 2026، ومباراة الإياب باش تكون بين 11-13 سبتمبر 2026. بما أنه حكينا على السياسيس، الفريق باش يواجه نهار لحد 9 أوت 2026 فريق سان بيدرو الإيفاري والدين في إطار استعداداته لانطلاقة الموسم. باش يتم طرح تذاكر لهذه المباراة الودية، أسعارها 10, 20, و30 دينار، وباش تدور في ملعب الطيب لميري في صفاقس انطلاقا من 5 متاع العشية. لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي أعلنت عن غلق ملف 13 المتعلق بمستحقات اللاعب أوتشيغ ودلاد والبالغ قيمتها 15,000 دينار. اللجنة حاليا تواصل عملها من أجل غلق بقية الملفات، والعمل حاليا على ملف عدد 14 المتعلق بمستحقات المدرب لسعد الدريدي والبالغ قيمتها 150,000 دينار. ودي أن اليوم الترجي الرياضي التونسي باش يواجه نادي سان بيدرو الإيفواري دون حضور الجمهور حسب ما أعلن عنه الفريق عبر صفحته الرسمية. في آخر أخبار الميركاتو في الأوروبا، الجناح الإيفواري يان ديوماندي سافر اليوم لمدريد من أجل إتمام الاتفاق مع الميرينجي. العقد باش يكون لغاية جوان 2032. يعني 6 مواسم. من جهة أخرى، ريال مدريد اقترب من تجديد عقد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور. حسب الصحف الإسبانية، العقد بش يكون لغاية جوان 2031، وراتب سنوي يقدر ب 25 مليون يورو. في المقابل، هناك صراع بين البرسا والريال من أجل الحصل بصفقة متوسط ميدان مانشستر سيتي وأحسن لاعب في مونديال 2026، نحكي على اللاعب الإسباني رودري. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيت نادي وأنا فهم بونيت. موعدكم 3 متاع العشية مع كريم مقني، وبقيتي كيب سبور ماك.
11: ديوان فهم،
14: تبع الموسيقى.
15: Story. Loca.

0: Publicité.
1: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف
2: تدلل جيون ايام دللنا
3: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينجو
3: سافرناش بلوش
5: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
6: أريدو طور عالمك

0: Publicité.
1: تون تتلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'accès معلومات ادخل على www.amenbanktre.com, اتصل على رقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
3: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
4: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي بوفر نكلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
6: اكتيفي سيفك
7: سيف سنيك. اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو طور عالمك.

عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف، أغرقت وسط سويد وما منعت كان بضحكتي، قريت برشا حساب الحاجة تعايف، كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي، وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كان

0: Publicité.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز الثالثة ديوان فام مع السلامة. غدا انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق ما صرح به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي لدى تدخله في برنامج منك نسمع.
5: ينطلق موسم التخفيضات الموسمية تاع فصل الصيف لسنة 2026 ينطلق من يوم 7 أوت 2026 وكما تعرف اللي يكونوا ديما حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 يدوم 6 أسابيع بلغوا صوتنا للتجار هذه دعوة للتجار لكافة التجار في كامل ولايات الجمهورية دعوهم أنه ينخرطوا لماكسيموم بوسيبل باش ينجموا يكونوا من جد باش نردوه حفل الردود كما نحبوه.
4: فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجوية للتجارة بنابل تتمكن من حجز 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد موزعي المياه المعدنية بالجملة بالحمامات من أجل التلاعب والمضاربة في الأسعار وإخفاء البضاعة وعدم عرضها للبيع في إطار تنفيذ برنامج التصدي للاحتكار والمضاربة وفق ما فادت به المدير الجوي للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2026 للبرلمان الإفريقي التي انعقدت بجمهورية جنوب إفريقيا خلال الفترة من 17 إلى 30 من جويلية الماضي وشمل برنامج دورة اجتماعات مختلف هيكل البرلمان الإفريقي من مكتب ومجموعات إقليمية ولجان دائمة وشبكتي الشباب والنساء بالإضافة إلى الجلسات العامة حيث يطلع أعضاء الوفد التونسي بعدد من المسؤوليات والمهام صلب هذه الهيكل. إلى شأن دول تركيا والسعودية والإمارات وقطر ومصر وباكستان وأندونيسيا والأردن تعرب في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجيتها عن إدانتها للانتهاكات المستمرة للاحتلال في قطاع غزة. وفي إسبانيا ارتفع عدد القتلى الذين لقوا حتفهم خلال التدفق الهائل للمهاجرين على مدينة سبتة إلى 100 شخص. ختم الموجز الإخباري بعد قليل ينطلق المشوار في سبور ماغ في أمان الله.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: أكبر ميركاتو في تونس والعالم. جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية. تحاليل واستضافات. هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية. على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. ست دقائق بعد ثلاثة متاع العشية، ذي سبور ماك متواصلين معكم متاوى حتى للأربعة. مش نحكيو كورة، مش نحكيو قرعة دوري أبطال إفريقيا، كأس الكونفدرالية. الترجي قد يكون في انتظار بطل ليبيا الافريقي في مواجهات صعبة، وربما نجم نقول متوازنة نوعا ما في كاس الكاف بالنسبة للنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي. وكنا مش نقوله سهلة، ولكن وسيم الجعبيري يضيفنا اليوم يقول ما عادش ثم حتى فريق سهل في القارة الافريقية، وذلك علاش قلنا متوازنة. شنو نعرفوا على خصوم النوادي التونسية في المواجهات الافريقية؟ مواجهات مرتقبة للترجي للنادي الصفاقسي للنادي الإفريقي وللترجي الجرجيسي. في الترجي البيروفي يصل، إكواتوري معروض على الفريق، البليلي وقع، ثلاثة ملاعبية يفسخوا عقودهم، وماذا عن ريبيرو؟ النادي الصفاقسي لولاندو يصل إلى مطار تونس كرتاج في طريقه حاليا إلى صفاقس، وغدو ينطلق مع المجموعة. وهل أغلق الميركاتو في النادي الرياضي الصفاقسي؟ هذا أكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية مع فريقنا اليوم، اللي هو فريق علمي بامتياز، لأنه اليوم حلقة خاصة نحكي فيها على الفريق، نحكي فيها على النوادي الإفريقية ومن غيره. خبير في كواليس القارة الإفريقية مازال كي جانا من غانا من الأفريق، وسيم الجعبيري. مرحبا وسيم.
2: مرحبا يا كريم، من يموس كرو بالذات جينا البارح في المخر. مرحبا بك. لا باش انت خطرت لنا في مطبق البيت يا خويا، على خاطرك تليفونك عزيز وغالي، على خاطرك خويا جينا، وان شاء الله ان شاء الله نقدموا الاضافه. كالعاده التورنوا كانت تصفيات كاس افريقيا اقل من 20 سنه، لا مش غانا، فما في تورنوا واحد اخر في غانا، مش للناس ممكن اللي تتبع. كاو اقل من 20 سنه تصفيات كاس افريقيا باش تصير في مارس في غانا.
1: في غانا زدت تعاود ترجع لغانا
2: ان شاء الله، ربي سهل
1: ان شاء الله. خويا ناشط برشا وسيم معلم، مرحبا. من وسيم الى وسيم.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بوسيم، مرحبا بالاولاد في الريجي، ومرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين.
1: الى البدايه، ستكون بقرعه دوري الابطال وكذلك كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. نبداو بدوري الابطال. الترجي الرياضي التونسي معفى من الدور الاول، ثم سيواجه اما سويح الليبي او كافي زيد الاف سي الزنزباري، والنادي الافريقي يواجه جوليبا المالي، ذهب في تونس والاياب خارج تونس، ثم يواجه اما ميدياما الغاني او تيبي مازامبي الكونغولي. اذا ترشح النادي الافريقي الذهاب سيكون كيف الذهاب سيكون في تونس والاياب، الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. إذا يترشح للدورة التمهيدية الثاني الرتور باش يكون في تونس. خلينا نبداو بالنادي الإفريقي ثم نتعداو لكأس الكاف. فقط نعطيكم النتيجة بتاع قرعة كأس الكاف. الترجي الجرجيسي يواجه ديامبارز إف سي الغاني، الذهاب سيكون في تونس والإياب خارج تونس، ثم في صورة التأهل سيواجه فيتسيل البوركيني أو ريال دي باماكو المالي، والإياب مرة أخرى في الدورة التمهيدية الثاني سيكون خارج تونس. النادي الرياضي الصفاقسي يواجه شوتينغ ستارز النيجيري، الذهاب خارج تونس والإياب في تونس، ثم في صورة التأهل يواجه آيف أمادو ديالو الإيفواري أو ربما يواجه ليون اف سي السيراليوني، الإياب سيكون في تونس والذهاب خارج تونس بالنسبة للنادي الصفاقسي، كيف سوا في الدور التمهيدي الأول أو الدور التمهيدي الثاني. هاي قدامكم القرعة كاملة. مشكور نادر على الصور اللي تشوفوا فيها على شين يوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف. خلينا نبداو بالتشامبيونز ليج. النادي الإفريقي جوليبا المالي، ثم ميدياما أو لوتوبيسون مازامبي. شنو نجمو نعرفو على جوليبا المالي وسيم؟ تقريبا جوليبا المالي موجود عنا في الصورة. جوليبا المالي دونك جوليبا آسي باماكو، بطل الدوري الممتاز المالي الموسم الماضي، يلعب في ملعب مامادو كوناتي في العاصمة المالية، يتسع تقريبا 55 ألف متفرج، متأسس من عام 1960، بطل مالي 53 نقطة الموسم الماضي من 23 مباراة، عمل 15 فيكتوار 5 تعادلات وزوز هزايم، 36 هدف سجل قبل 9 أهداف، فارق 27 هدف. التتويج يجي في الجولة 23 قبل نهاية البطولة. كيف كيف نحكيه على فريق الموسم، مش قبل، مش الماضي، قبل الماضي، العفاز دي بول في الشامبيونز ليج، البول اللي فيها الترجي الرياضي التونسي، وكذلك فريق بيراميدز وساغرادا الانغولي وبيراميدز المصري. كيف كيف الموسم الماضي توج كذلك بالدوبلي، مش فقط البطولة، توج بكأس مالي، وجولي با عنده أبرز لاعب ممكن هذا الموسم في البطولة المالية كان غادر، وفريق عريق الحقيقة في مالي. هذا تقريبا شنو نجمو نعرفوه، أي واحد نجم يعرف يكتب على جوجل تلقاه، ولكن شنو نجمو نعرفوه أكثر على هذا الفريق المالي؟
2: اللي نجمو نعرفوه كونه هو حاليا من ساعة دون فاسون جنرال هو معناتها فريق يلعب كرة مليح، معناتها يلعب كرة لوطة، مش من كالفرق كما نقولوا احنا اللي عنده برشا اجريسيفيتي، خاطر في الافريق جنرالمون كريم تخاف من
1: الفرق المالية،
2: معناتها تخاف من هكا الفرق اللي يلعبوا باجريسيفيتي كبيرة برشا، واللي ما يخليكش تلعب كرة مرتاح، واللي يلوجوا معناها على ديوير اكثر من الكرة بارابور نحكي لك فرق شمال افريقيا، وهذاك علاش كل مرة فرق شمال افريقيا يلقاو دي ديفيكولتي معاهم. اوروزمون النادي الافريقي كونه جولي با مش من نوع الفرق هذه، والفرق المالية بصفة عامة تحب تلعب تلعب الكرة. الحاجة المؤشر يمكن اللي بالنسبة لليانا اللي كونه جولي با معناها فريق توم ليبوك اللي هو فيها ماويش ياسر باهية، كونه مثلا واحد من أحسن الملاعبين نتاعو اللي هو أمادو سوماري انتقل لنواذيبو الموريتاني، دونك الملاعب هذا هو ممكن الناس اللي تتبع معناها والناس اللي ما تتبعش ستان ميليو تيرا يلعب رولي يلعب ديس غوشي ملاعب به برشا،
1: ولكن انتقلنا ذيبو ما مش فريق اوروبي ولا
2: جوستوما، معناها اذا كان واحد لقى وضعيه في فريق موريتاني خير من وضعيه في فريق مالي، معناها راهو كيما نقولوا الكونتكست ما هوش ياسر باهي في وسط ليكيب. نزيدك زياده مثلا عنده احسن مهاجم فودي توري ما نجموش لتو يعملوا برولونغاسيون، فودي توري مازال له تقريبا سنه واحده في العقد نتاعو معناتها يوفى 2027،
1: مازال على ذمه الفريق،
2: مازال على ذمه الفريق، ونجم فاسيل ما تو المعلومات اللي عندي باقل من 100,000
1: دولار
2: يخرج معنا من فريقه، معنا يظهر لك اللي كونه فريق جولي بالمالي من ناحية المادية ولا من ناحية المانجمنت، نقول احنا النادي ما هوش منجم يسيطر مليح على الملاعبين نتاعه، لكن افريقيا ديما معنا كان ما تمشيش بفيجيلانس كبيرة وتتوقع اللي يطلع لك ملاعب من اكاديمي ملاعب من حومة كريم ويدخل الافكتيف هذاك هو اللي اختار، ويمكن ساعات حتى زوز وثلاثة وما تبداش عندك عليهم حتى معلومة في البلاتفورم سيونتيفيك،
1: خاصة عادي جدا سيكون في باماكو
2: عادي جدا راه تدخل تو الوايسكا وتدخل السبورتس بيس وتدخل اي حال تلقى ملاعبية عاديين، معناتها الباز دونين موجودة
3: القديمة نتاع
2: مش القديمة نتاع تو راه نتاع شهرين.

0: انا باز دوني عندك دي ماتش ديجا تفرجت عليهم على ليكيب ادفيرس. المشكله الكبيره وقت يبدا بريمي تور ودوزيام تور ما زلت ما تعرفش حتى الارشيف، ما تعرفش حتى اش عندك قديم
1: بالضبط.
0: ودونك سا سي البروبليم ماجور يلقى اي مدرب واي فريق، وهنا تخاف لفيت السيربريز.
2: هذا ما ينطبقش على جوليبا، ما ينطبقش على ريال باماكو، لانه يتعداو في الاو ار تي ام القناه نتاعهم، موجودين على الواي سكاوت، موجودين
1: لا على الواي سكاوت ما تلقاهمش.
0: لا لا على اسامي جدد
1: اخزر شوفها باش
2: نحكيو على جولي باك. معناتها هذه
1: كاتيجوري
2: كاتيجوري نتاع فرق ستاد ماليا
0: ايه؟
2: بلوز مو تلقاها، تلقى لها دي سيكونس، تلقى لها تجب تعمل لها فيزيون.
1: هو باش نفهمك، باش نفهمك كومون سا سباس. هو كيفاش يخدم الواي سكاوت ولا السبورت سبيس؟ يخدم بالفويد ماتش. الفويد ماتش هذيك لازمها تكون صحيحه، معناها كيما نقولوا المعلومات اللي فيها دقيقه، باش نجم انت معناها كيما نقولوا تحط المعلومات صحاح في وسط البلاتفورم. ومن بعد الكاليتي نتاع التصوير، راهي الكاليتي نتاع التصوير تحكم ياسر في الكاليتي نتاع الفيزيوناج اوتوماتيك بالانتيليجنس ارتيفيسيال تو. دونك شنو ايش يعطينا هذا؟ يعطينا اللي كونه فريق كيما جوليبا ولا الملعب المالي ما نجم نحلل له مليح كان ماتشوات الكاف
0: اللي ظاهرين وتصوروا
1: البعث كده، اللي تصويرتهم باهية واللي فيهم الفيد ماتش تبدأ معروفة وواضحة كما تعرف كريم، اللي الفيد ماتش بتاع الكاف الناس كل واضحة وتقرأها وإكزاكت
0: على أخرى وسيم 70% معناتها تنجم تعرف يا كريم 70-80% من الجمعية حتى عمناه ولا شنوه. لكن ما تعرفش كما قال وسيم اليوم كيف يطلع لك ملاعبي ولا زوز من الأكاديمية ولا من الجينيور ولا من الإسبوار
1: اللي هما مازال غادي في العمر.
0: دونك البي فيرت معناتها ينجم سير ان جوار معناتها فينيكس بلوا ومنها يبدا. دونك هنا الاشكاليه الكبيره انك ما تعرفش ليكيب معناتها حتى باش تحلل مش تعرف 70-80%. دونك يفو معناها بريفوار لو سيناريو دو لا سيربريز.
1: بالضبط
2: هذا بالنسبه للنادي الافريقي. دونك كيفاش تشوفوا حظوظ النادي الافريقي؟ خلينا في النادي الافريقي، حظوظ النادي الافريقي امام هذا الفريق المالي اللي هو فريق عريق، راهو فريق عريق وعنده تاريخ وعنده بالماريس في مالي وحتى في افريقيا، يعني فريق بون ما عندوش تيتروات في المشكله استاد ماليا ما هزش كاف، ولكن كمان معناتها فريق معروف في افريقيا ودائم المشاركه.
0: هنا الفوفور اللي عندك انت تو بالنسبه ناخذ معناتها النادي الافريقي الحظوظ نتاعو للامانه معناتها دو غرو مورسو. اذا كان تعدي الماتش الاول كونتر جوليبا راه مش تلقى مازامبي ما لافونتاج
2: دي بون سا دي بون
0: نرجعوا له. خلينا في ماتش جوليبا، هو الماتش جوليبا الماتش الاول يتسمى معناتها مش تلعب الماتش الاول 4 سبتمبر في في رادس، ثم المباراه الثانيه العوده اللي هي في بوماكو. هنا ممكن سي افونتاج ان تبدا في رادس بور غارونتير لو ماكسيموم معناتها مو معناتها اوغمونتي سي شانس. هذا يمكن مش يكون ان افونتاج لصالح النادي الافريقي ان تكون المباراه الاولى في رادس باش مو ما كي مش تمشي لباماكو مش تكون معناتها على يقين وعلى علم مش كسوال ادفيرسير شنو وكسوال فاغارونتير سي شانس من الاول. مباراه ماهيش باش تكون سهله سهله، خاصه بعد مش تلعب يمكن دو جورني دو شامبيونا ومازلنا في ديبيوت سيزون والكل المدرب مازال اكتشف عرف ليكيب كوم الفو ولا ماهيش باش تكون مهمه سهله للامانه، مهمه صعبه للنادي الافريقي كيف نشوفوا القرعه. حتى من بعد نرجع على مازامبي، لكن
2: شنو الضحيه النادي الافريقي انه ماهوش دائما المشاركه في المسابقات القاريه؟ دونك بون هو كلاسي لا محاله في كاتيجوري 4 ابارامون الافريقي، عنده 3 نقاط، مركز 55 افريقيا حسب البلاغ اللي نشره اليوم الصباح الاتحاد الافريقي لكره القدم. كي تبدا بلوز موا ماكش بيان كلاسي تحط لي شانس نتاعك ديما ضعاف، خاصه في في البريليمينير الاول.
0: مي سي توتافي نورمال، النادي الافريقي ارجع انت اخر بطوله عنده تقريبا 10 سنين، يعني اخر معناتها الكلاسمون نتاعو مش يكون في الكاتريم
2: شابو. الكلاسمون رانكينج ياخذ على 5 سنوات، ولكن النادي الافريقي عنده مشاركه في دور المجموعات في اخر 5 سنوات.
0: هذاك
2: علاش عنده 3 نقاط
0: قليل جدا، وهذاك هو معناتها الكلاسمون والقرعه وهذا الدور التمهيدي. انا تمنيت ونتمنى معناتها ان شاء الله في المستقبل كي تتغير معناتها لو سيستيم كاف نتاع اللي يخمموا فيه الموسم القادم، فتتر هنا يمكن تكون اكثر حظوظ باش معناتها تسمى ايكيتابيليتي معناتها في القرعه، لانك اليوم انت كنادي الافريقي معناها الحقيقه معناتها جاتوا قرعه صعبه وصعبه جدا.
2: هذا بالنسبه لجوليبا المالي. في صوره ما النادي الافريقي، وهذا ما نأمله طبعا انه يتأهل النادي الافريقي، عنده شانس انه يواجه اما مازامبي الكونغولي او نادي ماديما الغاني. وانت عندك فكره كبيره على ماديما الغاني وكذلك مازامبي اللي مدربه جزائري، وراو في ستاف نتاع مازامبين لقاو صديقي هو الحقيقه
0: احمد جراجة
2: اللي هو مدرب مساعد وكذلك معد بدني مكلف بالاعداد مدرب مسير مكلف بالإعداد البدني، دونك عنده دوب

0: فونكسيون في مازامبين وجه له تحيه. امس ديجا كنا نحكيو انا واحمد دونك اليوم نلقاو في مازامبي ومازامبيرا ماهوش مازامبي متقبل اقل بار
1: هو هو هو
0: ولكن بطل الكونغو الديمقراطي
1: هو وسيم قلت له مش يلعب ضد مازامبي قال لي لحظه استنى شويه دونك يظهر لي عنده هو مازال كي جا من غانا يظهر لي ولا مش الغانا دونك يظهر لي عنده معلومات اللي ماديما مش تكون اقوى من مازامبي
0: ماديما يواجه مازامبي للي في ماديما الرتور في لومومباتشي وفي صوره ماء للتاهل اللي باش يتأهل منهم باش يواجه هما جولي با أو نادي الإفريقي للي عندهم والرتور في تونس.
2: إيه الناس كل مخمة في مازيمبي ماشي مخمة في ماديما أنا نقول لهم أنتوا خموا فيها ماديما زاد كيما تخموا في مازيمبي بالضبط. مازيمبي في فاز نتاع ريستركتوراسيون كريم مازيمبي ناويين معناها عندهم تقريبا عام اللي قاعدين يحاولوا بدلوا السي او قاعدين يحاولوا في أنهم يعاودوا يلقاوا ليماج نتاعهم القديمة قاعدين يحاولوا يقفوا على ساقيهم لو جديد خاطر الضربة اللي جاتهم كبيرة معناها ماديا ورياضيا كان ضربة كبيرة ياسر
0: ورئيس غادر البلاد
2: معناها تو قاعدين بشوية بشوية يحبوا يرجعوا رجعوا في المستوى المحلي افريقيا تحب لهم شوية وقت باش يرجعوا ماديما تو تقريبا احسن فريق في غانا من ناحية التنظيم ومن ناحية نقولوا احنا الاستراتيجية العامة الموجودة في غانا معناها غانا ما عادش قلوب الصنور ما عادش هارت ايش اسمه لا لا لا هيك هارت فوق قلوب الصنور فما فريق اخر
1: اشانتي كولكو
2: مرسي نادر توا ماديما هي احسن فريق معناتها يلوجوا عليه اللاعبين الغانيين المحليين وعندهم برشا ملاعبيه باهين لازم الناس راهو كيما تخمم في في مازيمبي لازم بنفس القدر يخمموا في في النادي هذا ماديما
0: كذلك دريمز الغاني
2: اف سي دريمز دريمز عنده استراتيجيه اخرى اف سي دريمز ما عندوش استراتيجيه انه يتوسع في افريقيا اف سي دريمز يلوج حاليا على فرق معنا من اوروبا
0: برشلونه
2: برشلونه اتلتيك هي الملاعب عبد العزيز عيسى دونك باعوا بمليون دولار التوجه نتاعهم ما هوش انهم يتوسعوا في افريقيا ويجيبوا كاف لا التوجه نتاعهم انهم يعملوا دي بارتنيريا لو ماكسيموم بوسيبل مع نوادي اوروبيه والملاعبيه اللي يوصلوا 18 سنه ديريكت مو يبيعوا معناتها التوجه نتاعهم انهم يربحوا فلوس
0: وعندهم لاعبيه تو في غانا ما انت كنت غادي
2: اي برشا ملاعبيه برشا ملاعبيه كريم
0: بربي ثم ثم فرق افريقيا ولا خاصه من شمال افريقيا عندهم مع تكيب تسكاوتينج موجودة وتمشي وتشوف ولا
2: التورنوالي أنا كنت فيه فما تشيلسي وارسنال مثلا موجودين غادي
0: نحكي عربة
2: عربة ما فماش فماش
0: شمال افريقيا
2: ما فماش لشمال افريقيا لا الخليج اي ما فماش وشي راهو هو مؤسف لكن مفهوم مؤسف لكن مفهوم ونتمنى اللي في السنين القادمة الموضوع هذا ياخو حظه علاش مفهوم على خاطر فما قوة مادية احنا ما عندناش في شمال افريقيا شو نقول لك مثلا فما ملاعبي احسن ملاعبي في التورنو هذا محمد زونجو واللي هو كان احسن ملاعبي في بوركينا فاسو في كوب دي مونت يودي سيت محمد زونجو هذا من عمليه ولا انا واحد الناس ما انا حكيت حتى ما جمع القراب ليلو مصح مع تشيلسي سيفيني مصح مع تشيلسي هو ان 2009 داكوردو ارسنال في التورنو هذا حاضر مثلا ارسنال حاليا يتبع في ملاعبي وهو الملاعبي هذا عامل بوليميك كبيرة ياسر مواليد 2011 كريم يلعب مع يوفا
0: مواليد 2011 معناتها 15 عام
2: 15 عام يلعب مع يوفا في غانا فهمت وعليه هذا عركه كبيره ياسر وبالظهر انا كنت في نفس النزل مقيم فيه المنتخب الغاني وفما حتى بوليسيه ويفكونهم في تليفوناتهم في الليل الملاعبيه
0: باش يحميوا في اللاعب
2: يحميوا في الديليجاسيون كامله مش كامل لاعب هو هذا فلته كرويه الملاعب هذا بالحق هو فلته كبيره ياسر عمره 15 سنه عارك عليه ويقال انه راسينغ سانتاندير سيسكر الموضوع وبلوك القصه اسافوار معناتها مازال برشا
0: لي مونطون كبار يمشيو
2: شكون لي مونطون الكبار شكون يمشيو لي مونطون الكبار يمشيو للعائله المقربه باش يربحوا اللاعب ويبلوكيوه مثلا البول الوليد العراب نتاع الوليد المانجر نتاع الوليد هذوما ياخذوا كما نقولوا احنا الكوميسيون ولا الجيفت ولا اللي هو باش الملاعب هذاك كما نقولوا احنا يولي يمشي ويجي على الكيب هذيك حتى يولي عمره 18 سنه باش ينجم يعمل ترانسفير خاطر ترانسفير قبل 18 سنه ممنوع بالفيفا ممنوع دونك
0: حتى كيف يمشي هو عائلته ويستقر غاديك مثلا
2: لا كيمشي هو عائلته هذيك حاجه اخرى
0: خاطر برشا يعملوا هكا زاد
2: اما خاطر فما مشاكل نتاع فيزا دونك الاكثريه اش يعملوا فيزا بعام يقعد يمشي 3 شهور ويرجع يمشي 3 شهور بعد يعاودوا له فيزا واحده اخرى لو طون اللي يخلط 18 سنه باش يهزو ديفينيتيفمون محمد زونجو الملاعب هذا البوركيني البوركينابي معناها ملاعبي باش يكون واحد من احسن ما فما في العالم كيف هذا لطيف نتاع 2011 نتاع غانا كيف دونك غانا بصفه عامه الحاجه الباهيه اللي فيهم اللي هما لو تالون كيف كيف يطلع عندهم لي كونيكسيون كيفاش يحطوه في البلايص الكبيره. معناها كي تسمع معناها ملاعب من غانا ديريكتومون مشى لبرشلونة اتليتيك, معناها تفهم اللي كون الناس اللي شده غادي راهي ما عادش معناها كيما نقولوا احنا المواضيع هذه
0: بارابور. انت تشوفي ملاعب مع عندنا دي تالون في تونس كيفهم ولا مع ومع الناس لي كونيكسيون اللي نوصلهم لاوروبا وهما في سن صغير كيفهم هما, ولا مع الناس لي تالون كيفهم الحقيقه؟
2: شوف هو زوز الحقيقه, هو ها واش نقول لك شنو المشكل. المشكل احنا في تونس حتى كي يطلع عن تالون على اج 17 ولا 16 ولا 18 سيدي نقولوا في ترانسفير, المشكل كي تجي باش تكلم مثلا على اكس تقول له هيا باش نهزوا هذا بري افيك اوبسيون داشا يقول لك لا, معناتها ليكسيبسيون دو خليل العياري واللي هي حاجه باهيه اللي صارت تاع خليل العياري اللي هو عطاه بري افيك اوبسيون كان عجبكم
0: اللي مره في الفيل تصير في تونس
2: هيك هيك اللي معمول به في العالم اجمع. معناها ريتو عبد العزيز عيسى راه قبل ما يمشي البرشلون مشى بري, راه مشى بري وشافوا غاديكا سور لو شون وشافوا الانتجراسيون تاعو وشافوا وقت اللي حسوا به اللي هو ملابي ينجم يعمل كارير كبيره طالون. اوكي واضح, لكن طالون ما يكفيش
0: مصري في البرسا تو
2: كيف كيف حمزه عبد الكريم كيف كيف حمزه عبد الكريم راهو
0: وينجم يكون في ليكيب
2: عام الجاي. باش تفهم البارادوكس اللي احنا فيه, حمزه عبد الكريم ما لعبش سينيور اهلي خذته برشلونه باش تفهم احنا العرب
0: يلعب سينيور برشلونه على قريب.
2: معناها شوف باش تفهم احنا العرب قديش تفكيرنا مختلف على اللي يحصل في العالم. معناها واحد ما لعبش سينيور في كيبو ما لعبش حتى تقريبا ماتش ولا بعض الدقائق يلقى روحه في في سي في برشلونه وهانزي فليك
0: وكيب سينيور
2: كيما يقولوا
0: صادق يلعب على كيب سينيور مركز زبونو.
2: فهمت معناها باش تفهم اللي احنا راهو طريقه التقييم وطريقه الانتجراسيون تاعنا تاع لي جون ارفوار على الاخر كريم. واختم بحاجه المديما وغانا بصفة عامة راهو لازمك تقرأ لها حساب
0: ولكن جمهور النادي الافريقي يطالب بمازيمبي ثم روفانش مع النادي الافريقي بالنسبة مع مازيمبي بالنسبة للنادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي.
1: شوف
0: خاطر ما تلقاش أكثر من الفرصة هذه أنه مازيمبي في فاز متاع إعادة بناء وماهيش مازيمبي القوية متاع قبل فرصة بالنسبة للنادي الافريقي كمان خاصة الرتور في تونس
1: اليوم. اليوم الكورة ماهيش جماهير باش يحكي ويقولوا لازمنا نرجعوا ريفونش وواحد حسب رأي. اليوم الكورة راهي على الميدان ما عندها حتى علاقة, معناتها مباراة تلعبت عندها توا قداش من عام عندها قرابة 8 سنين ولا 9 سنين. اليوم أول حاجة قبل ما تحكي على دوزيام تور معناتها بريليمينير نحكيو على البريمير تور. اليوم مازامبي أو ميديما كيما حكى توا وسيم عن الفوتبول غانيا اللي قاعد يتطور قاعدين ليكيب هذيا ونعرفوا حتى اللي جوار غانيا معناها حتى الإكسبلوزيفيتي نتاعهم والبويسونس وكذا سي دي جوار من اللي peuvent tout donner. je pense que قبل ما نحكيوا على ريفونش ولا حاجه لازمك تعدي بريمير تور ومن بعد تاع معناتها فوا احنا نقولوا في الكره تاخذ بالراس بالراس بالنهار بالنهار. دونك هذه اليوم سكي سور اللي القرعه لم تنصف النادي الافريقي, القرعه كانت صعبه ولم تكن رحيمه على النادي الافريقي, هذه ما فيش لا شك ولا اختلاف. تبقينا اليوم يزم يختموا روحهم يزم يركزوا على كيما الحظوظ كيما اي مباراه سي دي 50-50 تلعب على روحك وبالعكس حظوظك نجم تكون قائمه ووافره على حسب تحضيراتك وعلى حسب نتصور اللي ماهر كنزاري معناتها قايمين النادي الافريقي بتحضيرات جديه ونتصور مباريات وديه في القيمه. زوز مباريات الاولى نتاع البطوله ماشي ظاهروا ليماج نتاع النادي الافريقي افيك وين ماشيين, لانه تلعب لو 22 ولو 29 تقريبا شامبيونان وبعد تلقى روحك في الشامبيونز ليغ تعرف روحك ايفونتويرمون النادي الافريقي. احنا نقولوا اسكو لا مايونيز ا مونتي اسكو ركبت ولا
0: اسكو لا سوس ابري بورتونو فول ديريكت عندنا تونس باماكو
1: موجود اي
0: دونك معناتها
1: هذا كل توسكي لوجيستيك. انا ديما نقول لهم توسكي تكنيكي يفو سافوار ايفونتويلمون بانتهاء التعاقدات في النادي الافريقي بانتهاء معناتها خسرتو تعويض اللاعبين اللي خرجوا خاصه في الدفاع هذا كله باش تلقى روحك جاهز ولا للشامبيونز ليغ. لانه بالعكس انا نقول النادي الافريقي كان يخرج من البريمير تور والدوزيام تور بريليمينير باش يمشي بعيد في معناتها يكون مرتاح في المجموعات.
0: الترجي الرياضي التونسي يواجه سويحلي الليبي او كافي زيد الزنزباري الاقرب سيكون السويحلي الليبي فريق مغمور الحقيقه فريق الزنزباري السويحلي الليبي وبطل ليبيا وفريق الدبيبه فريق معناتها وعامل برشا بوليميك خاصه كيفاش فك الشامبيونان معناتها اللي فرق طرابلس وبنغازي
1: بنغازي بضربه الجزاء
0: وكيفاش فريق من مصراته وهي اول لقب بالنسبه ليه السويحلي الليبي بلقب البطوله وفريق عنده امكانيات ماليه
3: الحقيقة رهيبة.
2: هي صارت في ليبيا ميتامورفوز كبيرة في آخر أربع شهور الحقيقة، معناها وليت فما انجكسيون تاع ديفون كبار برشا. أنا بيرسونالمون معناها ليزيكو اللي عندي، معناها للناس اللي كلموني المدة الأخرانية يسألوا كيس كي سباس في ليبيا من الأوروب، راهو نحكي لك يسألوا فيا معناها شنو
0: شنو الدنيا
2: شنو فما شنو هذا
1: الكل
2: شنو الشونجمون. اخويا ما عرفت ما نقول لهم، قلت لهم توجه جديد في البلاد، توجه جديد في انجكسيون فورم بطريقه كبيره
0: جنونيه مش كبيره.
2: منهم في ستوما يالي، انا قال لي في ستوما يالي قال لي راهو المبلغ اللي جاني راهو ما نجمش نقول له لا، وراهو انا معناها مجنون لو كان نرفض المبلغ هذاك.
0: في ستوما يالي نتاع
2: بيراميد اي قال لي تكست، وقال لي راني معناها مجنون كان كان ما وافقش على العرض. امكانيات كبيره ياسر، واللي لازم يعرفوه الناس ما نعرفش الليست وقتاش تسكر بالضبط نتاع الكاف، راهو السويحلي راهو السويحلي مازال معناها في نقولوا احنا في السوق بقوه، معناها قاعد يدافع على دوسيات كبيره ياسر. باش نعطيك سكوب كريم، حاليا يحاولوا ولو انه صعيب ياسر، اما يحاولوا مع لاعب لعب كاس العالم
1: ديبورا فرنانديز،
2: وكان لا وكان في كاس العالم غاني الملاعب هذا، كان في كاس العالم معناها عامل بريستاسيون باهي برشا، ويحاولوا معاه والمبالغ كبيره ياسر
0: في كاس العالم للمنتخبات
2: 2016، ويحبوا ياخذوا السويحلي، والمبلغ المحطوط في العام تقريبا 2 مليون دولار في العام، معناها
0: 6 مليارات في العام.
2: اي والملاعب هذا قاعد يخمم معناها، والاجون تاعو قاعد يخمم اسكو يجي ليبيا ولا ما يجيش، والكونترا قداش يتو معناها 2 مليون دولار راهو نت، راهو لازم في الاوروب يكون في مستويات عاليه وعاليه وعاليه جدا، معناها في لي توب شامبيونا ماجور في الخمسه الاولى.
1: انت ما تلقاهمش في جمعيات
0: في ايطاليا خلصوا هكا
1: في
0: ايطاليا خلصوا هكا في ايطاليا
2: ورقه هذايا ديمونتون تاع توب 5 في الاوروب. معناها تخيل انت تعطي مونطو هذا الواحد لاعب ما نعرفش عارف فين، في بولونيا ولا في بلجيكا ولا في سويسرا ولا باش المونطو هذا بالنسبه لي له.
1: هما السويح اللي قاعدين ديجا ينيغوسيو باش يرجعوا ولا رجعوا سند الورف اللي معاذ عيسى، قاعدين في محاولات مع معتصم بالله المصراتي، بوجود كذلك ديبورا فرنانديز وتراوري وكوليبالي. جو بونس راهو جمعيه ماهيش سهله. السويح اللي
0: جمعيه غير محظوظ الترجي ربما انه يلعب مع السويح الليبي، خاطر الترجي بيان كلاسي
1: هو يفو با فوار السويح
0: ديجا معفى من الدور الاول
1: فوالا. لكن ما تنساش السويح اللي قاعد يعمل في دعم كبير برشا الفريق نتاعو، ويحب يمشي ابعد ما يمكن كما قال. معناتها اليوم السياسه الرياضيه في ليبيا في الفرق والجمعيات قاعدين يلانجيكت بوكو دارجون، على خاطر اليوم الكره راهي تبدلت. ما عادش خويا تحب تهز تيتروات تحب تمشي بعيد، الفو متر لو باكي كيما نقولوا. اليوم اذا كان تحب تمشي في الدوزيام تور، انا نقول لك الاوبجيكتيف نتاعو يقول لك انا ندخل دوري المجموعة. اليوم تشوف انت السويح الليبي صحيح، لكن زاد الترجي الرياضي التونسي ما نجمش نقول مش محظوظ، بالعكس قرع. اليوم اللي يحب يمشي بعيد في الشامبيونز ليج اي جمعيه تجيك
0: من ترمى السويح اللي غير محظوظ،
1: هو اللي خاف صحيح
0: غير محظوظ بمواجهه الترجي.
1: دونك السويح اللي غير محظوظ بمواجهه الترجي،
0: ممكن توب 3 في الافريق،
1: ممكن كان جاتو معناتها دوتر معناتها واحده اخرى في دوزيام تور بعد زنزبار. السويح اللي كان نجم يكون في دوري المجموعات، لكن دونك هنا نقولوا بالعكس السويح اللي غير محظوظ. الترجي الرياضي التونسي مش يكون مباراه واحده في الدور التمهيدي، لكن مباراة ما هيش مش تكون سهلة، مش تكون معناتها إليا دي تشالنج، خاصة اللي نعرفه ثم حتى بعض اللاعبين حتى اللي بين زوز فراء يعني كما في بالي كوليبالي، كان فوسيني كوليبالي مازال معهم ولا كان في الترجي الرياضي التونسي. دونك ثم لاعبين اللي نجموا
0: نادي الغندري برا ما معهم
2: الغندري
1: فوالا. دونك فوالا اليوم يظهر لي مباراة الترجي الرياضي التونسي
0: مازال المباراة
1: في شهر اكتوبر صعب شوي
0: في اكتوبر.
2: هي مشكله ممكن نتاع الترجي اللي بستورد كان بستورد سنه، نتخيل المشكله نتاع كويزيون، على خاطر تقريبا حسب ما هكا ما تبعتش برشا المده الاخرانيه، لكن تقريبا فما 20 19 لاعب في الترجي خرجوا معناها باش تعوض.
0: هي مرة الترجي ثم على الاقل 8 9 مباريات قبل مباراة
1: بالضبط راه
0: في اكتوبر دوزيام تور
1: عنده الوقت باش
2: هي هيك باش نقول لك. معناها إذا كان فاكتور تاع كويزيون هذا معناها كما نقولوا ينجح فيه الترجي في البريود هذه، معناها اللي كونوا لي جوار جدد خاطر راهو مش سهل كريم، راهو في الشونجمون بصفة عامة في كونديت شونجمون راهو حاجة صعيبة ياسر انك تجي ليفيكتيف كبير في أي بلاصة، وكانت راهو نحكي مش كان على كورة لأن راهو نحكيو في أي بلاصة حتى شارك
0: بدل التيم الكل،
2: راهو تبدا تبدل الفريق كامل وباش تحط معناتها كيفاش جديدة، راهو معناتها فما شوية وقت لازمه معناتها ما فماش كلام اللي باش يتعاودوا الناس مع بعض.
0: مش كيبداو لعبية تالونتيو يسهل لك هذا فيسا فيسا.
2: هو يسهل ممكن لكن ديما
1: نشوف الانتجراسيون ديما نرجع ليكزومبل انا تاع البي اس جي تاع نيمار وميسي ومبابي 2021 وما هزوا حتى شيء. ما ثم حتى كوزيون ما ثم حتى ديناميك دي جروب. بي اس جي نتاع السنوات الاخيره ملاعبيه صغار ديجي مع بعض اليوم راهو معناتها دي ملاعبيه كادر وكاليبر واسامي وكل مش فورسيمون راهو مش يكونوا ثم كوزيون دونك الكوزيون
0: ماشي مربوط لكم يوم الحيه الاكتوبر ترجع تبدا في فورمه
1: محمد اسمعني ثم استحقاق واحد حبيت نقوله معناتها النادي معناتها البطل
0: راهو من اكثر الفرق في افريقيا اللي تربح خارج بلادها زاد ويعرف يسافر.
1: انا حسب رايي ما تخافش عليها الترجي في الدوري التمهيدي كنت قلت ثم استحقاق معناتها المدرب معناتها المواطن الليبي معناتها حمادي القويري اللي اليوم معناتها في الاخيره يقول لك انا فريق ليبي متوج بالبطل ومش يلعب تشامبيونز ليج دونك هذايا معناتها هنا كيفاش قاعدين معناتها الاخوه في ليبيا قاعدين يتطوروا قاعدين يقدموا وسا نقطه ايجابيه.
0: النادي الصفاقسي في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم يواجه نادي الشوتينغ ستارز النيجيري. شوتينغ ستارز من أكثر النوادي اللي عندهم جماهيرية وعندهم شعبية في نيجيريا. 27 عام بعيد عن المسابقات الأفريقية من التسعينات تقريبا من 99 ما شاركش في المسابقات القارية. دونك الفريق يلعب في مدينة البيدان في نيجيريا مش بعيدة برشا على لاغوس تقريبا 110-120 كيلومتر ميدان سلامي اللي كان دونك تقريبا 10 متفرج غازون موش ارتيفيسيال غازون طبيعي دونك كما قلنا من اعرق الفرق النيجيريه ولكن الفريق تاريخي صحيح اما الحاضر نتاعو متوسط نوعا ما. الموسم الماضي جاء في المركز 30 مركز ثالث عفوا من 60 نقطه من 38 مباراة 18 فيكتوار 6 تعادلات 14 هزيمة خارج ميدانه ما يربحش برشا ولكن في ميدانه ديما يربح. سجل 41 قبل 40 من 38 مباراة دونك فقد السيطرة على المنافس على اللقب تقريبا في آخر 4-5 مباريات وفي آخر جولة فريق إنيغو رانجرز بطل نيجيريا كان فاز على واحد من الفرق اللي كانت منافسة ليه على المركز الثالث وبالتالي ضمن بالفيكتوار ذاك كان نجم يكونش موجود في كأس الكاف دونك ضمن بها التواجد في كأس الكاف. عمل برشا تعاقدات الموسم الحالي يحب يلعب على الأفريق نحكيه تعاقد مع لاعب الوسط أولي جين مراك تشيرشا كيف كيف لاكونلي أكلا عبد العزيز دالاتو كل من البطولة المحلية والفريق 100% نيجيري ويسعى لضم المهاجم هارونا هادي من ريمو ستارز النيجيري. هذا أبرز ما نجم نعرفوه على شوتينغ ستارز تاريخ كبير ولكن حاضر. واقع متوسط
2: أي هو الواقع في نيجيريا راه تبدل ساعة خلنا نبدأ
0: خلنا
2: نتفقوا في نيجيريا البزنس بدل كريمه ولاو لي جوار البهين تلقاهم في الليتوان ليغ. الليتوان ليغ هذه اللي هي بطوله كما نقولوا ما هيش تبع لا لا لا لا ما هيش البطوله الاولى نتاعهم نتاع لي جون اللي فيها جوارات البهين اقل من 18 سنه 10 سنه 19 17 اللي لوروب كامله تقضي من غادي سامعات مع تقولات لي بون جوار
1: تقضي من غادي تقول احكي على مول
2: اي مول
1: يحكي على غادي
0: ترفر نتاع
2: ساكن
1: بالحق بالحق وليد هكا
2: احسن احسن بوتيك تقضي منه
1: تمشي مول في تونس تقضي منه ملاعبيه
2: بيوند ليميتس بيوند ليميتس احسن اكاديمي دوك الاوروب كامل ياخذوا من الليتوان ما عادش ياخذوا تقريبا 0% ياخذوا ملاعبيه من البطوله النيجيريه الاولى تقريبا نقصوا نقصوا بنسبه كبيره في اخر
0: ريكروتيو هدف انيمبا هدف
2: نادر هذه الصفاقسي لازم ينتبه لأنه في 5 سنين التالي خسرنا ضد بايلسا يونايتد. نادر هذه الصفاقسي واحد بلاش وقت بايلسا يونايتد يلعب في الدرجة الثانية
0: صحيح
2: يلعب في بعض لو حافر روتور ربح نادر هذه الصفاقسي 4 بلاش لكن
0: ديبلاسمون نيجيريا
2: ديبلاسمون معنى ايش معنى هذا يعني ديبلاسمون صعيب على الاخر
0: الدرجة عم يتيري القصعوبة في نيجيريا
1: لكن البطولة النيجيرية ما عادش كلاسير البطولة النيجيرية
2: انتهت السفاقسي خسر
1: ايه شوف روحك الوضعية
0: اللعبة في نيجيريا صعيبة
2: شوف خسر ضد ايكيب دوزيام ديفيزيون راه واتونسيون راه معناتها الكلمة ولا الجملة ما هيش ما تصيرش ديما
0: صحيح
2: ما تصيرش ديما دونك هنا لازم تكون منتبه ياسر واعتقد اللي اهم حاجة في القصة هذه لا لا اهم حاجة هو الفاكتور لوجيستيك لازم الرحلة تكون معناها كما نقولوا في احسن ما يمكن من الظروف.
0: اوروزمو قريب لاغوس انت 100 كيلومتر على لاغوس.
2: معناها في احسن الظروف تمشي على بكري شويه باش تخلي الملاعبيه كما نقولوا معناها الادابتاسيون معناها كما نقولوا متوفره في اكثر حظوظ ممكن. الحاجه بين نادي الصفاقسي عكس الترجي الرياضي التونسي اللي ليفيكتيف بلوزوموا هو بيدو معناها باش تزيد زوز ثلاثه جواراتك هو معناها ما عندكش كيما نقولوا شونجمون كبير في الافكتيف هذا باش يعطي شويه كيما نقولوا لونسي معناتها اكثر نادي الرياضي الصفاقسي. سينو ما اعتقدش اللي شوتينغ ستار ستارز معناها فريق صعيب على النادي الرياضي الصفاقسي
1: حتى انا رايي.
0: بالنسبه لديامبار سي اف سي اليوم منافس فريق سينيغالي منافس الترجي الجرجي في اسم اكاديمو سالي كيف كيف المقر مدينه سالي السنغال. الفريق ذا يرتبط بمعهد ديامبارس الرياضي والتربوي معناتها فريق تاع اكاديمي ومتاع كيما نقولوا احنا ليسي سبورتيف
1: كيما نقولوا النادي الجامعي بصفاقس مثلا
0: لا ليسي سبورتيف
1: او ليسي سبورتيف
2: موديل امريكي
0: موصلناش لا لينيبس لا ليسيبس نحكيو على ليسي سبورتيف. دونك الفريق هذا اكاديمي اصله مرتبط بليسي سبورتيف توج الموسم الماضي الدوري في الدوري الثاني السنغالي ترشح للدوري الاول السنغالي دونك من ليغ 2 وبطل ليغ 2 في الموسم الماضي في السنغال دونك فيناليست كاس السنغال وذاك علاش هو موجود في كاس الكاف. الفريق هذا تاسس عام 2003 محترف كان 2009 وجزء من مشروع مع ديامبارس المعروف بتكوين اللاعبين الشبان واعدادهم الرياضيين والتعليميين. والمعهد هذا عنده برشا لاعبين يلعبوا في اوروبا وتم تسويقهم لاوروبا. هذا شنو نجمو نعرفوا تقريبا على الفريق هذا اللي هو بطل الليغ 2 دونك نجمو نقولوا نوعا ما محظوظ الترجي الجرجيسي
2: هو
0: والروتور باش يكون في السنغال.
2: يعني هو شوف ما معناه الشوا اللي باش يكون فيه الترجي الرياضي الجرجيسي محظوظ ما هوش برشا فهمت معناها ما
0: تنجمش تلقى خير من هكا
1: بال انت تقول
2: معناها ما تنجمش في الاكسبيريونس خاطر معناتها الترجي الجرجيسي معناها ما عندوش اكسبيريونس كبيره في الافريك دونك هذاك معناتها يمكن باش يقلق شويه الترجي الرياضي الجرجيسي. سينو ما احسنش من هكا معناها ايكيبا في بلوز او موان في المتناول بون جرجيس ما عرفش شنو الريكروتمون اللي عملتهم معناها وكيفاش تو معناتها ما عنديش فكره كبيره الحقيقه على الافكتيف لكن ديامبارس كالعاده من معناتها ان موديل معهم موديلات معناها في الافريك احسن لاعبيه ما يقعدوش
1: ريتا
2: ما يقعدوش
0: معناها ريت نجم تلعب مع فيتسيل البوركيني او ريال باماكو المالي بعد مش يعلى شويه
1: يعلى المستوى لكن يعلى المستوى. انتم قلتوا شفتوا اليوم كيف تبدا اكاديميه اليوم ساعات اكاديميه لفري فوتبول واللعب الصحيح تخوف اكثر من الجمعيه في الافريق
2: كي تبدا من غير اكسبيريونس
1: مثلا باش نعطيك اكزومبل انا
0: كيما هذه من غير اكسبيريونس
1: قبل خمسه سته سنين قبل بارادو اول ما بدات اكثر جمعيه تخوف في الكوره في اللعب سي فري مونك ديكسبيريونس ومونك كذا. اليوم افيك لو تون بارادو ولات جمعيه عاديه خاطر دخل لكن اي جمعيه اكاديميه راهي تخوف
2: اي بيان سور وانا بالنسبه لي الجمهور وما انتش عندهم اوبجيكتيف انهم مش يعملوا
1: كيف بي وكذا خاطر كل ملاعب يحب يظهر باش يتباع وكذا وكذا دونك انا حسب رايي القرعه معناتها ماهيش سهله بالنسبه للترجي الجرجيز
2: ماهيش سهله حاجه اخرى فيو الاكسبيريونس تاع الجرجيز
1: حتى الترجي الجرجيز شنو هي الاكسبيريونس
2: اي فيو الاكسبيريونس تاع الجرجيز نحكي لك
1: وقتاش طلع فهمت دونك عندها مده مديده ما لعبتش لعبت قبل سي فري في الكاف الكل ما عندها مديده يضرني دونك حسب رايي انا راي مباراه ماهيش سهله وكمل من بعد كما قال توا كريم في الدوزيام تور مش تلقى اونتروتر ريال باماكو صعبة لكن المفاجأة ممكنة
2: اي هو الحاجة الباهية جرجيس معناها اعتقد معناها لازم يغزروا بالعين هذه جرجيس ولات عندها عامين ثلاثة من اللي ولات ديستيناسيون باهية للأفريكان معناها للأفريكان اليوم نحكيوا على أفارقة جنوب الصحراء الحقيقة أنا ماذا بيه لو كان يتم استغلال الكونفدرالية باش يزيد يطلع شوية في نقولوا احنا في السمعة نتاعو ترجي جرجيس خاطر ديجا خذاها السمعة جاو برشا ملاعبية باهيين وخرجوا من انطلاقة من جرجيس جمعية ما أكبر في البيدجي. أتمنى أنهم يستغلوا الكاف هذية باش يكملوا يزيدوا يحسنوا السمعة نتاعهم معناها ويعاودوا يكملوا يرجعونا على الأقل معناتها فريق في تونس يرجعنا اللي هو ياخذ الملاعبية اللي من الأفريق اللي مغمورين ويكونوا في فيترينا باهية كما ترجي الجرجيس. اتمنى انهم يستغلوا الكونفدرالية هذه كما
0: لي بورسونتاج تاع البرونوستيك نتاعنا لي بورسونتاج لتواجد النوادي التونسية في دور المجموعات مباشرة من الاكثر حظوظ وتعطينا بالبورسنتاج. خلينا نبداو بالتشامبيونز ليغ الترجي الرياضي التونسي حظوظ تواجده بنسبه كم على 100%
2: في المجموعات؟
0: في المجموعات مباشره
2: انا اعتقد اللي ترجي بترشح المجموعات 100%
0: يعني صفر شانس للسويحلي اللي بالنسبه
2: ما
0: لي
2: ما اعتقدش معناها خاصه
0: اللي يعني واضح النادي الافريقي عنده التور الاول ثم التور الثاني
2: بنسبه كم التور الاول
0: بنسبه كم سيصل الى دور المجموعات مباشره باش نشوفوا قداش نجم يكون عندنا توانسه في دور المجموعات.
2: اعتقد 70%
0: النادي الافريقي سيتواجد في دور المجموعات به متفائل. النادي الصفاقسي في كاس الكونفدراليه الافريقيه
2: كيف قريب 100% من بعد النادي الصفاقسي
0: كيف الترجي الجرجيسي
2: 50-50
0: لانه حتى التور الثاني راهو عنده ريال باماكو به. الترجي الرياضي التونسي
1: بالنسبه لي الترجي الرياضي التونسي 80% باش يكون متواجد في الشامبيونز ليغ.
0: النادي الافريقي
1: 50% باش يكون متواجد في الشامبيونز ليغ
0: في دور المجموعات
1: النادي
0: الصفاقسي
1: يعني ابري لي دو تور. النادي الصفاقسي تقريبا بنسبه 90% يكون متواجد.
0: الترجي الجرجيسي
1: 50% يكون متواجد.
0: تواجد كم فريق على اربعه في دور المجموعات حسب رايك؟ نتمناه 4-4 بالطبيعه.
2: نعتقد في المجموعات 3-4 ان شاء الله.
0: 3-4 الموسم الماضي 1-4 مش ما ننساش.
1: انا نتصور باش نكونوا فريق من
0: الموسم اللي قبله 2-4
1: 2-4 فريق في الشامبيونز ليغ وفريق في الكاف.
0: فريق في الشامبيونز ليغ وفريق في
2: الكاف. سؤال مهم. سؤال مهم بالحق.
0: خاطر مهم انا تواجد في دور المجموعات.
2: انت التواجد نتاعك توانسه. معناها حكيت معك بكري شويه في الكواليس
0: راهو قوي في الرانكينج زاد نتاع النوادي الافريقيه. ريت السويحلي الليبي تو حامل لواء النوادي الليبيه باش يعاود يرجع في التوب 12 الدوري الليبي باش يرجعوا الليبيه يلعبوا بزوز في الكاف وزوز في الشامبيونز ليغ. راهو الليبيه يلعبوا فريق وحيد في الشامبيونز ليغ لانه مرتبه 13 البطوله الليبيه ما عادش مرتبه 12.
1: حتى عدد الفرق اللي
0: مثلا نعطيك اكزومبل
1: حتى عدد الفرق اللي سون اكزون دي بريمي تور هذا كله مش يعاونك غدوة.
2: لا بخلاف انا نحكي على معناتها السؤال اللي سأله كريم. الرقم اللي اعطاه كريم 2-4 1-4 راهو لازمنا كريم في اقرب وقت وماذا بينا تعملنا حلقه هذه نشوفوا الموديلات نتاع الفوتبول اللي موجوده في النور افريك وفي الافريك بارابور اللي نحن
0: نعملوا غدوة.
2: خاطر احنا لا
0: غدوة عندي
2: غدوة ما اسمه اما لا بالحق
0: خاطر مهم الحقيقه هذاك عاش قلت له غدوة الموضوع ياسر مهم.
1: لا شنو مش تاخذ دور الاداره الفنيه احنا
2: لا مش تو حكي لا باش نشوفوا احنا وين كتواسه هنا شنو الموديل اللي احنا ماشيين
0: بيه. لا خاطر ثم دوت موديل في الافريك
2: مثلا الرجل البيضاوي سي وسيم الرجل البيضاوي سي انتقل بنسبه 100% فما الشركه على راسها امراه هي اللي تدير في الرجل البيضاوي معناها طريقه المانجمنت الحوكمه بصفه عامه تبدلت وطريقه الانجكسيون تاع الفلوس تبدلت. راهو لازم نعرفوا روحنا احنا وين باش من بعد الارقام هذه
0: يقول لك كريم
2: 2-4
1: في تونس 1-6 في تونس ما يخليوهاش ما ثماش سياسه
0: رياضيه في الميركاتو هذيك
1: مهم جدا لكن شكون باش يخليك
0: اي راه مازال 12 دقيقه فقط ومازال عندنا ميركاتو
1: اسمع نفس الادوات تؤدي لنفس النتائج
0: فاصل الرياضه ثم نتواصل

0: معانا It's Fun Time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: رجعنا لكم من جديد 49 دقيقة تقريبا 10 دقائق ما زالت على نهاية الحصة. مش نحكي على الترجي الرياضي التونسي البيرو في خيسوس كاستيو يوصل دونك يعمل تيست ميديكال من اليوم وغدوة يتم الإعلان الرسمي. شنو نجمو نعرفوا على الملاعب هذا؟ أنت مختص في الاستاتستيك وغيره كمان، هل ينفع الترجي الرياضي التونسي متوسط ميدان دفاع؟
2: شوف البيرو أنا بالنسبة لي لأي ركروتمون لاكس الاول اللي نغزر له ما نلعبش فيه كيما نقولوا ما نتسامحش فيه هو طون جو افكتيف في السيزون اللي قبل للمتعديه. طون جو افكتيف اللاعب هذا عنده تقريبا 1500 دقيقه سنون الدوني اللي عندي 1500 دقيقه بالنسبه لي انا البارير الاولى تعديناها سافا
1: فنيا
2: فنيا انا اعتقد ان عنده مواصفات جيده تتماشى مع الفوتبول التونسي والفوتبول الافريقي بصفه عامه، لانه واش لانه في لي ديويل باهي برشا، يعرف يقفل في التيران مليح، معناها وقفته ماهيش خايبه جمله، معناها فوار حتى ممتازه، يعرف يلعب كيما نقولوا احنا فيرتيكاليتي، نجم يلوج فيرتيكاليتي بالمرتاح، معناها هذه حاجه باهي. تعدى على المنتخب البيروفي وهذه حاجه
1: سي با فاسيل تعدى على المنتخب البيروفي،
2: معناها في في في صالحه اكيد. المؤشرات تقول انه هو انتداب باش يكون عنده اضافه نتاعو، لكن انا مثلا في تقييمي الشخصي للانتدابات كي نخدم خدمتي، معناها انا اي انتداب ما نجمش نحكي عليه كامل اذا كان ما ناخذش المعطيات كامله بما فيها المعطيات الماديه. مثلا تجي تقول الملاعب هذا بيروي مثلا هذا اكس الملاعب هذا براني مش ناخذه ب 100,000 اورو في العام مثلا، باش نقول لك انتداب ناجح جدا وممتاز
1: انطلق،
2: باش تقول لي الملاعب هذا راه ب 2 مليون دولار، باش نقول لك اهلا هنا 2 مليون دولار خد نشوفوا شنو نجمو نجيبوا بها في السوق داكور. دونك طونك ما عنديش الفاكتور نتاع
1: حتى احنا ما عندناش
2: الفلوس قداش، لكن اللي موجود توا اللي موجود اللي محطوط عندنا على الطاوله يقول
1: فنيا بلابل
2: ناقص فاكتور وانت الحاجه نتاع الانتجراسيون يمكن يكون حتى خير من نوكبيلو، اللي عنده لي كاليتي باش يكون خير من نوكبيلو اذا كان بيان سور صار
1: يعني الانتجراسيون. بالنسبه لك انت كاستيو عنده الامكانيات ليكون افضل من نوكبيلو في الدرج
2: اذا باش تعرف كيفاش تخدم لافيس اذا تمت الانتجراسيون بصفه
1: هذاك اذا وكذا
3: الكلمه اللي قلتها انت تو الانتجراسيون اول حاجه كتبتها ايفيكتيفمون راهو الادابتاسيون، ولا الكلمه اقوى منها تتسمى لاكليماتاسيون. اذا كان الجوار لغه معناتها الكليمات افيك، معناتها كي نقولوا كليما راهو مش كان الطقس
2: الناس الكونتكست نتاع
3: الكونتكست نتاع البلاد والكوره والكيب والكل، دونك ينجم يكون ناجح. رغم اللي للتاريخ اي لاعب جاء من السود امريكا دو سود بيرو اكوادور والكل ما نتذكروش معناتها صارت ان بون انتيغراسيون ولا ريوسيت في ملاعبيه جات من غاديكا،
1: ما جبناش برشا راه معنا برشا نجاحات
3: كلكو لا البرازيليين
1: ما جبناش ابال البرازيليين ما جبناش حاجه
2: هي من المحاولات اللي صارت
3: باراغواي اوروغواي اكوادور
1: ما جبناش برشا من البرازيل وبراتيكومون اللي جاوا من البرازيل
3: تقريبا نجح
1: تقريبا كل نجح
2: اي البرازيل
1: اسمع دانيلو
3: شعب هم الناس
1: برشا انا
2: شكون الحقيقه استدبت بطريقه سهله عمره باهي زداره والحقيقه معناها عمره شو معناها باهي معناها اكسبيريمونتي مجرب لاعب برشا كوره معناها كلي ماش كيما نقولوا احنا طفل صغير تخاف من كيما نقولوا احنا مازال مخه مش راكع حيتو دونك اعتقد انه
1: واشنطن كروزو اكوادوري معروض على الترجي وليس مطلوب من الترجي، شنو نجمو نعرفوا على الجناح الاكواتوري وسيم؟
2: والله انا
1: هل ينفع الترجي؟
2: انا بالنسبه لي حسب ما شفت انا عندي هنا ما انت ما عندوش برشا طونجو في ما عندوش برشا طونجو
1: دونك يفشل من المستاج الاول.
2: أنا بالنسبه لي ما نجمش نحكي عليه خاطر اللي كان هذوما راهو فريمون ياسر بوينتو، وانا وعد الناس كان جيت في بلاصه اي ريكروتور في اي نادي راهو ما ناخوش ملاعبي برشا فلوس ومش لاعب العام اللي قبله مستحيل
1: الفاكتور هذا يخليه بعد خاطر جايين اللي لولاندو مهاجم
3: أيه. أما اللي سمعت اللي لاعب هذا واشنطن راهو تم صرف النظر ويظل لي عنده إصابة وتم على المعلومات اللي عندي صرف النظر على الجناح
1: هو راهو معروض على الترجي وليس أيه. الترجي الذي طلب اللاعب موضوع ريبيرو معنا ما نزيدوا فيه لأنه برشا يقولوا ريبيرو معنا ما نزيدوا فيه تقريبا اللي قالوا حاتم جازبار البارح تقريبا هذاك هو آخر ميزاجور ربما تتفضل امور بين الطرفين بين الفريق الليبي والترجي الرياضي التونسي، لانه اللاعب يرغب في اللعب في الترجي، ولكن كل ما يزيد الوقت كل ما فرضيت انه يوقع مع الترجي الرياضي التونسي تصبح اصعب من الوقت اللي قبل. دونك نحكيو كذلك على الترجي يفسخ عقود تم يوسف البليلي حسم الامر دونك مع الترجي الرياضي التونسي، حكينا فيه بما فيه الكفايه مع برشا وقت، ولكن الترجي يفسخ عقود المحلي بوعالية ويونس رشد. بوعالية وسيم هدف الترجي الموسم الماضي، ربما الترجي فسخ عقده لانه يتكلف كثيرا على خزينه الترجي، ولهنا ثم معطى جديد ما كانش يؤخذ بعين الاعتبار في الترجي الرياضي التونسي. أمور الموزنة المالية، أمور الملعبية قدش تخلص، يعطي قد يخلص وألا لا، وهذا جديد تقريبا في السياسة الجديدة للهيئة الجديدة للترجي الرياضي التونسي، الهيئة الرياضية على الأقل قيادة شكري الواعر. وكذلك برشا يقول لك لا كيفاش بوعالية يخرج ليبر من الترجي الرياضي التونسي،
2: هو صفر ما احنا ما عندناش معطيات الكل، اش معناه اللي معناه خرج لي برا وما تجيبش، احنا طونكو ما عندناش معطيات الكل، ما
1: يجيبوش خلى على جزء كبير من مستحقاته
3: هيك خلى على جزء فوق ال 1000 دينار
2: هيك
1: مليار ونص تقريبا
3: مليار ونص تقريبا
2: هيك الجزء هذاك لازم تشوف وراه. ساعات يجيك ملاعب كريم تبدا تخدم في نادي يقول لك خويا الملاعب هذا انا راني ما عادش مرتاح، شو تعمل له؟ اذا كان هو معناه حاجه كيما هكا كلمه كيما هكا تجي تبدل لك رايك، يقول لك الديريجون خويا اذا كان هذا ما يحبش ومتكلف عليه اكس في العام دونك يخرج على روحه، فهمت؟ دونك ما نجمش نحكم بالباهي معناها على قصه بوعالية مع الترجي، دونك ما عنديش المعلومات هذه، ما عنديش
1: رغبه في بوعالية سامح في مليار ونص من فلوس
2: حاجه.
1: هل انه اليوم ترجي لو يلقى عرض في بوعالية ب 500 الف دولار هم معناتها يفرط في بوعالية ب 500 الف دولار ولا يسوى اكثر حسب رايك؟
2: حسب رغبه اللاعب، واني قلت لك اذا كان اللاعب يحبه وانا كفالور اذا كان هو يحب يعطيني والسيت ديغري عملوه بالبي وماركيلي وش يزيد يتحسن سنة
1: عليك من اللاعب رغبه الترجي، هل تعتقد انه يزيد اللاعب يحب يقعده؟
2: لا مش بالمحبه مش بالعاطفه، انا نشوف فيه نتبع فيه في التمارين يوميا نتبع فيه في الماتش اميكو نشوف فيه اسكو قاعد باش يعطيني حاجه به ولا كان باش يعطيني حاجه به نخليه.
1: علاش تحب تهز الموضوع للاعب؟
2: لا مش
1: لا اللاعب ما عندوش مشكل
2: كاداره انا كاداره رياضيه كنتبع في ماتش اميكا نشوف فيه
1: انت نحب انا
2: اي رايي انا نتبع فيه نشوف فيه اللي هو في كور باهي برشا ما سلمش فيه.
3: علاش تحكيوا فني؟ علاش تحكيوا على الاداره والمدرب؟ تو اللاعب مع المدرب عنده شهرين مع المدرب،
2: نحكي لك نحكي الاداره الفنيه والاداريه
3: اكيد المدرب معناتها ليكي كامب لم بوعالية ما أقنعوش ما كانش وكان جا أقنعه راه شد فيه صحيح واليوم حسب الصحافة الجزائرية صحيح مش يمضي مع سير بي مع بلوزداد بوعالية دونك حسب رأيي موضوع منتهي. إذا كان جاء معناتها راه الترجي وكان قاد مصلحته أنه بوعالية يقعد راه بوعالية قاعد في الترجي، هذا رأيي
1: سامبل واضح بالنسبة لك أنت به. كيف يونس راشد ما خدش برشا طونجون الموسم الماضي تقريبا من بلعب
3: هو عديد اللاعبين يتخدم الترجي
1: كذلك المحلي
2: نجم نحكيو في الموضوع هذا كريم مثلا كان تاع يونس راشد
1: كان تاع يونس راشد اللي يبي يستشور الاخرى في الموسم الماضي يونس راشد ولكن ما خدش طونجون مع الترجي الرياضي التونسي. النادي الصفاقسي لولاندو يصل لاعب العين الاماراتي يلعب مع غرناطه في ليكيبيم تاع غرناطه الاسباني اعاره افيك اوبسيون نحب نفهم الاوبسيون هذه وعطيتني رايك فيها اوبسيون دو روفونت مش اوبسيون داشا بمعنى انه تاخذ ملكيه اللاعب بنسبه مرتفعه نسبه 30% تقريبا اكثر شويه
2: دونك انا شريت 30% بلاش فلوس
1: شريت 30% بلاش فلوس دونك انا نحط ملاعب كومبيتيتيف ديكو يتباع من العين الاماراتي لاي فريق انا عندي 30% من البورسنتاج دو روفونت حاجه الحقيقه ما سمعناش بها قبل في
2: لا معمول بها
1: في تونس
2: في تونس اي معمول بها في العالم وخاصه في البرازيل
1: نعرف كل اعاره اوبسيون داشا
2: في البرازيل ديما البورسنتاج هذا معناها كيفاش السود امريكان بصفه عامه يتعاملوا هكا
1: اللاعب
2: نحكي على اللاعب كيما نفس اللي حكيناه على ترو ريسكي من ناحية التونجو
3: على الاخر
2: داكوردو ما دام مومان بالنسبة لي انا الركريتمون هذا فار لكن اذا كانت تقول لي انت مثلا شاريته
1: كبوتنسيال تو
2: كريم من اللاعب راه عنده عامين تقريبا ما لعبش برشا باش نحكي على بوتنسيال باش نعطيك اكزامبل واضح للناس الكل معناها كان نوريك انا في معناها كما نقولوا نمد لك ماتش ويت كريستو في 2020 و2022 و2023
1: وكريستو تو
2: وكريستو تو ما تصدقش تو ما تقولش هذا نفس الملاعب، راهي الكره كومبيتيسيون، راهي الكره معناها راهو اذا كان الملاعب سقيمه مش في التيران راهو مش... او نعطيك اكزامبل واحد اخر جاف نادي السياقسي ما عندوش برشا و سيتي ان فلوب خاطر سقيمه كانتش في الملعب اللي هو مالك ايفونا. ايفونا الناس الكل
1: هي ما زعما مش كتب للسيرو ايفونا
2: لا لا بخلاف بخلاف برشا ملاعبيه راهو كي تجيب ملاعبي عنده برشا ما لعبش راهو ريسك كبير. يمكن انت تقول لي راهو قاعد لعب دي ماتش ميكو انت ما عندكش في البازوني هذاك موضوع اخر فهمت. اما حسب لي البازوني اللي عنده
3: يا ودي ماتش ميكو غير نو غومبلاس لا كومبيتيسيون
2: راهو نعرف نعرف اما انت ما عندك مش كيما واحد ما لعبش جمله مش كيما تقول لي راهو لاعب 15 ماتش
1: مثلا فنيا كيف تشوف اللاعب تشوف لي فيديو نتاعو ليكيب سكاوتينغ نتاع العين الامارات العين الامارات راهو فريق كيما الهلال السعودي هز تشامبيونز ليغ عمل كوب دي موندي كلوب ماهوش فريق معناتها بو امبورت في اسيا ولا كيما في اللي في الكويت ولا في البحرين العين الاماراتي فريق محترم جدا اسيويا
3: محترم
1: اليوم كي تاخذ لاعب من العين الاماراتي كبوتنسيال نجم يكون ينفع النادي السفاقسي في صوره ما الانتجراسيون نتاعو كل شيء مش امريكي
3: بالنسبه لي اللاعب هذا معناتها نعرف في ترانسفير ماركت نتاعو 300 الف يورو عنده 24 مباراة لعبها من الكل في الكل في السنتين الأخيرتين مع العين الإماراتي ما كانش ينجم يلعب قدام
2: السنتين
3: قدام
2: في الموسمين,
3: في الموسمين. مع مع لابا ومع رحيمي ما كانش يلقى بلاصته كذا بعد غرناطة عام اوكي لكن ونيفو كومبيتيتيفيتي اول ما جاء اوكي لكن اليوم شنو هو الليتا نتاعو في الموسم الفارط السنه اللي تعدى هذا ما نجمش نحكموا عليه. تقول لي قبل عامين وقت كان وكان كيب ناسيونال اولمبيك
1: قبل عامين حتى فريق تونس ما يخلط عليه
2: إيه هو شوف
3: هنا اللي انتريسون البروفيل نتاعو اللي عامين التالي اللي انتريسون اليوم
2: على فكره
3: ما نجمش نقول لك انا
2: راهو على فكره راهو في الامارات بالذات راهو في الليجون ما ياخذوش نيمبورت كي
3: صحيح
2: في الايجار راه ما فادلكوش
1: وهذا يخلو... يفسر انه ما حبوش اوبسيون داشا
3: ياخذ لكن فانت كونترا 2020
2: ينجم ينجم يكون معناها بوتونسيالمون بوتونسيالمون معناتها بوتونسيال والموهبه اللي خذوها معناها وقتها راهي السرت كيما قلت لك الكام تاع الضاوي معناها ملاعب وكونفيرمي لكن من بعد كيفاش التطور نتاعو معناها
1: لاعب وصل الى تونس في طريقه لصفاقس وبهذا الانتداب تقريبا نادي صفاقسي يغلق الميركاتو. هذه المعلومة اللي عنا في صورة ما تم بيع جمال موتيابا واللي هو الأقرب لن يباع حاليا نادي صفاقسي سيعوضه بلؤي ترعي.
3: هل هذا كيفي؟
1: هذا هو الموضوع.
3: هل الميركاتو كيفي؟
1: هذا مش نحكيه في غدوة الأخبار مع مريم مقديرة ميرسي توت ليكيب صبري نادر ليكيب سبور كل شكرا وسيم
2: شكرا
1: وسيم يعطيكم الصحة ساعة عادة خفيفة غدوة نرجوكم إن شاء الله في سبور ماج من 3 إلى 4 العشية.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
4: ببليسيتي ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور المسرح البلدي المركب الثقافي محمد الجموسي كرواسون توري وليد بلوس الناصرية وعلى الموقع فرصة تو.
0: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجموسي وكرواسون توري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96. ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الرابعة ديونا فهم عسلمة. وزارة البيئة تفتح بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس باب ترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي يتكون من 10 شابات وشبان من الفاعلين والمنخرطين في هذا المجال بمختلف أقاليم الجمهورية. ويهدف تشكيل هذا الفريق إلى المساهمة في دعم وتنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي وتعزيز مشاركة الشباب في مسار العمل المناخي وطنيا وجهويا إلى جانب إعداد وتنفيذ برنامج تأطير وبناء قدرات للأعضاء الذين سيقع اختيارهم. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تتمكن من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة وتحجز 3000 قرص مخدر وفق ما فاد به مصدر أمني لديوان فم. وتأتي هذه العملية التي نفذتها الفرقة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني إثر سلسلة من التحريات الدقيقة التي أفضت إلى مداهمة منزل يشتبه في استغلاله ضمن هذا النشاط. المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حمت السوق يطالب السلطات الجهوية بتفعيل العقوبات الإدارية التي تصل إلى السحب النهائي للرخص ضد سائقي سيارات تاكسي الفرد الممتنعين عن تقديم الخدمة للحرفاء المحليين، معتبرة ذلك خرقا للقوانين المنظمة للقطاع ولمبدأ المساواة في الخدمة العمومية. إلى شأن الدول، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا من القوات الحكومية اليمنية وإصابة 15 آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون على معسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت وفق ما ذكرته مصادر حكومية. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في موعد إخبارية قادمة في أمان الله.
6: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة، مرحبا بكم الناس كل اللي تتبعوا فينا على موجات ديوان اف ام. هذايا موعد فان تايم كيما مستنسين كل نهار من الاثنين للجمعة من الاربعة للسبعة. نتلاقاو معكم مدة ثلاثة سوايع باش نحكيو اخبار المهرجانات، اخبار الفن والفنانين، الحفلات، الاعمال الفنية والثقافية الكل وين ما كانت وين ما كنتوا تنجموا توصلوا لها في تونس. كل عادة باش نأمنوا هالثلاثة ساعات هذايا من فان تايم معي عزيز في الاخراج، حسام في الاخراج الرقمي، في الاعداد شادلية وسيم ومرام. مرام اللي نقول لها كل عام وانت حيا بخير يا مرام، خاطر اليوم عيد ميلادها. ان شاء الله كل عام وانت حيا بخير، ان شاء الله تعمل اللي تحب عليه في الخدمه هذيه وتوصل وين تحب يا ربي. بما انه عيد ميلاد والاحتفالات ما نجموش نتعدى ومن غير ما نقولوا عيد ميلاد سعيد الفطومه فاطمه القاسمي بنت جعفر، اليوم عام 18 سنه. ونحب نذكروا جعفور اللي 18 سنه معناها باك يا جعفر، كل عام وانت حيا بخير فطومه وربي يخليك لجعفر ونبيله يا ربي. فوالا دونك بالطبيعه الفقرات ما ننساوش جيهان ورضوان وشايمة كيف كيف باش يكونوا معنا على امتداد الفقرات. اليوم في شنو باش نحكي وشنو باش يكون عنا في البرنامج؟ بالطبيعة كالعادة باش نبداو بألو فيستيفال. في ألو فيستيفال باش نحكي اليوم على مهرجان بن عروس الصيفي في دورته 38. بعد الألو فيستيفال كل عادة جينا جيهان بأخبار البيبل، أخبار الفنانين حول العالم في تابي غوج. باش يكون ضيفنا الاول اليوم المخرج مهدي الهميلي باش نحكيو على اخر تتويجات فيلم اغتراب، باش نرجعوا بالطبيعه على تجربته التلفزيونيه اول مسلسل ليه السنه في رمضان كي كنا تبعنا المطبعه، وعلى مشروعه الجديد اللي سماه المصنع وتو نفهموا علاش. ثم يجينا رضوان، رضوان بالطبيعه في زوم فن باش يختار موضوع وباش يعطيكم قراءته ليه ونعرف تستناو ديما زوم فن. وفي الأخير باش يكون ضيفنا الفنان مهدي البكوش اللي عنده إصدارات جديدة باش نتعرفوا على آخر أغاني وآخر مشاريعه لهنا في فان تايم. قبل ما نبدأو
0: فان تايم،
1: قبل ما نبدأو كل عادة لازمنا نسمعوا شوية موزيكا باش نعملوا بها شوية جو ونكونوا في المود. هذاك علاش اخترنا باش نمشيوا مع بها سلطان.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: تسمعوا ديوان فهم في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: المهدي والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم فن تايم، فن تايم.
2: مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه فان تايم اللي باش ترافقكم من هنا حتى للسبعة متاع العشية. بدينا فقراتنا الموسيقية، فوصلنا الموسيقية بالجو، لكن كي جيهين هلت بما أنه احنا توصلنا للتابيرو، جبت معها البينك فلويد، فكنا في باهي سلطان ولينا ميسيلش هو رأو الكل جميل، وإن شاء الله يرضي الأذواق الكل. جيهين عمل جو
3: شخت،
2: مرحبا بيك.
3: مرحبا
2: بيك جيهين بحذينا دونك وقايت تابي روج.
1: تابي روج،
3: بداية أخبارنا من تابي روج نبدأوها من لبنان، وين الفنان وائل كفوري كان أحيا حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني، والمفاجأة أو لجيست سيمبوليك اللي عمله هو أنه قدم أغنية بكرة رايح على الجيش اللي خرجت في التسعينات، قدمها وهو لابس البدلة العسكرية متاعه وقت اللي كان عدى الجيش في شباب 30 عام التالي. يظهر لي البوست بيرميت اختوى بعد ما خسر برشا من وزنه المدى الأخرى ضعف برشا ورجع استرجع رشاقته ولايقته ورجع أو رجع الجمهور اللي كان حاضر بكثافة قرابة 6000 شخص، رجعهم لذكريات ألبوم 12 شهر اللي خرج 30 سنة التالي. والجيس فيه تشجيع للشباب على أداء الخدمة العسكرية في لبنان، وهو زاد فيه موقف سياسي مساند للجيش اللبناني في سياق يجي متاع مفاوضات الحكومة اللبنانية مع الكيان الصهيوني، والتأكيد على أنه الجيش اللبناني هو الطرف الوحيد اللي يلزم يكون عنده إسلاح، وهذا يخلي العديدين يستنجوا أنه موقفه فيه موقف بلتو من طرف سياسي معين وعنده سلاح. من وائل كفوري إلى وائل جسار اللي ما عندوش برشا كان في تونس، ولكن مؤخرا أثار الجدل وقت اللي دخل هاتفيا في برنامج 90 دقيقة مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، وكان هذا من خلال تصريح وقت اللي سألته على رأيه في أمير عيد والنجاح متاع مجموعة كايروكي. هوني وائل جسار اعتذر وقال صراحة مين ده، وقال مش قصدي أنه تنقيس منه ولكن صراحة ما عرفوش. من الجملة هذه انطلق الجدل عند المتابعين بين اللي اعتبر أنه هذه إهانة أمير عيد أو موقف لا يليق بوائل جسار، وبين اللي هاجموه كاريمون، وهذا خلاه يخرج ويوضح في تصريح آخر لبرنامج إيتي بالعربي، وقال اللي هو مستغرب من الانتقادات اللي جاته بسبب الكلام هذا، وشدد على أنه ما يقصدش الإساءة إلى أي فنان أو التقليل من زملائه في الوسط الفني، وأنه عدم معرفته بواحد من الفنانين ما يحمل حتى معنى سلبي. وقال برشا الناس ما تعرفوش، وهذا مش استنقاص من موهبته، قال أنا نفسي فما برشا ما يعرفونيش، وهذا ما هوش مشكل، وكل فنان عنده جمهوره ومكانته اللي يحترموها الناس الكل. الأخبار الأخرى يهزنا الهوليود، وين عينين لباباراتزي على الثنائي الجميل جيجي حديد وبرادلي كوبر اللي شافوهم في فضاء عام مع بعضهم اليد في اليد. ولكن التفصيل اللي ركزوا عليه الباباراتزي وأثار الجدل هو أنهم كانوا لابسين خواتم متطابقين. دونك تساؤلات قاعدة تقول أنه هل أنه الثنائي تزوج في السر في الفترة الأخيرة وإلا لا؟ إلى الآن ما فما حتى تفاعل ولا رد من عند لا جيجي حديد ولا من عند برادلي كوبر على الكلام هذايا، اللي رغم ارتباطهم ببعضهم منذ سنوات ولكن رغم زادة الشهرة متاعهم الاثنين، فإنهم نجحوا نوعا ما في إبقاء تفاصيل علاقتهم وحياتهم الخاصة بعيدا عن الأضواء.
2: دونك أنت تعتقد أنه لابسين الأخواتهم المطابقة مش بالضرورة هنكوتكم معناه خطر يعملوا هكا الفنانين باش يحلوا لدي بقى
3: يعملوا هكا هما الحقيقة، أما أنا مع أنه نتبعوا الغرزة معناه
2: تحب أنت تتبع الغرزة تقعد تلوش حتى نفهموا شنو الموضوع.
3: ما حليه مع بعضهم الحقيقة.
2: الحقيقة زوز
3: أجمل كوبل في هوليود
2: بي أجمل بي أجمل فيزيك ما تقصد
3: معناه في انسجامهم في فيزيك ما الاثنين محليهم الاثنين بين هي محليها في خدمتها كعارضة أزياء وزيدا محليه في أفلام وكممثل.
2: صحيح هو ممثل كبير وهي زادا نحبوها أكثر على خاطر مواقفها من القضية بالطبيعة، وانت بما أنها فلسطينية بالضبط بما أنها فلسطينية. مرسي بوكو جيهين، تقترح علينا أغنية أخرى ولا
3: عديت أنت بهي سلطان؟ غدوة نقترح عليك حاجة أخرى. شو عندك غادي
2: غدوة حاجة أخرى؟
3: رح ما تطلع ما فهمش.
2: لا لا خليني نوصلك سلام الساعة لهنا. خليني نوصلك سلام معز، مرحبا بكو ناكسوس سيوار اللي كنت أول واحدة موجودة هوني. فدوة مرحبا بيك، ما ريتكش عندي مدة. حبيب كيف كيف الكلكم، مرحبا بكو، يفرحوا بيك جيهن كيف تجي. حتى لو كان ما يحبوا أغاني أخرى قل لنا شنو تحب. شادو صحيح باش أنت اللي تقترح الأغنية.
3: أي حاجة الكاظم الساهر.
2: أوه أي حاجة الكاظم الساهر. بيه تنوصلكم ميل الكاظم الساهر. نسمعوا اقتراح جيهن أي حاجة الكاظم الساهر، ثم نرجعوا على خاطر ألو فيستيفال كان قاعد يحضر باش نحكي لكم على تفاصيل مهرجان بن عروس الصيفي، باش تعرفوا شنية السهرات اللي تنجموا تحضروها في بن عروس ولا الضاحية الجنوبية الكل. كيف تعجبكم سهرة في بن عروس تنجموا تتنقلوا لها. هذايا بعد ما نسمعوا كاظم الساهر.

0: كاظم الساهر، هل عندك شك وصلنا لترقص حافية القدمين اللي اختارتها جيهان؟ سمعنا كاظم الساهر ووصلنا إلى تأمين ألو فيستيفال، باش نحكيه على مهرجان بن عروس الصيفي. ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
0: مهرجان بن عروس الصيفي هذه دورته 38 واللي هو يدور في شهر أوت من 2 أوت ل 11 أوت. باش ناخذ تفاصيل الدورة هذه، اختيارات البرمجة والاستعدادات، معنا عبر الهاتف السيد مهدي بن يوسف مدير المهرجان. عسلامة سي مهدي. مرحبا بك سي مهدي. في البداية كان تعطينا لمحة على الدورة هذه 38 المهرجان بن عروس الصيفي، شنو جديد، شنو اللي حاولتوا تبدلوه على الدورة القديمة، وفي طريقنا تحكينا بالطبيعة على البرمجة وشنية أهم العروض اللي مازالت ينجموا يتبعوها جماهير بن عروس.
2: إن شاء الله بدنا حبينا نلمس شوية من التراث نتاعنا. كان موجود في البرنامج نتاعنا البحث الجربي وعزوزيه في الأرواب، حاولنا نقربوا برشا للجو التونسي والجو العائلي كما نقولوا نحن في بن عروس.
0: جميل، به بدينا كالعادة يظهر لي افتتحتوا الدورة بالكرنفال سي سا؟
2: طيب احتفلنا، عملنا احتفال خارجي في شارع حبيب بورقيبة بن عروس. كان في الكرنفال معناها الدومة العملاقة للأطفال، كان ثم بوسعادية حاجات معنا الجو التونسي تاعنا وفرقة النحاسية لجو تاعنا بتاع الكرنفال.
0: الكرنفال اللي مستنسين به واللي هو من عاداتنا في تونس وفي الصيف في المهرجانات، وفي نفس النهار اللي هو 2 أوت
2: حبينا نعمل في وسط بن عروس
0: بالضبط،
2: كانت ناجحة خلت أثر إيجابي والناس معناها مهمو أكثر ولا في المنطقة في بن عروس معناها
0: تنشط المدينة بالطبيعة والعبيد تخرج وتتفرج وتدخل في المود متاع المهرجان اللي بديتوه بالمحفل الجربي نهار 2 أوت كيما هاك. ثم شنو عملنا بعد؟
2: ثم عملنا سنفرة بالطبيعة، كنا بدينا مع المحفل الجربي، جو الجربي كيف كان معناها أمبيونس كبير في بن عروس، جمهور بن عروس حبوا برشا المحفل الجربي فقالوا لنا جبتونا جربر بن عروس، الجمهور معناها
0: صحيح العباد الكل تتمنى تمشي الجربة في الصيف، جبتوا لهم جربة لبن عروس،
2: جبنا جربة نحن لبن عروس.
0: جميل.
2: بعد عملنا سهرية مع الليجير مع سنفارة في الزاق التونسي.
0: الإقبال أكيد كان قياسي، نتصور الشباب يحب الراب سنفارة، دونك الحفلة كيفاش كانت؟
2: كان أمبيونس باهي، جو ممتع ياسر للليجير، معناها سنفارة الأكثر هي يحبوا الليجير، كان جو شبابي معناها في وسط المهرجان. وغدوة إن شاء الله عنا عزوزية بواب
0: مع نذير بواب. نذير بواب من الأصوات التونسية المميزة الحقيقة، دونك غدوة عزوزية زغوان.
2: وثمانية أوت إن شاء الله عنا مرتضى الفتيتي.
0: مرتضى كيفاش ماشي التذاكر، اقتطاع التذاكر؟
2: عباد الكل معروف أثناء مهرجانات الكل من أكثر ما معناها الفهاليات الناجحة، الحفلات الناجحة هما حفلات مرتضى الفتيتي. عمي وجبنا سيد رؤوس ماهر جدا كيف كيف أمتنوس عالي المهرجان، كل مرة نجيبوا حاجة جديدة للمهرجان
0: وهو كذلك. دونك إن شاء الله حفلة مرتضى الفتيتي نهار 8 أوت تكون حفلة ناجحة كيف كيف. ثم 9 أوت المسرح.
2: المسرح عنا المسرح مع سيد محمد صابر المسلاتي، نجم من نجوم الرقوج الديناري
0: بالطبيعة. المسرحية
2: نبيعوا معناها فطان نوير اللي هي معناها فكاهية نسكن ضحكهم وفيها برشا جو برشا ضحك
0: صحيح ويحبوه برشا. صابر يقولوا له ديناري ساختين ما، دونك بابا نويل الشخصية متاع بابا نويل المسرحية هذية. أيوة عمني وخدمتوا مسرح، قدمتوا مسرح في البرمجة
2: بالنسبة للاختتام يكون مع تليلي القفصي، جو المزود التونسي
0: تليلي القفصي. جميل جدا، دونك هكا كل مره تجيبوا لهم لقشه من تونس بن عروس. تليلي القفصي 11 اوت كيف كيف نتصور باش تتعدى حفله حلوه، الناس تحب الجو نتاع تليلي القفصي. التذاكر اسعارها سي مهدي؟
2: والله الاسعار التذكر في المتناول. بالنسبه للمرتضى الحكيتي سعر التذكره 25 دينار.
0: باهي.
2: بابا نويل 15 دينار. ليلي القبسي 10 دنانير.
0: باهي.
2: العزوزية كيف كيف عشرة دينامير صارت تبك. بالنسبة للمحت الجربي كانت دينار تيكي وسنفرات يتعدى تيكي البان دينار.
0: به معناها القدرة الشرائية المفروض تنجم تستوعب أسعار كيف ما هكا في بن عروسي نجموا يتفرهدوا من غير ما يتضروا في الميزانية.
2: نحن نعني نقول ديما تبغى المهرجان تاع بن عروس معناها اجتماعية أكثر منها باش تكون معناها ربحية. معناها المنطقة الهدف الرئيسي هو باش نشطوا المنطقة نتاعنا ونكون فما متنفس معناها لسكان المنطقة.
0: باهي جميل. شنو تحب تقول توا لأهالي بن عروس والضاحية الجنوبية الكل الحفلات اللي مازالوا ما حضروش العرض من عروض المهرجان؟ قل لي.
2: نحب نقول لهم حضوركم يشرفنا ويشجعنا برشا باش نقدموا حاجات خير وأكثر من عام لعام. إن شاء الله البرنامج يكون عجبكم. مرحبا بكم الناس الكل في المهرجان بن عروس. حاب زادا نشكر سلطة محلية الكل اللي معناها وقفة معنا بكدا باش ننشحوا التظاهرات هذوما اللي تعرف مش ساهل التنسيق
0: بالطبيعة. التنسيق والتنظيم وال مرحبا مرحبا بك. المهم قل لي سي مهدي دوك بالطبيعه السلطات اكيد فما دعم معناها من السلطات المحليه في بن عروس والاجراءات التنظيميه والامنيه كيف هذا الكل فيه برشا تنسيق. اكيد ما نجم ينجح المهرجان كان كي تخدموا الكل مع بعضكم. يعطيك الصحه سي مهدي بن يوسف مدير مهرجان بن عروس الصيفي اللي كنا نحكيه على دورته 38 بدأت في 2 أوت ويتواصل حتى 11 أوت ومازال عندكم عروض ما بين الغناء الشبابي العزوزية غدوة وكيف كيف المسرح. تنجموا تشوفوا العروض اللي تعجبكم وتحضروا وتسهروا في مهرجان بن عروس. هذايا كان ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال
0: مازلنا في فان تايم راجعين لكم بعد شوية ما تبعدوش.
1: فان تايم

0: الرياضة الأولى وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: فان تايم
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. انتم تسمعوا في فان تايم اليوم الخميس، جمعه عديت في ساعه. مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا، كنكم في الثنيه راجعين ماشيين خدمه تفرهيد تحويس ولا في الدار. ان شاء الله يكون الصيف لطيف، وان شاء الله السخانه اللي قاعده ترجع الايامات هذيا مش مقلقتكم، وان شاء الله انقطاعات الضوء كيف كيف راني نشوف فيكم اصدقائي تحكيوا في الموضوع، ان شاء الله ما تقلقكمش وخاصه ما تضركمش. فكملوا معنا توا في فان تايم. حبيت نذكركم مستنسين ديما في أغلب برامج دي وين أفام، نحكي لكم ديما على مخيم الأمل في قرى الأطفال SOS. مخيم الأمل اللي استنسنا أنه في الصيف يجمع صغيرات قرى SOS الكل، ويتقاسموا معاكم فرحتهم واللحظات الجميلة اللي عاشوها. ديما نحاولوا نعرفوا شنو صار في مخيم الأمل اللي كل مرة يكون فيه مكان ويحاول يغطي أغلب أطفال ولا كل أطفال القرى، بين اللعب بين التعلم. تذكر عمنا ولحكينا برشا على اشتغالهم على اكتشاف المواهب في الصغيرات هذوما، وخاصة تكوين ذكريات ما بيناتهم باش يقعدوا يتذكروا صغرهم واللي هما خرجوا وتفرهدوا لعبوا وعاموا كيما الصغيرات الكل يستحقوا أنهم يتفرهدوا في الصيفية. السنة الجديد SOS خمت زادة في الأولي في برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال، الأمهات الراعيات للأطفال هذوما مع صغيراتهم. السنة تمتعوا بمخيم العائلات اللي هي فرصة للعائلات متاع SOS باش تعيش لحظات من القرب ومن الفرحة والتصييف كيما العائلات الكل. باش ناخذوا التفاصيل على مخيم العائلات معنا عبر الهاتف مدام سلوى الأحمر، أخصائية اجتماعية منسقة جهوية لبرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال في قرى الأطفال SOS. عسلامة مدام سلوى.
3: عسلامة، مرحبا بكم واعطيكم الصحة على الاستضافة. شكرا.
2: مرحبا بك مدام سلوى. أول حاجة احنا مستنسين نحكيه على مخيم الأمل، نحبك اليوم تفسر لنا أكثر شنو مخيم العائلات والهدف منه.
3: أوكي، يعطيكم الصحة. مخيم الأمل هو انطلق العام اللي فات. مخيم الأمل في نسخة الأولى كان يضم الأطفال فقط اللي خرجت منهم المواهب، وخرجنا برشا ذكريات محلاهم مع صغيراتنا. لكن السنة الجمعية التونسية خموا مزيدة في العائلات، خاطر الحقيقة كان الطلب عملوا حتى من صغيرات، حبوا أنهم العائلات نتاعهم يكونوا مشاركينهم في اللحظات الجميلة هذيك. وفعلا أثناء الحمد لله تم مشاركة 27 أم لمجموع أطفال 81 طفل. الدورة الثانية هذه فيها 15 أم و 45 صغير. الهدف من اللمة هذه هي فرحة العائلة، وأنها فرصة أن العائلة تقرب لصغيراتها أكثر. ما فماش أنترنت، فما كان أنشطة ترفيهية أنشطة تثقيفية. هو هدف أنه بالحق الجمعية توفر فضاء صيفي خاصة للعائلات المحدودة الدخل اللي هم مستفيدين برنامج متاعنا، وإن شاء الله نكون معناها حققنا بالحق الحلمة هذه والهدف النبيل هذايا.
2: هو يعطيكم الصحة. هو ديجا تخمام لولاني في مخيم الأمل في أنه الصغيرات يعيشوا صيف فيه تفرهيد وفيه جو كما الصغيرات الكل، لكن زادة يحبوا يكونوا أمهاتهم معاهم، فالفكرة كيف تبلورت أكثر ووصلت المخيم العائلات. يعطيكم الصحة. أكيد رأوا الجو بدأ من التحضير في أنهم يحذروا في رواحهم باش يمشيوا مع أمهاتهم للمخيم.
3: فعلا احنا واكبنا تحذيرات نتاع العائله كيفاش يلموا الساك، كيفاش خاطر احنا الحقيقه عاوناهم زادا في انهم يكونوا الدبشه مزيان. احنا الحقيقه نخمم في الديتاي الكل، انه صغير بالحق يكون كيما اي صغير تونسي مفروض اللي من يموم معناها من احتياجات نتاعه باش يحس روحه اللي هو كيما العائلات التونسيه الكل. وفرنا البيئه اللي تخلي صغير هذاك يعيش بالحق بصفه مستقلة، يحس بالراحة النفسية كيف وكما أي صغير، وخاصة معها الأم متاعه وصلي، خاصة الأمهات شاركوا واللحظات هذيك بالحق ما تتشريش بالفلوس، خاطر فرحة الصغيرات وأنها العائلة تكلم أي وقتاش وما تنسونيش. دونك بالحق هم بيدهم وقتاش نمشوا وقتاش الكار تخرج. دونك اللحظات هذوك منعيشوهم احنا كخصائين اجتماعيين على الميدان، اللي هي تخلي بالحق ثم فيدباك محلاه، واحنا نتوا نتبعوا فيهم كل يوم ويوم، خاصة عندنا المصيف في جرجيس نتاع العائلات. أيوة. دونك المتابعه عن كثب، الفرحه كبيره برشا، وهذه الكل من خلال خير التوينس الكل اللي قاعدة تتبرع واللي قاعدة تخمم كيفنا في صغيرات هذوما في العائلات هذوما.
2: يعطيك الصحة مدام سلوى وجرجيس مزيانة برشا وشلوط متاحة محليها وآمنة للأطفال على خطر الشط محليه في جرجيس وسهل على الصغيرات. إن شاء الله يكونوا قاعدين يتمتعوا وإن شاء الله تنجموا تغطيوا كل العائلات والصغار الكل كيف كيف. دونك تعقيبا على كلامك مدام سلوى ومرحبا بيك إن شاء الله زيدا كيف كيف نرجع توا في البرمجة الشتوية وتجيب حذنا وتحكي لنا أكثر. خليني نذكر الناس اللي تسمع فيك ويحبوا يدمعوا الجمعية إنه ديما الآليات هي بيدعم تاع التبرع ذكرنا فيهم أنت مدام سلوى.
3: الآلية الأولى هي على طريق السيد www.sosve.cn وإلا كلمونا على 58-371-002 وهي فرصة توا اللي احنا داخلين على العودة المدرسية. دونك بالحق ما بدينا قلوبنا الكل في صغيراتنا في قرايتهم في النقل متاعهم. دونك فرصة الناس الكل توا باش تتجند بعد المصيف وبعد المخيم جايتنا عودة مدرسية. دونك نحب الحق نداء من قلبي لقلب كل توانسة انهم يعاضوا مجهودات الجمعية اني ماذا بدينا ننسوا أكثر عدد ممكن من الصغيرات بالضبط. والعائلات إن شاء الله.
2: وهو كذلك شكرا ليك مدام سلوى الأحمر الأخصائية الاجتماعية والمنسقة الجهوية لبرنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال في قرى الأطفال SOS. بالتأكيد لازم نشنا نسيو توا أنه قاية ديجيتال ويفز نمشي والأنيس الغول وبعد نخليكم مع الأخبار بصوت زميلتنا مريم قديرة ثم نرجع باش نكملوا رحلتنا في فان تايم.
1: فان تايم
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افهم. بعد 10 سنوات من اطلاق الاسيستون دو جوجل بشير وسار وتريت على اندرويد ابتداء من يوم 4 سبتمبر المقبل. جيميناي الذكاء الاصطناعي هو اللي باش ياخذ عليه المشعل وجوجل تشوف انه هذه التكنولوجيا سوفيزامون ماتور ولازمها تخدم وحدها. في رساله الكترونيه تبعثت لمستعمليها اعلنت جوجل انها باش تبدا في سحب سون اسيستون فوكال هيستوريك منذ تاريخ 4 سبتمبر 2026. كل الهواتف الذكيه باش تتجه نحو جيميناي في نفس الوقت. وجوجل اعلنت زادا انه الاسيستون فوكال ما عادش باش نلقاو له اثر منذ ان تم الترانزيسيون. بعد الميغراسيون كلمة أوكي جوجل أو الضغط على البوتون داليمونتاسيون دو سون سمارتفون تطلق مباشرة جيميناي. الهواتف العادية باش تنجم تشغل الذكاء الاصطناعي لأنه يستحق أقل شيء 2 جيجا دو ميموار فيف وأندرويد 9. والهواتف القديمة جدا بإمكانها الإبقاء على الأسيستون دو جوجل. التغيير هذا باش يعمل ثورة صغيرة لمستعمل الأندرويد لأنه الأسيستون يرتكز على لي غرون موديل دو لونغاج دو جوجل وينجم يفهم كل الطلبات بسهولة ويتعامل مع دي سيرفيس كيما جيميل كيما جوجل مابس ويوتيوب وجوجل أجندا. الحاجة الوحيدة السلبية في هذا التغيير هو سرعة الإجابة اللي تكون أبطأ لجيميناي لكن جوجل وعدت أنها باش تحسن فيها في لي بروشين فيرسيون. حدث يمكن وصفه بتاريخي باش نشهدوه يوم 12 أوت المقبل. لا مانيش نحكي على كسوف الشمس بل على التقديم الرسمي للروبوت فون من طرف شركة هونر واللي كانت ورتنا عديد لديموسخاسيون لهذا الهاتف الغريب واللي خروجه أصبح محقق. صدفة أن خروجه يجي في نفس تاريخ الإعلان على تقديم لبيكسل أوز دو جوجل ما نتصورش. هونر معروف عليها أنها ماركة تعشق التجديد والتطوير والبحث على ليفريز إنوفاسيون باش تطلق هاتف ذكي كومبليتمون إيندي باتيزي روبوت فون. كان عرف شهرة كبيرة بفضل سون موديول فوتو غرافيك واللي تمثل في كاميرا متخبية في أعلى الشاسي لما تكون ديبلويي في 0.8 ثانية. نشوفوا أمبرا روبوتيزي يخرج من التليفون وينجم يتحرك على 360 درجة ويميل سور بلوزيورز أكس ويتبع بصفة أوتوماتيكية الشخص اللي يصور فيه ويتحرك. هاتف فكرنا شوية زادة في هاتف سامسونج القديم الـ A80 واللي كانت فيه كاميرا روتاتيف وكان زادة عندها برشا مشاكل. الروبوت فون فيه ان كابتور برينسيبال دو 200 ميجا بيكسل زوم اوبتيك فوا 3 وهونر عمل اون كولابوراسيون مع المصنع الألماني الكاميرات المعروف برشا أغي تخلي الهاتف يكون فيريتابلومون على بوينت. الفيش تكنيك من أقوى ما فما وآخر ما فما لكن السعر مازال مجهول وباش نكتشفوه كان نهار 12 أوت المقبل. الأكتواليتي جيمينغ دو جور تخص بلادنا وشبابنا المليء بالأفكار والطموح والعزيمة والابتكار واللي اليوم أصبح عنا بلوزيورز إكيب تطور في ألعاب الفيديو باش نقترح عليكم 3 جو 100% تونسية تنجموا تجربوها وتستمتعوا بها في هذه العطلة. ولعبة هي للمطور إيكو ديف وهي خاصة لمحبي الشطرنج. فيها باش نلقاو رقعة 8x8 بديزاين جديد وقدرات خاصة وتشكيلة تبنيها قبل بداية المباريات. الخصم يكون إما الانتيليجونس ارتيفيسيال أو أون لوكال أو أون لينيا والنسخة التجريبية لتشيس دي أبديت تلقاها متاحة مجانا على موقع itcho.io. اللعبة الثانية اسمها رايت رايد سيرونيكس، فريق تونسي كان طور زادة اوبسيونيت. رايت رايد قتال سيارات في مود فيرتوال، يفكرنا بالونيفير دو ترون. نلقاو في اللعبة 36 ستاج 17 ارم و 9 بوس. اخيرا اللعبة الثالثة وهي ريباونس الاستوديو بامبوزل، وهي لعبة نتقمص فيها دور اون بال دو باسكت بول اللي تحاول انها توصل لعائلتها وتتغلب على الصعاب في ان تيران دو جو كاوتيك و دي ديكور ان روين. الجو يدعم اللغة العربية ومتوفر على منصة ستيم منذ 22 افريل 2026 بسعر 10 دولارات. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويف. زي ما عدنا جدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques. العادي وانا فما stay connected and protected. تشاو تشاو.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز الخامسة ديوان افام، مع السلامة. جمعية أصوات نساء تعلن أنه سيتم يوم 13 من أوت الجاري بالتسامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة إطلاق أول منصة إلكترونية مخصصة لرصد وتوثيق جرائم تقتيل النساء، وذلك خلال ندوة سيتم تنظيمها لتقديم تقريرها السنوي حول هذه الظاهرة لسنة 2025. وتهدف المنصة الجديدة إلى إتاحة البيانات المتعلقة بجرائم تقتل النساء بصفة منتظمة، بما يعزز آلية التوثيق ويدعم جهود المجتمع المدني في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. رئيس جمعية البيئة بمنزل تميم من ولاية نابل أيمن حمام يحذر من تواتر الاعتداءات وأعمال التخريب والإهمال التي تطال الموقع الأثري سيدي سالم حمام، والذي يضم معالم تاريخية تعود إلى أكثر من 3000 سنة، مشيرا إلى أن هضبة سيدي سالم تتعرض منذ سنوات لانتهاكات مست من قيمتها الحضارية، شملت سرقة سياجها الحديدي وأعمال حرق. إلى شأن الدولي، ثماني دول عربية وإسلامية وهي كل من قطر والأردن وإمارات وأندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر تعرب عن إدانتها واستنكارها لانتهاكات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة، لا سيما استهدف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية، معتبرة أن ذلك يقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار. والسعودية تعلن عن تعيين قائد لتحالف البحر الدفاعي المتعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة وانضمام دول جديدة إليها بعد نحو أسبوع من تأسيسه. مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي يدعو الاتحاد إلى استخدام كل ما لديه من نفوذ على المغرب بما في ذلك سياسة التأشيرات والتجارة لضمان تعاونه في مجال الهجرة. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام السادسة في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام. ديوان فام.

0: فاني تايم.
1: انتم تسمعوا في فان تايم، مرحبا بكم مره اخرى. هذه ساعتنا الثانيه لليوم من برنامج فان تايم. كنتوا تسمعوا في انا بعشقك بصوت ميادة الحناوي، وبالطبيعه ليفينمون الليله هو حفله ميادة الحناوي في مهرجان قرطاج الدولي بعد غياب سنوات. اخر مره ميادة الحناوي جات لتونس واحيت حفله في مهرجان الحمامات 2016، معناها عندها 10 سنين من توا، وقبلهم اخر حفله في قرطاج كانت في وسط الالفينات 2005 2006. فنتصور ان الجماهير غفيرة تحب ترجع تشوف ميادة الحناوي، وفرصة حفلة كما هذه أكيد مش ديما تنجم تتكرر، فإن شاء الله تكون حفلة جماهيرية موفقة ويشوفوا فيها فنانة كبيرة من الزمن الجميل. هذه ميادة الحناوي، وإحنا توا في ساعتنا الثانية بطبيعة كما عودناكم باش يكون بحذنا ضيف باش نحكيه في أعماله، في شنو جديد، في تتويجات، على خاطر بحذية مخرج تونسي ما شاء الله الأعمال السينمائية قاعدة تاخو فيه جواز، وكانت له زادة سنة تجربة في التلفزة أول مرة، وكيف كيف لقات استحسين كبير برشا. نحكي على المخرج مهدي الهميلي. مرحبا مهدي.
2: مرسي عايشك. مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك مهدي. اليوم ضيفنا، أنت واحد من أهم الأسماء في السينما التونسية اليوم، مخرج وسيناريست وليك منتج زادة، فرضت اسمك بأعمال لقات صدى الحق في تونس وفي الخارج. نذكر بثلاثة أعمال سينمائية طويلة اللي عندك، بدينا بتالا مون أمور عرفناك وقتها، ثم أطياف، وصولا لاغتراب السنة اللي شارك في برشا مهرجانات عالمية، وتوج بعدة جوائز اخرها تو مبروك الجائزه في مهرجان القدس الدولي، جائزه لجنه التحكيم. هكا
2: اي مهرجان القدس للسينما العربيه. الفيلم فاز بجائزه لجنه التحكيم، هي جائزه ثانيه في المهرجان. بيان سور واحد ديما يفرح كي فيلم يدور، وسورتو فيلم اللي كان صعيب اختراب. جو بونس من اصعب الافلام اللي عملتها، من اصعب الحاجات اللي عملتها في حياتي. دونك فرحت برشا للفيلم. اول مره يتعرض لي فيلم في فلسطين. وان شاء الله من بعد العرض هذايا فما وسي باش يتعدى، ان شاء الله باش نحاولوا يتعدى في غزه، باش يتعدى في رام الله وسي. دونك سي امبورطون باش الفيلم زاد والسينما العربيه توصل للشعب الفلسطيني اللي هو نعرفوا شنو قاعد يعيش.
1: أكيد.
2: واللي ديما نحاولوا انه نعطيه حاجه من الخدمه نتاعنا،
1: نوصلوا له حاجه ونرفعوا عليه باي طريقه كانت. علاش تقول لي صعيب من اصعب؟ شنو اللي كان صعيب فيه بالضبط؟
2: اللي كان صعيب كانت الصناعه نتاعو، كان فيلم تصويره ديجا في معمل الفولاد كان صعيب. الموضوع نتاعو كان قاسي، وسي الظروف اللي انا صورت فيها العمل هذاك كنت عديت بحاجات شخصيه ياسر قاسيه. دونك فقدت ناس قراب ليا، دونك الفيلم كله خلى فريمون اثر كبير عليا. دونك نفرح كي يتعدى. قبل القدس زاد اخذ جائزه في مهرجان روتردام، فيلم العربي زاد اخذ جائزه ثالثه البرونزيه. دونك فما توقف مهرجانات اخرين وعروض اخرين، لكن نحس اللي فوالا الفيلم التتويج نتاعو زاد يمسني وسي، خاطر تحس يعوض لي شويه على التعب هذاك اللي حسيته.
1: مهم التتويجات تنجم، وخاصه لي رياكسيون تاع الناس. نعرف اللي هو خرج لبرا ولقى برشا استحسان لبرا قبل، وكيف وصل لتونس وتعرض في تونس عمل شويه جو من نوع اخر.
2: عمل برشا جو
1: الحقيقه، وكان موضوع حديث طويل وعريض. خلينا جوست نفكروا، حتى لو كان الموضوع تحكي فيه بالكدا، صارت بوليميك على نقد ولا انتقاد، خاطر النقد ماهوش هذاك بالضبط النقد. لكن فما عباد علقت برشا على مشاهد شافوا انها زايده مسقطه، تعرفك الالفاظ هذيك كلها اللي تتقال، وانت حكيت فيه برشا وبررت انت كيف كيف والبطل غانم الزرلي اللي حكى في الموضوع. كان نحسبوا روحنا باش نسكروها ومعاش نرجعوا له الموضوع. شنو هو اللي خرجت به من هذا؟ مش تبريرا للاختيارات، خاطر هو اختيار سينمائي ابخي تو، لكن لا بوليميك في حد ذاتها، شنو خليتك استنتجت وشنو اللي قررت مثلا؟
2: جو بونس لا بوليميك تتصرف كان صار فيها سوء تفاهم الاولى، خاطر الفيلم كي تعرض تعرض نسخه للصحفيين، نسخه في لافون بريمير، حبيناها تكون نسخه العالميه. بيان سور نحن كيما تو مهرجان عمان الفيلم تعرض ياك الكجور في مهرجان عمان السينمائي الدولي، تعرضت الفيرسيون اللي هي يعملها ديما الموزع العربي للبلدان العربيه اللي نحي منها الحاجات اللي تقلق، اللي هو في العقد هذاك يعني ما بقى عندي تدخل فيه الشيء هذاك. فاللي صار انه احنا حاولنا نعديو للصحفيين في العرض ما قبل الاول افون بروميير،
1: الجمهور معناها عنده فهم
2: بين جمهوري لي ولا هي لي لا افيرتي وكل شيء. اللي صار انه جو بونس فما صارت حاجات ماهيش بريئه. جو بونس فما ناس اللي جاوا، فما للاسف ما نجم نقولوا صحفيين ماكم سي دي با صحفيين، خاطر صحفي يدور لي فمشكون يحب البوليميك فوالا، فمشكون كي لي لاميد لو سور لو فو وشعل النار وكلكو سوف كبرت النار
1: مش بريئه من نوع انه يكون يخدم في اطراف اخرى معناها
2: اي جو بونس جو بونس جو بونس دونك انا خذيت لي شوز تعرف السينما كيما البوكس كي باش تطلع في الرينج باش تاخذ شويه ضربات دونك قبلت انا اللي صار وبديت تعلمت منه برشا حاجات
1: هذا اللي حبيت نسال
2: تعلمت منه برشا حاجات اللي اللي بوتيتر نحاولوا نوصلوا للجمهور بطريقه اخرى وجو بونس اوسي التجربه نتاع التلفزه اللي عطاتني جمهور اللي انا ما كنتش بتيتر واعي به خاطر برشا ناس شافوا المطبع وحبوه فكي جاو مش في بالهم السينما كيما التلفزه
1: مش يلقاو نفس
2: التلفزه مش كيما السينما حاجتين مختلفين
1: صحيح ولو انه انت في المطبع حبيت تجيب من تجربتك اللي هي سينمائيه حبيت تحط منها في التلفزه لكن بالطبيعه ماهوش كيف كيف لكن مهم راه كي تمشي كيف تمس حاجه جديده ولا تخدم في حاجه جديده اكيد فما جمهور حتى بالاسم تفرجنا أيه. في المطبع مهدي الهميلي صحيح. عنده فيلم

0: فيلم وفما شكون يقول انا معاه انا ضد
1: سيبيان حركه
0: الحريه باهيه والناس كل تعبر على رايها مع الشيء هذاك.
1: باهي خلينا نمشيو لتجربه التلفزه واللي هي اول مره انتاج مسلسل ساعه ديجا انتاج على خاطر انت مخرج انت كتبت سيناريست وانت قررت المره هذه انك تكون
0: منتج. نحن نقوموا للتلفزه الوطنيه هي المالكه، نحن نعملوا الانتاج
1: التنفيذي بيان سور منتج
0: منافس. لكن انا منتج روسي، انا فتحت شركتي الفيلم هاوس 2015 بعد ما عشت تجربه صعيبه شويه في تيلي مونامور اللي ما انتجتوش، الفيلم الوحيد اللي ما انتجتوش.
1: باهي
0: دونك قررت نسيطر على الادوات السينمائيه وعلى طريقه التعبير متاعي. نعرف اللي جام بيدجي نصرفوا للفيلم، نعرف كيفاش نصرفوا باش نعبر على على اللي نحس فيه وعلى موضوع الفيلم. دونك المطبعه نشكر التلفزه اللي عطاتني الفرصه هذه اول حاجه، اول تجربه ليا في الاخراج، لكن وسي باش نكون موجود في الانتاج وسي وجو بونس كو نشجع اي واحد اي مخرج يحس روحه ما ينجمش يعبر كيما يحب، انه تنجم تبارك الله بعد الثوره تحل كل شيء، تنجم تمشي لابي وتحل شركه انتاج وحدك وفما كره شروط صحيحه ريسبكتي وموا تنجم انت تتحمل المسؤوليه باش ما تقولش اه والله المنتج ما خلانيش نعمل اه والله لو مونك دارجون. هاكا انت تتعلم كومون تو جير اي تو رياليز معناتها لوفر نتاعك وتصرف الفلوس في البلايص اللازمه.
1: معناها في التجربه السلبيه بين ظفرين في كيف كان الانتاج في يد جهه اخرى حسيت ان الفيلم هرب منك مش اللي حبيت تعمله وتعمل في الاخر.
0: هو ما نلومش انا على جهه كنا صغار انا والمنتج في الوقت هذاك دونك بتيتر انا مونكي حاجه انا مونكي دو ماتوريتي دونك بعد قراري قلت علاش ليه علاش انا نقعد هكا معناتها علاش نقعد نستنى وحسيت روحي وهذه حاجه مهمه برشا انه ندخلوا في نوع من الفينيونتيز لاتونت ما نحبهاش انا نحب نكون صاحب مبادره نحب انا نمشي نهز روحي ونمشي انا نلوج على الفلوس وفي تونس والبرا ونجيب الفلوس هذيك باش نحقق الحلم نتاعي
1: ونكون جوميتريز
0: جوميتريز وحسيت دخلتني في ديناميك باهيه
1: جديده. دونك ما كانتش تاش ثقيله جديده عليك،
0: هي تاش ثقيله
1: هي ثقيله
0: مي ايكوت تاش ثقيله مي انت في دارك تبني روحك دونك
1: سي رزقي يقول به جميل. دونك نحكيو على المطبعة اللي كنت فيه منتج منفذ زادة كيف انتاج التلفزة الوطنية. خليني نسألك على فكرة ثلاثة مسلسلات على الوطنية في رمضان، كل مسلسل 10 حلقات، من الأول رحبت بها عجبتك فلقيتها بينيفيك فينالمون؟
0: هي بيان سور فكرة باهية، علاش خاطر توا سينما صحيح باش تقعد موجوده لكن توا نعيشوا في عصر لي بلاتفورم ولي ستريمرز وكل شيء. دونك نحس انه هذاك هو المستقبل اون كيلكو سورت. 10 حلقات سي بيان، نحس فم برشا تطويل في المسلسلات نتاعنا، فم برشا اجترار وبرشا حاجات اللي تنجم تختصر
1: مسلسلات 30 حلقه
0: معناها 30 وحتى 15 نحس 10 سي ان تري تري بو فورما. انا حتى جو ميليت بور لو 8 ايبيزود معناتها نحس المطبعة زادة كان 10 لكن حلقاته كان طويل.
1: صحيح.
0: الحلقة الأخيرة كان طولها ساعتين غير درج
1: طويلة.
0: دونك نحس اللي أي مخرج تاع سينما يحب يعمل بتيت بارونتيز في التلفزة سي بيان هالفورما ذا دو ميني سيري ان بو الانترناسيونال.
1: لكن الجمهور ماهوش مستانس.
0: الجمهور مش مستانس برشا، قالوا لي خسارة انه المطبعة وفي 10 حلقات
1: وفي في ساعة.
0: قلت لهم فوالا عطينا ابوبري 13 ساعة دراما اون كيلكو سورت 14 ابوبري في المطبعة. حسيت كو سي اسي، حسيت كو الجزء الأولاني تحكي ولا حكيتها الحكايه
1: الجزء الاولاني
0: اي مخت الحكايه هي كانت مكتوبه هو المطبع حكيته كان مشيت عمل في 2022 مع تلفزيون وطنيه بعد ما صارش اتفاق مع الاداره وقتها على البيدجي
1: على البيدجي
0: ما كان 20 حلقه اون فيت. دونك كانت فما حكايه طويله.
1: دونك انا قدمت لنا اختصرتها ولا قدمت لنا شطرها الاولاني؟
0: قدمت شطرها
1: معناها فما شطر ثاني
0: سون انه يكون حتى لو كانت عمل جزء ثاني يزولين انت تفهمه كيما هو نهايته اللي توتافي اوكي. لكن بيان سور انا كنت نطمح انه يتعمل جزء ثاني، ان شاء الله يتعمل جزء ثاني جيسبر. مانيش انا عندي الاجابه على السؤال هذا، انا قاعد نخدم و
1: مكتوب ولا قاعد يتكتب؟
0: قاعد يتكتب، هو تكتب معناتها لا ماجوريتي جست قاعدوا حاجات صغار هكا شويه تغييرات في
1: دونك القرار بايد الانتاج اللي هي تلفزه معناها
0: بيان سور بيان سور نحترموا كل وعملوا ابيل دوفر ونحترموا الابيل دوفر نتاعهم وني بخي لي بيتشي خاطر عملوا حاجه باهيه تلفزه الوطنيه جددوا معناتها عملوا بيتش فالمخرجين
1: يجيو يقدموا فكرتهم ويدافعوا عليها
0: يدافعوا على الفكره نتاعهم ماكسي امبورتون انت باش تعطي فلوس العبد لازمك تعرف وتشوف
1: وباهي زاده في طر الشفافيه ما نقعدوش كل عام نسمعوا اه ما بعثت انا لو دوسيي وما نعرفش السيناريو نتاعي تقرا ما تقراش ما فما حتى اجابه بالرفض ولا بالايجاب. دونك نوليو نبيتشي ونجي ونقدموا الفكره
0: ما صارتش مشاكل
1: بالضبط
0: يعني فما في مسلسلات صارت تقبل وصارت فيها مشاكل وفما عباد ما خلصتش لو فات انك اسي زاده الجهه المنجه لازمها تكون عندها موارد باش نجم هي تسبق حتى فلوس. ما تنجمش انت تجي ذيك الاسف نحن عايشين في تونس ان بو رزق البليكاي حاجه تاع الدوله ايجا ليه حاجه

0: الدولة لازم تحترمها زيادة ما تملكك هي علاش انت ما عم تحافظش عليها
1: وحق التوانسة الكل خاطر كلهم ساهمين في البيدجي هذاك دونك وي بالضبط دونك توا ديجا فما الرهان نتاع نتاع الانتاج حاجة باهية زادة فيها ثلاثة مسلسلات انه برشا انه خدمة الناس انه دارت اكثر دارت دولاب الممثلين خدموا شفنا اكثر وشفنا وجوه جديدة اكثر خاطر ولا فما اسباس
0: لكن الاشياء الاخرين البريفي الكل يمشيوا في الاوبسيون هذه نتاع 10 10 10 سي بيان خاصه سافي دي تورناج ماهمش طويل برشا ان بو ليجي حتى على البرودكسيون وتخلي الناس تتنفس تخلي تجارب جديده تخلي عباد جديده تدخل للسوق والبروبوز حاجه معناتها هذيك هي الحاجه الباهيه اللي صارت السنه مع الوطنيه المطبع انا بالنسبه لي انا تعلمت منه برشا معناتها واحد من الناس الفيلم الجاي باش يكون سهل برشا خاطر ما تصورش خاطر تصور 10 حلقات بالكومبلكسيتي دراماتيك نتاع المطبعه بالقيمه الانتاجيه زاد البرودكشن فاليو نسميوها نحن في الانتاج اللي تحس فما فلوس
1: تتشاف
0: الفلوس في الحاجه مش تمشي في بلايص اخرين
1: دونك معناها كي تتفرج على الحاجه تفهم انه فما
0: هذاك الافونتاج كي يكون المخرج هو المنتج صحيح كي يبدا عنده النيه الباهيه باش يعمل حاجه باهيه ما نجمش يغزر للسالة ويقول ما نحطش 100 فيغورون نحط 20 نو سافا سوفوار دونك فوالا انا نحسها تجربه ياسر تعلم
1: صحيح وتخليها وتدرب الجمهور التونسي المتفرج التونسي على انه يولي يحب هالمسلسلات القصيره هذيا على خاطر جا نقول لك توا المتفرج التونسي يعدي العام كامل ساعه يتفرج في الاعادات نتاع المسلسلات القديمه ديجا اللي مستانس اللي هي طويله مازلنا فما يتفرجوا ويحبوا برشا المسلسلات التركيه المدبلجه اللي بالعشرات ومئات الحلقات كيف دونك التجربه هذيا مع انهم حبوا المسلسلات بركال ثلاثه مسلسلات كانوا ناجحين الحقيقه في الوطنيه فالتجربه نجم تتعم وتنجم تعاون تلافز الخاصة على خاطر تعرف مشاكل الفلوس نجم تكون حاجة باهية مسلسلات اللي أقصر كيما هذا
0: وانا جبونس لازم نتجاوزوا شوية الماضي خاطر ما عاش نجم ما عاش نجم تنتج توا في 2026 حاجة كالخطاب على الباب ولا قمر سيدي محروس سيد خوشيخ المجتمع تغير ما نجموش ندخلوا نقعد ونقعدوا نتفرجوا في الشيء اللي تمار يقرا في الجريده ساعه دونك اصلا متفرج بتاتر نوع من نوستالجي لجيل الثمانينات اللي هو
1: اما اكاهو عم تمشي زيد شوي قدم الجيل
0: اوتر شوز وهذاك اللي خلى انه جينزي معناتها المطبع كون جيو دي روتور مع عند لي جون اللي هما 18 19 اللي ما كنتش نصور اللي هما جمهوري
1: فهمت.
0: بصراحه معناتها
1: خلقيت روحك وصلت لهم
0: خلقيت روحي وصلت لهم ومسهم ويحبوا يطلبوا حتى حاجات اكثر من هكا دونك جو بونس كو سي بوزيتيف
1: معناها عندك موقف من الاعادات على طول العام التلفزه راهو عندنا قناه وطنيه مختصه في الاعادات عندنا قناه وطنيه ثانيه هذيك هي الخدمه
0: ليه ما عنديش موقف من الاعادات لكن ما نجموش نعيشوا في الماضي ما نجموش نعيشوا في النوستالجي النوستالجي ياسر محلاها لكن اج 24 النوستالجي ما تخليكش تقدم معناتها ذيك هو الحاجه بتات نحن شعوب ان بو هكا عاطفيين شويه ونحبوا الحاجات القديمه لكن ما مدوني فو بروبوزي حاجه بروح العصر بتات معناتها بناس جدد دوسي
1: يعني كيما قلت انت توا
0: خليو الناس تخدم يا بوكو دو جون ريزاتور
1: صحيح
0: اللي خليهم خاطيهم شانس مش جون ريزاتور يوصل 50 ولا 40 يقول لك جون ريزاتور مخرج شاب لا مش مخرج شاب مخرج شاب نورمالمون يبدا كاريره في 25 28 30
1: قولوها في الكورة احنا زاد اذا بدا ملاعب شاب هو الحقيقة في الكورة الاخرى ما هوش شاب بالكل صحيح على خاطر توا مثلا قلت انت جيد للثمانينات مازلت انا نحب نتفرج في الشيء التمار وخاطر فما برشا نوستالجي في الموضوع لكن الجنزي كيف يتفرجوا هما الجريدة ما مش راهو فيها في الدنيا ما عادش يعرفوا الجريدة الورقية معني دونك وشنو موقفك من انه مثلا المسلسلات نتاع مناول وهذوما توا يتعاود المطبعة توا باغ اكزومبل
0: اكيد هو بون حاجة الباهي موجود على اليوتيوب خاطر الوطنيه توفروا في بالي عندهم
1: الوطنيه ريبلاي صحيح
0: ريبلاي دونك قالوا في سمعت اللي هذول فما ريبلاي فما معناتها اعاده بينتو لكن حاجه باهيه خاطر بون اعاده في التلفزه زاده باهيه خاطر على اليوتيوب ديما عندك البيبليسيتي تقص عليك عندك برشا حاجات تيرتورب ان بو والتلفزه الوطنيه حاجه باهيه انك ماكش ملزوم بالبيوب معناتها ماكش ملزوم تبيع
1: حاجه مهمه ياسر
0: حاجه مهمه
1: حاجه تسهل
0: الفنان تعمل فيزيون بتاعك كما تحب من غير ما تنتظر انه القطاع نتاع البيوب يرضى عليك ولا حاجه دونك هذه حاجه انا نحييها بالحق
1: معناتها باهي عطيتني فكره كان الوطنيه مثلا ما مشيتش في المشروع نتاع المطبعه سنين ترى روحك تنتجوا لتلفزه خاصه
0: ولا هما ولا كيستيون بتاعك خاطر سي دغور خاطر البارح وقت البارح جاني تليفونات على الحكايه هذه
1: ايوه
0: اي جي با جي حتى المطبعة ملك الوطنية فما وفاء مني أنا عبد كي يعطيني فرصة والمرة نقعد في ديل ونقعد لويال ليه دونك هو كمشروع ملكهم هما حتى معناتها أدبيا معناتها فهمني دونك سي فما البوسيبيتي باش يتعمل مع الوطن
1: تو مهدي ادبيا واخلاقيا لكن سور بابي ما فماش التزام بانه الثاني يكون عنده
0: الجزء الثاني ولا حاجه
1: دونك اللي فهمت وين انه كان انه قنوات خاصه هي اللي اتصلت بيك قالوا لك كان فماش مطبع
0: وين استغربت خاطر
1: في الوطنيه
0: مانيش مخرج نتاع اكثر عندي علاقه معناتها انا نخدم اكثر سينما نعيش ما بين تونس والبرا جو سوي ان بو اوفير سور لو موند مانيش اللي نحب نكون لوكال ياسر نون بلو دونك استغربت شويه قلت ما vous êtes sûr وانا تفرجت فيه شنو يحكي معناتها مواضيع فلسفيه في المطبع وديالوج على الاخلاق ومعنى لي شوز دونك دونك اون فيرا اون فيرا انا جو سوي تري جو تري كونتون ليكسبيريونس مع الوطنيه ما نعرفش كان كان تتعاود ما تتعاودش سينما اوسي ساعات تعيط لي اوسي تقول لي فيان فيان جو سوي لا ما تنسانيش دونك
1: لكن المشروع اونتامي خليني ما نطولش فيه اكثر وما نلزلكش اكثر اما معناها في صوره ما في صورة ما الوطنية ما مشيتش في الجزء الثاني توا تخليه تنجم ترجع له عام آخر ما تمشيش بالحق في هال لي بروبوزيسيون تاع التلفزيون الخاصة
0: ما خممتش حتى جي با
1: جي الوقت راه مش بعيد
0: جي اي جي والله عندي جيسبر يتعمل مع الوطنية مرة أخرى علاش خاطر حسيت بحرية ما تحسيت سانسيرمون وقلت ديجا وقت حتى في إذاعات أخرى وكل شيء حسيت بحرية تامة في طرحت الحكايات نتاعي كيما حبيت ما صارتش سانسرة ما صار تدخل في حتى شيء وانا جنبي من السينما حر برشا نحبك اللي نحس روحي ماتخ في النافيغ متاعي وحد ما يقلقني
1: دونك لقيت روحك غاديكا ومن حقك انه ماذا بيك تقعد غاديكا واضح به انت توا مازلت كي قلت لي المسلسل كان فيه حديث فلسفي كان فما برشا دي دواليتي كلهم ثنائيات نتاع شخصيات ما بيناتهم برشا لعب حتى كانت فيهم شخصيات مختلفين برشا على بعضهم تفكير في الفن في الاخلاق كنت تستنى انه الجمهور يقبلهم بكل بالسلاسه هذيا لي روتور شنو هو اللي عجب العباد على شنو قالوا لك وين حطوا صباح
0: انا من الاول جافي لا كونفيكسيون كو ساليت حاجه بيه علاش خاطر ما كذبتش وانا نكتب فيه حبيت نخدم حاجه كبيره ونهديها لروح امي اللي توفيت
1: الله يرحمها
0: عايشك فحاولت نعمل حاجه بالحق من الروح نتاعي وحطيت فيها حتى مجهودي وفي البرودكسيون وكل شيء دونك كان عندي ثقه من الداخل اللي هي باش تكون حاجه باهيه لكن العبيد يسون اكوتي يخافوا خاطر يقول لك مهدي جاي من السينما شنو الريتم اللي باش يعمل بيه والحلقه الاولى كانت هكا فيها برشا انستالاسيون والريتم تاعها طويل دونك العبيد خافت وكل شيء لكن انا جافي لا فيرم كونفيكسيون اللي باش يمس اللي مس الناس هي جوبونس الصدق لوداس الدواليتي اللي قلت عليها ما بين دو جينيراسيون جينيراسيون تاع الاباء وجينيراسيون تاع الابناء اللي فما حد شيء يجمعهم لكن فما حاجه باش تجمعهم اللي مسهم اوسي الاستيتيك الجماليات اللي من السينما
1: الفيزوال مختلف
0: الناس تمشي بالها التلفزة لازم ليماج تبدا خايبه ولا كيفاش نصوروا نص نهار نو غلط هذاك تويتر التلفزة القديمه كيك كانت خايبه نو توا
1: خاطر عيننا شبعانه بالقديم
0: فوالا دونك مش باش نعملوا حاجات وتشوف التلفزه لبرا تشوف لي بلاتفورم معناتها تشوف انت سيري نتفليكس يا اخي شنو الفرق بين سيري نتفليكس وفيلم معناتها سي لا كاليتي ديماج اللي باهيه دراما دونك جو بونس كو نحن طلعنا لبرا اي طون ميو ان شاء الله اللي يجيو توا اللي باش يعملوا مسلسلات يحاولوا انه ما يحكيوش حاجات بطريقه ركيكه ولا ما يعملوش مسلسلات تافهه يساهموا باش يثقفوا الناس انا فرحت كي الناس برشا ولات تحب فان جوغ
1: صحيح
0: برشا ولات تعمل في دي ريشيرش على فان جوغ وعلى الوان وعلى حتى الاستيتيك اللي صورنا بها المسلسل على الباليت نتاع الالوان دونك ساهمنا في ان بو تثقيف شويه الناس مش انه جوست نعطيهم برودوي نتاع ساعه
1: وكذا صحيح دونك المساحه الذاتيه اللي حطيتها من روحك في المطبع بوتيتر لا سانسيريتي هذيك هي اللي خليتك متاكد انها باش توصل وباش تمس العباد هم خاطر المتقبل نتصور انه فهم يعني حتى بعد باللي زانترفيو وكل شيء واللي العباد يتبعوا يفهموا انك حطيت من روحك برشا في المطبعه ولقاو فيها تجاربهم الحياتيه زاده خاطر تشوف برشا دي رياكسيون في لي كومونتير
0: اوسي
1: اكزاكتومون على مرض الزهايمر هذا نعيش فيه مع امي هذا عشته مع جدتي كذا هما زاده عندهم المساله الخاصه هذيا مع المرض خليني نسالك مهدي انت كنت قاصد نفس على ذاتك وعلى بحطان الذاتية هذه كل في العمل وإلا بعد ما خرجت المواقف هذيك وقتها فقت اللي هي عاونتك باش تتخطى
0: Je veux pas être prétentieux je dirais 50-50 فما حاجات حبيت نقولهم فما حاجات مفقتش بروحي كيفاش قلتهم ما حسيتش بهم بريزون في الحلقة التاسعة وقتها شخصية لم ما تعقلش ولدها وقتها يخرج من السجن وسوسن معالج الحياة اللي عملت pour moi السيكونس هذيك اللي على الفرش من اعظم الحاجات اللي شفتهم مش عملتهم انا من شفتهم
1: معناتها لا جوستيس نتاع ساوسن
0: كجو داكتور وانا واحد من الناس جيتي ليلتها اون ايتي اون بلور تو لي دو خاطر حاجات سوسن عملتهم عشتهم انا مع امي عشتهم مع مامتي بار اكزومبل اللي توفيت زاد يا كلكو مو انا في الزهايمر زاد دونك فما حاجات ما نحسهمش تعرف الفن حاجه عظيمه اللي يتجاوزك ساعات الفيلم ولا حاجه تصنعها تتجاوزك
1: اي ولا تهزك ابعد من اللي انت تصورته
0: تكبر انت تعطيها وهي تكبر معناتها دونك فوالا فما حاجات ميرسي الناس اللي خدمت فيه معناتها البرفورمانس تاع يونس ملكة عبد الحميد ناس كل ما حتى الموسيقى اللي عملها سليم عرجون ليماج تاع فاروق جو بونس كو اللي نجحت فيه بتيتر مش اني انا عملت اللي انا بتيتر لميت هالفورس هذه الكل هالانرجي هالفورس اورجانيك هذه الكل وحطيتهم وهزيتهم في ثنية واحدة جو بونس كذاك هو الرول بتاع المخرج ولا المنتج
1: بالضبط خليني باش ما ندخلش في موضوع جديد نرتحوا شوية ونرجعوا صحيح اللي معناها فما افكتيفمون عاونك المسلسل باش انت معناها شخصيا حسيت روحك خير
0: صحيح
1: به الفينيس نحكي على الفينيس في تصوير المشاهد اللي هي قاسية أنا خدت فهم برشا مواضيع قاسية كانت في في في المطبعة في حوار شخصية مع ضميرها في مشاهد المرض كان فما برشا فينيس اللي أنت ولو أنها شخصية معناها ما هوش إنسان مثلا بيرسوناج معناها لكن نحسوك تحب تحافظ له على كرامته تحبش تطيح له قدره ما تحبش تورينا هاك المرض اللي يحط من كرامة الشخصية معناها
0: ش بونس كو أكثر سين أنا قابلت عبيد سافرت برشا من بعد المطبعة دونك فما عبيد وقفوني في كان في نيس في الأردن في فرنسا في تايلاند كل واحد يقول لي السيكونس المفضلة متاعو مي جو بونس كو 9 سور 10 سيتي لا سين نتاع سوسن وقت تاكل في الكسكسي وقت نسيت كيفاش تاكل بالمغرفة
1: صحيح
0: اي جو بونس السيكونس هذيك انا جلي فيكو جلي فيو دو مي بروبر زيو وعشتها وكانت قاسية برشا وحاولت كي صورتها حاولت نحافظ على الكرامة نتاع الشخصية كنزيها وكنجيب كيفاش خزر لها وكيفاش حملها اي جو بونس كو يونس وسوسن معناتها جافي با بوكو اديريجي لي اكتور هذوما انا نعطيهم حاجات خفيف وبعد نقعد جو ريكولت الحاجه الباهيه وهما جوستيس نتاعهم سورتو سوسن كيفاش عينيها كيفاش دمعت وكيفاش جو بونس فوالا سا سي لو او نيفو اللي تحلم توصل له كمخرج
1: هذه البارا اللي طلعتها
0: زاد البارا اللي الفوق اللي كاينك في ويمبلدون نادال فيدرير 2008 معناتها سيتي سا سوسن معالج ويونس الفارحي
1: ويونس الفارحي
0: تيتي لا تتفرج تستمتع كانك خاطر انت المخرج انت المتفرج الاولاني
1: صحيح
0: انت تتفرج فيه بالموزيكا وتتفرج شنو باش تحطهم بعد دوك في المونتاج دونك اليوم هما سي او لوماج مي حاولت فوالا ديما جو نيونس للأسف الشديد التلفزة سي برشا دموع وبرشا عيات وهذيك اللي تأسس راه في برشا مسلسلات ما حبش نسمي
1: برشا ميلودراما
0: احترم سيديكولي كل واحد وسا ميتود لكن نحسوا في السينما ديما أرقى وذلك نحاول نجيبوه من السينما للتلفزة
1: أفين هذاك هو الميغيت اللي حبيت نعطيهولك مهدي في أنه ما فماش هكا المباشراتية هذيك في الألم هكا اللي لازم نطول ونبكي وبرشا باش نفهم اللي فما برشا حزن وكل شيء مرسي جوسكو لا على خطر باش نمشي وباش نرتحوا شوية لازمنا نسمعوا شوية موزيكا نسمعوا زيادة الأجندة كولتوريل باش نذكروكم اليوم وين تنجموا تمشي وتسهروا في المهرجانات اللي قريبت لكم في كل بلاصة في تونس شنو البرنامج متاع الليلة مع شيماء زميلتنا وبعديك نرجعوا نكملوا حوارنا مع المخرج مهدي الهميلي
2: أجندة كولتوريل
3: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الخميس 6 أوت فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس البداية باش تكون مع مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 مع عرض بعنوان بين مجد قرطاج وذاكرة الطرب اللي تحييه الفنانة ميادة الحناوي واحدة من أروع أصوات الطرب العربي برفقة الفنان محمد خيري من قرطاج نمشي والمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 اللي قدم لنا الليلة عرض الزيارة نتعدي والمهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي يستضيف عرض بعنوان الزردة تعود للفنان عبد الكريم الباسطي هو عرض موسيقي مستوحى من التراث التونسي يجمع بين الألوان الصوفية والشعبية والفولكلورية نمشي والمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا حفل للفنان اللبناني ملحم زين المعروف بالأغاني الطربية واللبنانية مهرجان جندوبة الدولي بلاريجيا في دورته 50 يقدم حفل الاختتام الليلة اللي تحييه الفنانة يسرى محنوش مكان العرض تم تغييره من الملعب المعشب إلى فضاء المركب الثقافي عمر السعيدي في جندوبة نمشي والمهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي قدم مسرحية إقامة شهيرة نص وإخراج عبد العزيز المحرزي من بوغرنين المهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 اللي يستضيف عرض الحضرة المرشد بوليلا. مهرجان بومخلوف بالكيف في دورته 50 يقدم الليلة مسرحية فيزا الكريم الغربي، مسرحية فكاهية لقت نجاح كبير بين الجمهور التونسي منذ بداية عرضها. مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 يستضيف الليلة على الركح حفل الفنان جنجون. وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان الزهرة في دورته 45 اللي قدم لنا سهرية راب بحضور ثلاث فنانين. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
2: أجندا كولتوريل فن تايم بوبليسيتي. سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: الأخوين عرجون، نور عرجون وسليم عرجون، الموسيقى قديش زادتكم في الخدمة مهدي؟
1: بون غنيت أطياف هذه فريمون اللي هي عاونت الفيلم برشا انه يدور وعطاته بوز كبير، معناتها سليم ونور فريمون بوكو تالون. مش انا باش نحكي عليهم، سليم خدمنا في أطياف، خدمنا اوسي في المطبعة اللي الحق ما تعمل اون بوند، اون بوند سونور موزيكا اوريجينال ياسر هيلو، الاغنيه نتاع المسلسل اللي كتبتها واللي لحنها هو وغنيتها ملكا عويج. بالحق فريمون معناتها يلا بوكو تالون، هو عيد ميلاده البارح دونك
0: نقولوا له كل عام وهو حي بخير
1: سليم
0: سليم
1: فوالا نحبوا برشا، ان شاء الله ان شاء الله باش نتعاملوا بعضنا في حاجات اخرين.
0: اي باهي ان شاء الله، معناها تما انت بالليكيب كي غاني اللي ما نبدلوهاش سي سا.
1: اي نمن اللي لي بوست كلي ماذا بيا يقعدوا ديما نفسهم، معناتها خاطر نفهموا بعضنا وما فماش برشا وقت نضيعوه، معناتها مدير التصوير فريق العريض، معناتها نفهموا بعضنا بالباهي، سليم ممثلين الكل، معناتها نحب انا سليم بكار يخدم معنا برشا برشا اعمال.
0: سلام عليك سليم.
1: دونك فوالا ديما نحس الحاجه هذيك تعاون.
0: وي وصلتني للاختيار الممثلين، اداره الممثلين اون فيت لا ديريكسيون تاع الممثلين تبدا يذولي تبدا من اختيار الممثل، اشطر الخدمه هي اختيار الممثل شكونه، على خاطر كي تختار الممثل في بلاصتو وتولي واللي عنده لي زوتي يرتحك فينالمون من اشطر الخدمه.
1: بطبيعه هو التوجيه الممثل ماهوش باجيت ماجيك يعملها المخرج، ما يقول لك والله المخرج هذاك باهي، لا انت من الكاست ديجا تعرف اللي شنو تلوج وتعرف الشخص هذاك اسكو باش يتماشى وباش يمشي مع طريقة العمل نتاعك، اسكو ينجم تتفاهم وما تفهموش. دونك الكاستينغ ديما كيك، انا من اول نظره يضروري نعرف معناتك باغ اكزومبل المطبعه من الاول كلمت يونس من 2022 وحتى كان يونس باش يكون لاهي كان باش يخدم في مسلسل حياتي اللي هذا في الوطنيه، لكن كي قال لي راني مش في حياتي وقفت، انا قلت بتاتر ما نعملوش فينا المو باسكو ما نجمش نراح حد اخر كان هو في رول نجيب
0: من 2022 وانت تخمم انه هو يونس.
1: دونك اكيد كنت قابله برشا مرات وكي نحكيه، هذيك هي ديريكسيون داكتور، ديريكسيون داكتور اشترها كونفيونس واشترى الاخر سي دي تكنيك. دونك هذاك اللي صار مع سوسن، سوسن معاج عمرنا ما خدمنا مع بعضنا وكان حلمي اللي نخدم معها، دونك كناش نعرفوا بعضنا، لكن انا وسوسن اوني نخدموا بالانستان زوز بالغريزه نتاعنا، ما نحكيوش برشا لكن نخزوا لبعضنا نفهموا بعضنا. دونك هذيك اللي صار هي طرق مختلفه، هي بيان سور تتقرا اكاديميا يقراها المخرج ويقراها اوسي الممثل في ليزيكول دار دراماتيك وكل شيء، لكن ان شاء الله انا بون افتتحت حاجه اسمها مصنع ريسامون
0: اللي هي رايتينغ فاكتوري بيان سور، قولي
1: اللي هي زاده ا مومون دوني باش ندخلوا فيها ديريكسيون داكتور وباش ندخلوا فيها الحاجات
0: هذوما الكل، باش نقراو فيها برشا
1: حاجات، نقراوها ونبارطاجيو اترافير ليكسبيريونس نتاعنا.
0: باهي باش نحكيو على مصنع توا الاسماء القديره كيما يونس الفرحي وسوسن معالج، تعرفهم من الاول وتعرف بالضبط انه هذاك اللي حاجتك به في الدور، لكن الممثلين الجدد على خاطر راهنت على ممثلين جدد تعرفت اللي هما مناسبين للدور، نحكينا على سليم بكار، نور الهادي في الافلام كيما في المسلسل، كيفاش تعرف كيف الممثل الجديد انه هذاك اللي حاجتك به؟
1: الكود فودخك الحاجه الاولانيه اللي تحسها كي تقابل ملك عويج باغ اكزومبل، قابلته في باريس تحس اللي فما فورس كبيره برشا عند الطاقه وانرجي وتالون ارتستيك كبير. دونك ملك قعدت نجي وراها 3 سنين بريسك باش تقبل انها تمثل في مسلسل،
0: خافت من الاول،
1: خافت خاطر كان عندنا بروجيت فيلم، قالت لي بتيت نحس روحي في السينما خير، قلت لها هذه تلفزه مي تلفزه مختلفه مش تلفزه كيما اللي تراها انت ولا كيما اقترحوها عليك. دونك باغ اكزومبل ملك عمرها عمرها ما عملنا ريبيتيسيون. قابلت هي ويونس اكاهو، انا جو برون ديما لو ريسك، نحب الريسك هذاك، قلت خاطر ما نحبش تمثل في الريبيتيسيون، نحب نخلي كل شيء فري للتصوير. دونك هذاك اللي صار بيان سور، برشا حاجات تكنيك تعلمتهم لكن الاحساس هذاك انك تجيب عبد واول مره تراه يمثل قدامك وبالطريقه هذيك
0: وفجأة التوانسه حبوها
1: برشا وعملت برشا تجارب دوبوي، عملوا زوز افلام بعد المطبع. دونك
0: صحيح نزلوا كي كملوا التصوير فيلم، ودايوغ نفرحوا انه الناس كلهم قاعدين، فما افلام وفما خدمه وفما توا دي تورناج قاعدين يدوروا حتى في عز الصيف، ان شاء الله نشوفوا ديما اعمال وديما قاعاتنا معبيه. خلينا نوصلوا للمصنع مهدي اللي هو المشروع الجديد نتاعك اللي سميته مصنع، فسر لي الفكره شنو اللي باش تصنع فيه المصنع هذا؟
1: هو نحس مصنع نتاع افكار، مصنع نتاع سينما وتلفزة وسيري ويب، مصنع The Writing Factory، ورشة الكتابة اللي هي حسيت في تونس احنا للأسف عنا حاجة باهية وخايبة، سينما المؤلف حاجة باهية راي، لكن سينما تخلي انه المخرج هو اللي يكتب السيناريو متاعه، اكزومبل انا كمخرج نضطر لي انا نقعد 6 اشهر قبل تصوير ولا قبل انا نكتب انا الفيلم تاعي. علاش؟ انه ما عندناش لو كور دو ميتي تاع السيناريست. ما عندناش انا للاسف سيالي الويتي ربي طول في عمره اللي هو سيناريست نتاع تلبسه وهو سيناريست برك ماهوش مخرج ماهوش منتج. دونك للاسف ما فماش هالكور هذاك نتاع الخدمه المهنه هذيك ديما لي كولابوراتور نتاعنا ولا اصدقائنا المخرجين وكل شيء منجين ديما نتشكيو ديما من الحكايه هذه. حتى انت ساعات باش تبدا في التصوير وباش تصلح مشاهد معينين ما تلقاش كون يكتب لك. فانا جاتني الفكره انه نعمل مصنع اللي هو ورشه كتابه لابوراتوار يوسي اون ريزيدونس نتاع كتابه. دونك بدينا عم ناول بدايه هي عم ناول اون فيت الفكره في مهرجان عمان. اعطينا جائزه الفيلم فلسطيني اسمه بينج بونج المخرج شاب اسمه صالح سعدي. جائزه تمثل انه متابعه للكتابه نتاع السيناريو نتاعو واقامه فنيه في تونس. معناتها يجي المخرج
0: يعمل اون ريزيدونس ارتستيك يكمل
1: يعمل ريزيدونس بوندون اسبوعين ونحن نكونوا معاه ونوفروا له اللازم الكل
0: اكومبانيومون
1: ونحكيوا معاه السيناريو نتاعو. كان يحب سكريبت دكتور نعاونوه باش يخدم في ظروف طيبه. اوسي اعطينا جائزه سنه زاده في مهرجان عمان. فما بارتناريا اخرين مع مهرجانات عرب كبار. ان شاء الله يكون فما بارتناريا مع تونس خاطر هي بلادنا افون تو. ماذا بينا نعملوا بارتناريا مع المهرجانات الكل. فما جابس وفما قرطاج مهرجان السينما جي سي سي. الحاجه الباهيه في مصنع انه انت عندك فكره ما تعرفش كيفاش تطورها اجا المصنع. انا دي لوكو في سنتر فيل وانا برشا بلايص نخدموا فيهم اوسي. ما اصدقائي يوفروا لنا اماكن باش نخدموا فيها على البحر في الجبل باش تكون ظروف طيبه ونحاولوا انه نوفروا لك لازم. كان انت ما عندكش خاطر برشا عباد يسالوني ما عندهمش التكوين الاكاديمي. ديجا في تونس ما فماش دي زيكول دو سينما.
0: تحس روحهم موهوب هو عندي الموهبه عندي الفكره اما ما نعرفش كيفاش
1: يكتب ولا تقاه جون. خاطر يجوني برشا دي جون يقول لي انا عندي فيلم انا ذوكم لي جون نريكوبيريوهم. اول حاجه نعلموهم لا بي سي دي حتى للزايد باش يفهموا مش معناتها سيناريو وكتيبه دراماتيك
0: السينما الكل باش من شنو تتكون.
1: ومن بعد نخدموا على الافكار نتاعهم. مانيش نحبوا ربح منها الحكايه. معناتها هنا الحكايه بديتها انا وشويه اصدقاء وحدنا. معناتها ما عندناش تمويل حتى لتوا.
0: اي ما بشويه تصرف عليها
1: اذا ما فيهاش عليها نحاولوا تو باش نلقاو تمويل. فمعناتها ماذا بينا كان نوفادموندي مع سي ان سي في تونس وزاره الثقافه. ما مانيش باش نقفوا خاطر ديما يقول لك اعطينا تمويل. نحن في كل الحالات اوني دي بروفيسيونيل. انا واحد من الناس كان نعطي ساعه ساعتين من وقتي في النهار المصنع وما ناخذ اجر سي با غراف. معناتها مستعد انه خاطر مؤمن بها الفكره هذيا ونحسها الفا دوني بوست كبير للصناعة متاع السينما والكتيبة متاع السيناريوهات في تونس.
0: شنو الاختصاصات الكتيبة كهو ولا زادة إخراج إنتاج؟ أنا عارش كيما قلت لي توا مثلا ديريكسيون داكتور تنجمو تحكيو على توجيه الممثلين. قل
1: الكتيبة ديما تقعد حتى تريد حتى في المونتاج نكتبوا الفيلم. نحن كن منتج
0: الكتيبة الثانية
1: دونك أكيد باش نبداو بالكتابة السيناريو لكن باش نحاولوا بيان سور نوصلوا للإنتاج وخاطر هو سي نفس الصناعة اللي نخدموا فيها. باش نعملوا دي ورك شوب باش الناس نجيبوا لهم منجين من برا منجين تونسي زاد كباري يبارتاج افيك لوغ اكسبيريونس دي مونتور دي زوتور رياليزاتور كيفي وكيف برشا غيري. باش نحاولوا معناتها تكون شامله هالفورماسيون هذيا وبيان سور فما فيها ديريكسيون داكتور. ماهوش برشا يقولوا لي كاستينغ ماهوش كاستينغ راه مصنع للعباد اللي عندهم افكار واللي تحب تكتب تحب تولي سيناريست ولا صانع افلام.
0: شكون من الناس المختصه تو في الميدان اللي ايلزون ادغي معناها مستعدين يعاونوك يعملوا معاك لي فورماسيون؟ اعطيني اسامي.
1: انا برشا عندنا صديقتي عفاف المحمود كاتبه المخرجه والمنجة. فما اصدقاء من مصر سيناريست معروفين. فما دي كريتيك ودي كوريتورز معناتها اللي هما
0: نقاد سينمائيين
1: رئيس الاتحاد العالمي للنقاد. فما برشا مؤسسات اوسي تو مهرجان عمان تبارك الله معناتها في الاردن معناتها مصنع فما ديجا 5-6 ديجا باش يجيونا ان شاء الله.
0: خلينا نهنيو باللغه بيان سور اللي خذيت جائزه
1: احسن ممثله
0: دور اول. برافو عليها على فيلم وين ياخذنا الريح بي. معناها المصنع موجه للناس الموهوبه اللي تحب تتعلم والمحترفين ينجموا يلقاو.
1: تعال نحن باش نجيبوا دي ريزاتور من برا
0: باش
1: يجيو يعملوا ريزيدونس نتاعهم هنا. لكن اوسي باش نحلوا الباب بيان سور باش يصير تري لي دوسي خدمه كبيره باش من بعد هكا نجموا نعملوا نوايات نتاع 20 واحد نبداو بهم في سبتمبر ان شاء الله الريزيدونس الاولى معناتها رقم واحد. ومن بعد باش تتطور اكيد الامور. انا حتى لتوا ممن بها الفكره
0: وينجم يخرج من مصنع مشروع
1: يخرج من هو مصنع يصنع حاجه يصنع. انا حتى اللوجو حطيته معناتها بيليكول وهكا وحاجه ودخان خارج هذوكم هما الافكار المصنع فكره العمل لوسي خاطر السيناريو والكتيبه والصناعه نتاع السينما راهي خدمه ماهوش واحد قاعد هكا في القهوه يكتب في حاجه ويكتب في في نو نو سي دو ترافاي لازم عبيد تفهم اللي هو خدمه ولازم برشا نفس ممكن نحاولوا نحن ندخلوه من المصنع هذاك على امل انه نخرجوا مخرجين كبار سيناريستين كبار.
0: مشروع طموح وينجم تكون فرصه كبيره برشا للعبيد اللي تحب تبدا واللي عندها افكار وما تعرفش كيفاش ولا ما تعرفش منين تبدا. دونك عندكم المصنع وين ينجموا يتبعوا؟ فما
1: ان شاء الله في اول فان او ديبي سبتمبر بشهبة السيت والباج فيسبوك انستغرام ان شاء الله معناتها يبدا موجود كل شيء لابيل دوفر باش يبدا موجود
0: وننطلق. يعطيك الصحه على على المشروع وعلى فكره انه نحب نبارتاجي ونحب نعدي ولو سافوار فير للصغار وللجد.
1: ما كانش فما الشيء هذاك الكل ما كانش كي بديت ما كنتش حتى نعرف كيفاش تكتب سيناريو ما كانش فما توا جو بونس كو نوفروا حاجه لي جون انا نمن بالترانسميسيون نحس اللي بلادي عطاتني برشا حاجات ماذا بيا كان نعطي اوسي لي جينيراسيون اللي بعدها.
0: يعطيك الصحة مهدي يعطيك الصحة على مصنع يعطيك الصحة على الفليم إن شاء الله مازال باش يدور معناها اغتراب مازال فما مهرجانات جاية
1: قاعد في باش يخرج إن شاء الله باش يتوزع البرة في في فرنسا آخر العام هذايا إن شاء الله باش يكون موجود في في الجزائر وسي الأول مرة في في مهرجان في الجزائر فما برشا برشا عروض أخرين في في الدول العربية وسي وفي أوروبا
0: ونستناو ما تبعثني ربي سهل. ربي سهل. مرسي بوكو. شكرا اللي كنت ضيفنا مهدي الهميلي. شكرا على الحوار هذا. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في ساعتنا الثانية من فان تايم. خلينا نكملوا نخرجوا توا قبل الأخبار بجنيريك المطبع بالغناية بصوت ملكة عويش.

0: لطلت اللي نحب نطوله، لا قلت اللي لازم يتقال.
1: لساني أطول من لازم وجرحي أعمق.

0: Publicité.
1: تحبتو انتي تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ركروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي خيم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. سنتريك في الكرم والشرقية واحد قرطاج.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز السادسة ديوان افام مع سلمة. حوادث المرور تسجل انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود يوم أمس، في حين ارتفع عدد القتلى بنسبة تفوق 10% وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور. هذا وقد بلغ عدد الحوادث المسجلة منذ بداية السنة إلى تاريخ يوم أمس 2712 حادثا مقابل 3365 حادثا خلال العام الماضي. غدا انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي في تصريح لديوان فما.
4: ينطلق موسم التخفيضات الموسمية تاع فصل الصيف لسنة 2026 ينطلق من يوم 7 أوت 2026، وكما تعرف اللي بكونه ديما حسب القانون عدد 40 لسنة 1998 يدوم 6 أسابيع. بلغوا صوتنا للتجار، هذه دعوة للتجار لكافة التجار في كامل ولايات الجمهورية، دعوهم أنه ينخرطوا لماكسيموم بوسيبل باش ينجموا يكونوا من جد باش نردوه حفل من ردوه كيما نحبوه.
3: فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجوية لتجارة بنابل تتمكنوا من حجز 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد موزعي المياه المعدنية بالجملة بالحمامات من أجل التلاعب والمضاربة في الأسعار وإخفاء البضاعة وعدم عرضها للبيع، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التصدي للاحتكار والمضاربة وفق ما أفادت به المديرة الجوية لتجارة بنابل سهام المبروكة. إلى شأن دولي، الوفد اللبناني ووفد الاحتلال يتفقان خلال الجولة 7 من المفاوضات في روما على تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي لتبني قرار جديد يكون أساسا قانونيا لضمان الأمن في جنوب لبنان بعد انتهاء مدة مهمة اليونيفيل الأممية هناك. ورئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يعلن أن بلاده تحرز تقدما في تطوير نظامها الخاص للدفاع الصاروخي وفق ما صرح به في منشور على منصة تيليجرام. ختم الموجز الإخباري، يأتيكم الآن فلاش سبور مع عبد القادر الرجي، في أمان الله.
2: ديوان فام عسلامة.
5: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان فام نحب نحط النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
2: تونس،
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش سبور.
9: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بقرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية اللي دارت اليوم بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا، ترجي الرياضي معفى في الدور التمهيدي الأول باش يواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز من مباراة سويح الليبي أو فريق زيد الزنجباري بالنسبة للنادي الإفريقي في الدوري التمهيدي الأول باش يواجه جوليبا المالي، الذهاب في تونس بين 4 و 6 سبتمبر، تور باش يكون في باماكو بين 11 و 13 سبتمبر. في كأس الكونفدرالية النادي الصفاقسي باش يواجه نادي شوتينغ ستارز النيجيري، وترجي الرياضي الجرجيسي باش يواجه فريق ديمبارز السنغالي. كيف كيف بالنسبة لكأس الكاف الذهاب باش يكون بين 4 و 6 سبتمبر، والرتور بين 11 و 13 سبتمبر. وكل التفاصيل بالنسبة للمواجهات القادمة في حال الترشح موجودين في مقالات على صفحتنا على الفيسبوك سبور باي دي وان اف ام. المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو وصل لتونس الليلة باش يكون في صفاقس لاستكمال إجراءات التعاقد مع النادي الرياضي الصفاقسي في نطاق الإعارة، قادم من فريق العين الإماراتي. من جهة أخرى، متوسط الميدان الأوغندي ريان فيجو غدوة يستكمل فترة المعاينة، وحسب الأصدياء اللي جينا الليلة غدوة باش يتم الحسم النهائي، والنية تتجه نحو التعاقد مع اللاعب الأوغندي صاحب 20 عام. مع الإشارة زادة أنه الحارس محمد الهادي قعلول خضع اليوم لعملية جراحية صغيرة كللت بالنجاح. الهيئة المديرة لاتحاد بن قردين تمكنت من تعزيز صفوفها بثلاثة لاعبية جدد في الميركاتو الصيفي. بالنسبة للهيئة اتفقت مع كل من متوسط الميدان السابق نادي الرياضي البنزرتي أيمن العمري، متوسط ميدان الملعب التونسي السابق غازي العيادي، والظهير الأيسر فؤاد التيمومي بالنسبة لفريق اتحاد بن قردين. شير الماتشوات الودية، اتحاد المونستيري انهزم اليوم ضد اتحاد قسنطينة الجزائري 2-0. حاليا النجم الساحلي الأولمبي البيجي كيف كيف نلعب في الشوط الثاني مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي واتحاد خنشلة الجزائري. ريال مدريد الإسباني أعلن اليوم توصلوا لاتفاق مع إيربي لايبزيج الألماني للتعاقد مع الجناح الإيفواري يان ديوموندي. بالنسبة لصحيفة الماركا الإسبانية تقول أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 125 مليون يورو بالإضافة إلى ما بين 10 و 15 مليون يورو كحوافز. المبلغ هذا يتجاوز قيمة انتقال للنجم الإنجليزي جود بيلينغهام للريال سنة 2023، وقت الصفقة كانت 103 مليون يورو بالإضافة للحوافز. لاعب الوسط الإسباني رودريغو إرنانديز كاسكانتي حسم الوجهة المفضلة في حال رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي، وفضل الانتقال لبرشلونة على حساب ريال مدريد. موقع إذاعة مونتي كارلو الدولية الإسبانية يقول أنه اللاعب الإسباني البالغ من العمر 30 عام أبلغ مسؤولي ريال مدريد برغبته في ارتداء قميص برشلونة، وأخطر مانشستر سيتي بموقفه شيء لمهد لبدء المفاوضات بين الزوز فرق بين البارسا ومانشستر سيتي. الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم أعلن اليوم تعيين المهاجم الدوري السابق دييغو فورلان كمدرب جديد لمنتخب بلاده. بالنسبة لفورلان 47 عام يخلف المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيرسا لدفع خروج لاسيليستي من دور المجموعات لكأس العالم 2026 كثمن لخروجه بعد 3 سنوات على رأس منتخب أوروغوايا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في أمبونيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.

0: فاني تايم.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل اللي تبعوا فينا. احنا توا في فان تايم، في ساعتنا الأخيرة، ونعرف اللي تستناو في رضوان وتستناو في زوم فن.
0: زوم فن.
1: عسلامة سي رضوان، أهلا وسهلا. مرحبا بك.
2: عايشك
1: سبا. والله وخرت علينا اليوم السنس في الساعة الثانية.
2: أنا في بالي الطقس، خطر الصباح بارد شوي، وأنا نحب الطقس البارد الحقيقة. ف
1: علاش تحب الطقس البارد؟
2: ما شتوي، أنا مولود في الصيف، لما حالة ما نحب الشتاء الحقيقة.
1: تحب الشتاء؟
2: تحت
1: سيقة هو والمطر والكذا به. أنا يعرفوني كائن صيفي الحقيقة، وقد ما تسخن الدنيا وباقي شدة صحيح. يسأل فيا جعفر مازلت شدة صحيح تحب الصيف؟ أنا نحب الصيف.
2: أنا ما فهمتش كيفاش تحبوا الصيف.
1: الصيف إيش نقول لك، عندي حاجة، عامل وحيد أنا حاجتي به، كان جاي الشتاء مثلا مشرق، أنا مشكلتي الشمس الضوء. نحب الصباح نلقى الشمس ساطعة، كي تبدا الشمس ساطعة أنا نبدا نهاري بكل هكا جو، كي تبدا مغيمة وكئيبة ما يبداش النهار، فما نحبش الشتاء.
2: كي ما نحلش الشباك ونلقى الدنيا مغيمة كي ومطر تصب.
1: وين تسكن رضوي؟
2: في الكيف.
1: في الأها نسلموا على الكيف، نفهم اللي أنت تحب الشتاء، الشتاء الكيف وحده الحقيقة. مرحبا بيك، باش تحكي لنا على الأغاني الشتوية.
2: الأغاني الشتوية طبعا.
1: بالحق؟ تيليلي هي تقول لي شنو الموضوع؟
2: باش نحكيو على واحدة من أهم الساحات الفنية العربية في مجال الغناء، نحكيو على الساحة الفنية اللبنانية.
1: أي مرحبا بيك. الساحة الفنية اللبنانية، الفن اللبناني.
2: الفن اللبناني.
1: قل لي.
2: الفن الجبلي اللبناني، مش أي فن.
1: زي. داكور.
2: اخترنا ستيل الجبلي. كيف هي بدأت تتبلور ومنين بدأت بالضبط؟ البداية كانت في القرن 19 قبل ظهور الإذاعة والشركات وشركات الإنتاج ويعني والتسجيلات. ما كانش فما ساحة فنية بالمعنى الحديث. كان الغنام يعني يتقال حتى ويتغنى حتى في الحياة اليومية، الحياة العادية. كان اللبنانيين يغنيوا في مواسم الحصاد، قطف الزيتون والعنب، العراس، السهرات القروية، وحتى وقت اللي يستقبلوا المسافرين ولا يودعوا المسافرين
1: يغنيوا
2: ديما يغنيوا.
1: أيوة.
2: وكان الغناء ينتقل شفاهيا من جيل لجيل من غير تدوين موسيقي، ما كانوش يدونوا موسيقيا. وفي بداية القرن العشرين والثلاثينات بدأت بيروت تتحول إلى مركز ثقافي.
1: ومن هنا
2: بدأت النقلة ومازلت.
1: أيوة.
2: اللي عاون على هذا هو إنشاء المسارح، ظهور الإذاعة اللبنانية، ودخول الاسطوانات، وكيف كيف شركات الإنتاج. هذوما كل عاونوا في إنه بيروت تتحول فعلا إلى مركز ثقافي ومركز فني. وهنا ظهرت حاجة اسمها الغناء الجبلي اللي خرج من حدود القرية إلى قلب بيروت.
1: الضيعة يقولهم.
2: من الضيعة إلى قلب المدينة. بعد مرحلة الأربعينيات والخمسينيات تعتبر نقطة التحول الكبرى لهنا. ظهر جيل صنع الهوية وهوية الأغنية اللبنانية، ولنا كي نسمعوا الأصوات الجبلية نقولوا هذا صوت لبناني.
1: صحيح.
2: إنه لبنان عرفت بالصوت الجبلي. نحكيه على وديع صافي مثلا، نحكيه على صباح، نحكيه على نصري شمس الدين، ونحكيه على برشا فنانين عندهم أصوات جبلية، وبرشا فنانين صنعوا الأغنية اللبنانية. مدرسة الموسيقى الجبلية بدأت من قرى جبل لبنان. أغنية يعتمد على الصوت القوي، الارتجال، التطريب الطويل، والمواويل، معروفين برشا بالمواويل.
1: صحيح، مواويل جبلية. جميل.
2: مواويل جبلية. وكان سكان جبل يغنيوا بصوت عالي انسجاما مع الطبيعة واتساع المكان، فاحتاجوا لصوت قوي يوصل المسافات بعيدة. متفكرش كي يسمى الأسماء
1: لوجيك لعلى الخير الحقيقة، مش يسمعوا بعضهم بيه الفكرة بالحق. هاي اسم شنو اللي تحبين تفكروا مثلا؟
2: اسمه كي يغني غناء جبلي،
1: يغني هكا ساعة وديع الصافي، هذا مما لا شك فيه. الحقيقة حتى معناها في الجدد مثلا فما معين شريف اللي صوته قوي، وحتى كي توصل للجدد قبل معناها توا فما ملحم زين صوته قوي، ما عرفش يتسمى جبلي ولا مش جبلي، ولكن من الأسماء القديمة أنت سميت لنا شكون سميت لنا؟ سميت لنا وديع الصافي.
2: وديع الصافي وسميت لكم زادة كيف نصري شمس الدين.
1: نصري شمس الدين نحب نقول زميلي
2: زادة صباح،
1: زميلي اللي في صباح الفنانة صباح.
2: أكيد.
1: أيوة، مش صباح فخري.
2: لا
1: صباح
2: لا
1: فخري
2: لا
1: سوري راوي يا سي وسيم بيه يا سيدي كمل.
2: دونك لهنا المغني كان يعتمد بالأساس على قوة صوته أكثر من الآلات الموسيقية. باش نختاروا توا ثلاثة فنانين، أولهم وديع الصافي اللي يلقب بالأب الروحي للغناء الجبلي. هو من بين المطربين اللي رسخوا المدرسة الحديثة للغناء الجبلي، اشتهر بأداء الأنماط التراثية كيف العتابة وكيف الميجانة.
1: هاي.
2: هما الزوز أنماط شعبية
1: العتابة.
2: تراثية العتابة.
1: هاي. أيوة. علي تضحك قد ما حفظتهولك البرة توا هكا يا رضوان العتابة. هاي. قول مي جنا قل لي
2: الصوت كان قوي ومثال للصوت الجبلي اللبناني ساهم وديع بشكل كبير في نقل الفولكلور اللبناني في القرى والمسارح العربية وحتى العالمية، واعتبر واحد من مجددي الأغنية الشعبية اللبنانية. عنا زادة نجوى كرم اللي تلقب بشمس الأغنية اللبنانية، اشتهرت بلهجتها الريفية اللبنانية وبالأغاني المبنية على الإيقاعات والدبكة اللبنانية. ياسر غناها فيها دبكة،
1: صحيح، ومن أشهر الأصوات النسائية اللي تغني جبلي نجوى كرم.
2: عودة تقديم اللون الجبلي للأجيال الجديدة مع توزيع موسيقي حديث، الأكثر من هذا تعاونت مع أسطورة الغناء الجبلي وديع الصافي فيديو بعنوان وكبرنا
1: يا بي،
2: وهي من أشهر الأعمال اللي لمت زوز أجيال من الغناء الجبلي.
1: صحيح.
2: وعنا زادة فارس كرم،
1: هاي هاك وصلت حتى حتى الهوني الجديد. فارس كرم صوته جبلي،
2: لكن هو واحد من أبرز الأصوات أكيد الجبلية في لبنان. يعتمد في أغانيه برشا على الدبكة اللبنانية، الإيقاعات الشعبية واللهجة الجبلية زادة. لكن فارس هرب شوي على نمط الجبلي التقليدي،
1: هرب في المواضيع.
2: قام بتحديث الأغنية الجبلية اللي كانت تعتمد بالاساس على قوة صوت وعلى أداء المغني. فارس أدخل عليها

0: اللي تعرفوا بالصوت الجبلي. وتبارك الله درجت بينا نجوى كرم من أهم المحطات اللي وصلت لنا الأصوات هذية للأجيال اللي أجد حتى الفارس كرم. أنا متأكدة أنه في الاختيارات الموسيقية حطيت لنا فارس كرم متأكدة.
1: أكيد بالحق. أكيد أكيد أكيد.
0: بيه يا سيدي مالا نقدم على الاختيارات متاعك شنو باش نسمع؟
1: نجوى كرم أنا ما في.
0: هاي.
1: وعنا فارس كرم قولي لابوكي.
0: قولي لابوكي باهي يا سيدي يحب يمشي يخطب ما تقولوا حتى حد رضوان. هاي نسمعوا مع بعضنا الاختيارات متاع رضوان فيما يخص الأصوات الجبلية اللبنانية وراجعين مكملين في فان تايم.
2: فان تايم بيبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى وين كنتوا تسمعوا فينا، إذا تسمعوا فينا على فيم في الكهرباء، ماشيين مروحين خارجين تسهروا، ولا في الدار في الخدمة. نعرف فما برشا عبيد مازال تخدم، وفما برشا عبيد البرة في وقتها هي قاعدة تخدم وتتونس بينا. إن شاء الله عاملين معنا جو مع الموسيقى، خاصة وأنه الغنية اللي مازلتوا كي سمعتوها نحبكم تعرفوها أكثر وتسمعوها أكثر، غنية أنتي، غنية تونسية جديدة صيفية جميلة كيف ما هكا. باش نحكي ومع الفنان اللي مازال كي خرج غنية أنتي وعنده أغاني أخرى، باش نحكيه على تجربته، باش نحكيه على شنو ناوي القدام. نحكي على مهدي البكوش. عسلامة مهدي.
2: عسلامة ريم، وميرسي على الاستضافة هذه،
1: مرحبا بك.
2: وكيف نوجه تحية مستمعين دي وانا فهم.
1: مرحبا بك مهدي. كما كنا نسمع في الغنية، هذه الغنية جديدة،
2: غنية جديدة ما زلت عندها توا جمعتين ملي هبطت. الحمد لله العباد حبتها، ما كنتش كما نتوقع. كلمات أحمد غزواني، ألحان سامي الشايب ومهدي بكوش اللي هو أنا، وكيف كيف تصوير مالك الشايب. دونك هذه هي أنتي
1: الغناية. أنتي غناية تشبه للي مستانس بيه ولا حبيت تبدل فيها؟
2: ما تشبهش مستانس بيه، خاطر اللي غنيته الكل أنا معناها من اللي كنت نهبط في الأغاني عندي تو 4 سنين. أكثر شيء غني دراما رومانس، أغاني زمم كما نقوله.
1: فهمتك، في الحزين.
2: عملت قبل أغنية دق دق اللي هي أغنية أغنية صيفية كما نقوله احنا نفس ستيل، أما ستيل هذا بريسكي تسمى أول مرة.
1: هذه بوب أكثر هكا وتمشي مع ناس.
2: لا محالة مشيت معناها تو بحكم معناها في على التيك توك تشوف أكثر من 2000 ببليكاسيون، العبيد مصور عليها وعامل عليها فيديوهات. دونك بالنسبة لي أنا ذيك أكبر من الأرقام تاع اليوتيوب.
1: صحيح، على خاطر تو ما عادش تنجم تقيس كان باليوتيوب، لي بلاتفورم الكلهم كيف تنجم تلقى
2: اليوتيوب. فما برشا سبونسورينغ، فما برشا حاجات. ما كي تدخل التيك توك وتلقى فهمتني أكثر من 2000 ببليكاسيون، معناها أكثر من 2000 عبد عامل عليها فيديو. دونك تعرف الغنية ماشية وماشية،
1: معناها سمعها وحبها وحب يحط عليها
2: تصور عليها وعمل على فيديو.
1: باهي، انت توا كي تقدم في الغنية مازلت كي قلت لي اكثر من اللي مش كيما كنت نتصور. انت ما كنتش تتصور لها النجاح هذا؟
2: والله خاطر انا نحس ديما ستيل اللي نغني فيه حتى في الحفلات وكل الحفلات الخاصة ولا العباد اللي تحب تسمعني اكثر في الاغاني الرومانس، الاغاني الدراما، الاغاني اكثر شيء حتى تكون احنا نقولوا اللهجة اللبنانية وكل.
1: انت اخترت هذاك فبعد العباد حسرتك غادي
2: حسيت وقعدت نغني فيهم الروحي والأغاني ذوكم. الحقيقة فما أغنيات معناها ضربوا كما أغنية تعذرني عملت 6 ملايين وفي لبنان معناها يسمعوها العباد الكل. أما بحكم توا واحد في تونس ويحب يخدم على الببليك التونسي لازم يغني تونسي معناها.
1: هو لازمنا نحكيه على التجربة هذية، على خاطر أنت توا بحكم في تونس، أنت جربت تمشي لبرا، جربت تمشي للعالم العربي وأنت غادي وأنت في العالم العربي. يظهر لي كنت عديت سنين في دبي
2: في الإمارات،
1: ثم قررت أنه ترجع لهنا. دونك توا قاعد تلوج على الهوية اللي نجم يتبنك بها الجمهور التونسي
2: بالطبيعة. توا حتى برشا ناس تقول لي مهدي علاش قعدت في الحفلات الخاصة والمهرجانات. أنا حبيت نعمل ريبرتوار تونسي بستيل اللي نحبه أنا بالطبيعة، باش كي ندخل أي مهرجان العبيد تبدأ حافظة غنيتي مش حافظة غنية العبيد. دونك هذيك أكثر حاجة قاعد نخدم عليها توا، سورتو للصيف الجاي. معناها عندي معناها ريبرتوار مزيان متاع أغاني تونسية، معناها كموزيكا مختلفة، يعني مش كلهم ستيل هذا، فما موسيقى مختلفة. دونك قاعد نخدم عليهم وإن شاء الله يا ربي الصيف الجاي يكون عندي أكثر من 6-7 أغاني مزيانين
1: إن شاء الله، واللي يسمحوا لك أنك تكون عندك حفلات وتبدأ مسيرة المهرجانات. الحقيقة عندك أنت توا سنوات 4 سنين قلت لي قاعد تهبط في الغنيات، لكن مازلت اثنين، أنت صغير في العمر مهدي. تحب تقول؟ نعرف الفنانات ما يحبوش يقولوا.
2: عمري 29 سنة، عمري 29
1: صغير
2: سنة.
1: صغير مازلت اثنين القدام. فيما يخص الحفلات الخاصة واللي ما نعرفش عليش ولا موضوع، على خاطر يظهر لي ما فماش فنان ما غنيش في الحفلات الخاصة وما بديش يغني في المحلات وما بديش يغني في السهرات هذيك، اللي يعيش من فنه وينتج الفن باش ينجم يعمل يتعدى المهرجانات الاخرى.
2: وما حتى اللي غنيوا في المهرجانات تو قاعدين يغنيوا ومام طون في الحفلات الخاصه.
1: صحيح، نحكيوا على اللونجيت والمحلات والريستورانات، هذا هو.
2: فما حتى فنان معناها مش قاعد يعمل في حفلات في اللونج معناها،
1: ومش بالضروره هي بدايه ثنيه ومن بعد باش نبطل، فهو يتعاش به معناها.
2: هو خيار، ما نقصدش انا معناها حد معيط لي وكل، تعرف مهرجانات لازمك دوسيه وتقدم. اما انا الحقيقه تو في الفتره تاع عامين التالي ما هبطش غنيات، ونحب نخدم على قليله 6-7 غنيات يكون الجمهور حافظ معظم مش هنا نبليجي على الجمهور باش يغنيها معايا هو ما يعرفش غنيتي ولا نمشي نطلع نغني 6 7 غنيات ام كلثوم ونهبط. دونك انا حبيت نطلع غنيات كي نحل الغنيه ونعمل سيلفي مع الجمهور نلقى جمهور يغني وحافظ غنيتي.
1: هو لازم يحفظها ويحبها باش يجي ديجا
2: باش ينجم يعبي لك هذه الحاجه اللي ان شاء الله قاعدين نخدموا عليها كجروب اللي يخدم معايا الكل معنا.
1: باهي جميل. دق دق انا تصورتك وقتها باش تكمل في الثنيه هذيك معناها في الاغنيات التونسيه اللي هكا اللي فيهم الريتم هذاك مع شكون خدمتها دق دق؟
2: خدمتها بتبيعة مع الموزع والملح الكبير حمدي المهيري.
1: نجد
2: له تحية. بعد كيف كيف من بعد شوف واحد ديما مخه يتخلوط يرجع واحد ساعات يتبع الكومنتات توا تشوف 500 كومنتير به على الاغنيه وبعد تقول لك مهدي اسمعني يحبوك في اللبناني يحبوك في انا كيك انا نتاثر
1: تقراهم الكل
2: نتاثر نقرا بتبيعة فما عبد ما يقراش كومنتات نقرا يا اخي في 5000 كومنتير به نجم تلقى فهمت في 5 4 كومنتات ما عجبتهمش في الستيل هذاك وذاك حقهم
1: واللي هو حقهم
2: حقهم
1: لكن هذوك ما لازمهمش يقلقوا
2: صحيح. انا ابار هذيك ابار المخ يتشوى شويه في التبديل الاغاني اللي هو انا زاده قعدت بيريود ما هبطش ما نكذبش على روحي معناها من دق دق هبطت اغنيه ولا زوز في ستيل اللي نحكي لك عليه ستيل رومانس دراما صورت كليبات زاده وكل اما ما ضربوش خاطر بحكم انا فهمتي حتى الاستراتيجية ماركتينج اللي نخدم عليها وانا في تونس معناها ما تنجمش في ساعه توصل للشرق الاوسط وقت اللي انا نهبط اغنيه لبنانيه وانا عايش في تونس دونك هذيك علاش قلت ما دمني في تونس نحاول نخدم ستيل الجو التونسي بستيل موسيقى جديد.
1: توا ما ينجمش يكون واحد يسمع فينا وقلنا لي انت كنت مستقر في الامارات وخدمت من غادي وقررت ترجع ما يهوش باش يقول لك علاش رجعت.
2: اي بالطبيعه انا شوف رجعت بحكم ما تاقلمتش برشا الحقيقه معناها ديما نحس الجو في تونس وحده اما مش معناها راه واحد ديفينيتيف انا نمشي نرجع عندي قامه في الامارات نمشي وقت اللي يظهر لي عندي ساعات حفلات نمشي نخدمهم في دبي ونرجع اما كعيشه عيشه في تونس الحقيقه
1: في تونس
2: صيف تونس وشتي تونس وربيع تونس حتى غادي ما فوتش جمعة 10 ايام نروح
1: خديك صيف صيف على طول. المهم لا هي حلوه في كل الوضعيات لكن فيما يهم فنك معناها والموسيقى ماذا بك انه تنتشر من تونس دونك الخيار هذايا هو انك تخرج من تونس به انت دونك هي احسن غنيه توقعت تعملك في ارقام في غنياتك
2: اي هي توا نشوف معناها الرياكت نتاع العبيد اللي هي هذه انت نحكيوا ارقام عذرني اللي هي فاتت 6 ملايين فيو على اليوتيوب وحتى كي تشوف زاد عذرني معناها كيفاش كيفاش العباد تغني فيها وكيفاش العباد عملت لها دي كفرز معناها تعرف لي اغنيه نجحت برشا
1: جميل. دونك احنا انت توا حقت اكثر انت صلح لي الارقام قل لي ان شاء الله يبداو محيين اكثر من 134 الف مشاهده على تيك توك وكيما حكينا تيك توك ولات من اقوى المنصات اللي تصنع في الترند معناها فينالمون الاغنيه تولي انت حتى ما تعرفيش ولا ما تعرفش شكون اللي غني كي تسمعها في برشا هكا تتعدى في ستوريات تمشي تلوج عليها وتسمعها به بما انه توا المنصات هذيا هي اللي تنجم تهز الاغنيه وتوصلك للعباد وكل شيء تخمم تتعاون مع صناع محتوى مع مؤثرين نحكيو دي انفلونسور دي تيك توكرز دي انستغراموز تنجم يروجوا لك للغنيه مثلا ينجموا يوصلوها لاكثر عدد من الناس
2: بالطبيعه هذه نراها انا حاجه ايجابيه للغنيه وتعاون الغنيه باش تطلع اما انا الحقيقه ما مشيتش هكاك كي ديت الغنيه وراها في الشعب التونسي اللي هو الشعب كامل قاعد يغني فيها دونك معنى اغنيه ماشيه معناها دونك
1: ماشيه وحدها
2: ماشيه وحدها قلت خليها برك تربي تمشي وحدها
1: عندك اون سبونتانيتي ضحكتني مهدي يعطيك الصحه شوف معناها تنجم حتى ان بوش صغير حتى في صحاب في وسط بعضهم كي يبدا هكا انا انفلونسور العباد تعرف اللي ستوريات وتتشاف برشا
2: فما اللي بعثت لهم الحقيقه ووجه لهم تحيه وعاونوا وبارتاجي وكل اما اللي الحقيقه اللي ما نعرفهمش معناها جوست معناها نتفرج فيهم هكا ما بعثت لحد حد
1: باهي مثلا شنو رايك خاطر هذا هو العالم الجديد اللي قاعد يخلي يطلع في التراند وكل شيء شنو رايك في مثلا في الخدمه على اغنيه نعطيك مثال مثلا مثال شفناه سيف السنه باغ اكزومبل منال عمار باش روجت لغنيتها اللي هي نتاع روسيات وتعرف منال محبوبه ياسر في الاعراس نتاع توينسا وفرحهم وكل شيء خدمت على عرس نتاع انفلونسوز الاغنيه خرجت في العرس وتصورت في العرس وصارت اون كولابوراسيون كامله ميزون سين كامله معناها كاينه خدمه كاينه كليب معناها الكل فما ايفينمون العباد باش تتبعوا اللي هو العرس دونك ديجا هذوكم دي فيو من شيره وشيره الاخرى خدمه منال وهذا يعطى بوش قوي للغنايه لي ستيل هذوما هل لي زاكسيون هذوما ترى انهم تنجم تستحقهم تعملهم
2: بطبيعة هذوما حاجات تعاون سورتو الغنية تاع العروسات. منال فنانة ذكية برشا ونوجه لها تحية، عرفت كيفاش تخدم للغنية نتاعها، وانا نحسها خطوة معناها باهية وتنجح أي غنية معناها سورتو في سورتو غني العروسات راهو سورتو غني العروسات وعاملتها منال ويعملوا فيها برشا برشا فنانات سورتو فنانات، وانا راها خطوة مزيانة خاطر حتى على السوشيال ميديا والتيك توك أي حاجة كيف عرس وعروسة ولبسة وعربي وكل حتى الغنية ماشي هي تضرب
1: وتمشي. بالعروسات مهدي تخدم في روحات؟
2: نخدم عروسات، نخدم عروسات فما عبيد تكلمني نخدم.
1: لا مهم الحقيقة، أنا نعرف التوانسة لهنا الفنانين كل تبارك الله أسماء كبيرة الأسماء بدأت ما زلت كي بدأت الناس كل مهم عندهم يكونوا جزء من فروحات التوانسة على خاطر التونسي ما اختارك واستدعاك العرس وباش تغني له في أهم ليلة، فهو يحب الفنان هذاك بالضرورة ويوصل كيف ما أنه كل شيء مصور وكل شيء يتبارتاجه وكل شيء يتشاف، هذا من تحصيل الحاصل. خليني باش نكمل مع كليب، انت شفنا الكليب اجواء صيفيه رومانسيه ليكيب كلها حاصلوا في يوت في البحر وكل شيء، الحقيقه توا انت وتغني على الحبيبه معناها وكل شيء، فمش بنيت في الكليب فمش بنيه في الكليب.
2: والله حسيتها خاطر انا برشا فيديوهات صورتهم معايا بنيه أيوة. ديما فما موديل وكل قلت عليش ديما الفكرة هي تغني للطفلة وطفلة تبدأ تعمل هكا وتشتح وكل حسيت حاجة كونسومي على الاخر. قلت انا الفكرة عليش ديجا اللي شفتهم في الكليب الكلهم اصحابي اخوتي نخدموا مع بعضنا في الليل ونعرفوا بعضنا، ذيك عليش تعدى كليب سبونتاني على الاخر معناها فهمتي، لا فما اكيب برود وخمسة الاف
1: ما صعبتهش،
2: خمسة ستة من الناس طلعنا في اليوت أيوة. هزينا دبيشتنا لميك حتى ميك اب ارتيست ما فهمش مشينا كيكا معناها عملنا جو عملنا ستة سويع في البحر صورنا تعبنا عرقنا خرجت حاجة مزيانة وسبونتاني.
1: أنا من فريش على الاخر،
2: أنا واحد من الناس إنسان حشام كي أكثر من الليكيب متاع التصوير تكثر أكثر من عشرة من الناس ولي نتحرك بالسيف
1: دونك
2: أكثر مرة معناها تصرفت فيها على راحتي وأكثر مرة خرجت أنا في الكاميرا عامل جو حتى العبيد لحظة تعمل.
1: صحيح الغوندو محليه الحقيقة ستخي فخي معناها كم كليب وكل شيء وتغني الكلمات توصل حتى لو كان ما فهميش الموديل اختيار منك أنت بي سوبوزون كان جيت باش تعمل الكليب مع وجه معروف مع ممثلة تونسية مثلا شكون تحب هكا نكون في الكليب خمم قولي.
2: والله برشا
1: واحدة برشا
2: ما شاء الله الممثلات التوينز نتاعنا الكل
1: مثلا تراها تنجم تطلع عليها الغنية تنجم تمثلها هي كموديل في الكليب باغ اكزومبل
2: حقيقة
1: قول حد من صحابك هكاك ما يتغشوش عليك حابين تسهلك قول اللي تحب ماتي مثلا شكون الممثلة اللي تراها تنجم غنية انت تكون هي الموديل في الكليب وتتغني لها ترى
2: كممثلات ممكن عزة سليمان
1: عزة سليمان
2: ممكن هاي تمشي
1: بيه حلوة برشا عزة سليمان سلموا عليها داكور بيه ما حبيتش نحرجك راه والله بجدي
2: انا زهني قلت لك
1: نحكي بجدي ما حبيتش نحشمك بيه اغزلي باش نطيروا الحشمة ميلا مهدي العبيد اللي تعرفك واللي تسهر في تونس وتراك وتسمع اغنيك وكل شيء يعرفوا صوتك بالقدي في برشا حفلات خاصة وكل شيء مستلسين بيك تغني شرقي تغني لبناني تغني وائل كفوري توا كنت سمعنا حاجة خلي للمستمعين أنا يعرفوا صوتك أكثر وزيدوا تعرفوا عليك أكثر شنو تحب تغني لي
2: نسمعوا لو نويت جورج
1: باهي لو نويت جورج يا سيدي خذ راحتك وسمعنا
2: لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات لو نويت

0: سوكات.
1: يعطيك صح يعطيك صحة بحلي صوتك مهدي بالحق. إن شاء الله إن شاء الله العبيد اللي ما يعرفوش يدخلوا يلوجوا يحطوا مهدي بكوش على الانترنت يشوفوا الحوارات ويسمعوا الغنيات. سورتو الحقيقة مهدي معك هكا كي نشوف السنوات اللي عديتها حاولت معناها وكنت مازلت تخدم في الشرق الأوسط وكل مع عمرك جو مدي علاش ما تعديتش برامج المواهب مثلا ما خممتش تمشي الاكس فاكتور ذا فويس نعرفش أنا الحقيقة توا برشا مواسم على بعضها وبرشا عبيد خذيت معناها فرصتها الناس نجمت ما ربحتش بتاتخ لكن الناس عرفتها وصلت للجمهور علي ما جربتش
0: الحقيقة ما نكذبش عليك أنا كنت قريب الغادي معناها كل أما والله إلا جت الفرصة معناها بالرسمي ما جتش الفرصة
1: أنت حبيت وما خممتش
0: حبيت ومن بعد كنا أول ما مشيت الإمارات معناها عملت غنية وحدي على عيد الأم غادي اسمها أمي يا ملك يا أخت اللي عمري أنا 18 سنة أول ما طلعت بعدها بستة شهور جيتني شركة يونيفرسال دونك ما نجمش أنا مع شركة عالمية باش تعمل لي أغاني ونتعدى في برامج مواهب
1: ما تنجمش
0: دونك بعد كي عملنا خمسة ستة أغاني فما أغاني غنية ضربت وكل دونك قلت معناها زيد عندي غنية ديجا العبيد تغني فيها في معروفة في لبنان ويعرفوها العبيد اسمها زرني ونرجع من الأول نتعدى في برامج مواهب أما مش معناها أنا ما حبيتش أما الفرصة ما جاتش
1: فهمت وتوا تراها خطوة التالي كانت تعملها
0: توا زيدة توا
1: بالحق
0: توا نحسها زايدة على الاخر ما شاء الله فما برشا اصوات قوية برشا تمشي معناها مش واحد قاري نقص في روحه اما زيد واحد عندي توفق ال 19 غنية معناها اللي انا معناها راها خطوة زايدة باش نتعدى جوست على 6 شهور ولا 5 شهور باش تعرفوني العباد وشفنا برشا فنانين توانسة في الاخر رجعوا من الاخر من الصفر
1: فهمتك به معناها مثلا فما فنانين نعرفوا اصوات كبيره معناها وغنيت برشا في تونس وحتى كبيره في العمر لكن مشيت كمان انت ما توافقهمش ما ترش هي خطوه صحيحه
0: هي مشيت فما عبيد مشيت مريتهم من بعد كيفاش رجعوا معناها مريتش كيما الفنانين اللبنانيين لبناني كذا حتى وصل فينال ولا ما نجحش من بعد تلقى الكم الهيل نتاع الموسيقى تلقى الكم الهيل نتاع الانتاجات وكل تونسي حتى شفنا حتى كي ينجح ولا يهز التروفي ولا كل يرجع من الاول جديد في تونس ويرجع ينتج وحده حتى يبداو يمنيو فيه على الانتاجات وكلهم بعد مره وحد شيء
1: انك ما يكونش ربح دز القدام معناها
0: نحسها دزه باش يعرفوك العبيد اكثر في التلفزه من الاول
1: هذايا على معناها هذايا سبيسيفيك للتوانسه معناها احنا في تونس خاطر المرشي نتاعنا هكا
0: انا هاني قلت لك انا حسيت في تونس مثلا نشوفه في لبنان كي نشوفه مثلا نصيف نشوفه جوزيف عطيه نشوفه الناس هذوما الحقيقه عبيد دي ستار معناها دي ستار باغانيهم مش دي ستار بحفلاتهم في تونس حتى اللي ربح واللي وصل له كل ما لا مريتش انا فهمتي انسان ستار معناه بغانيه كيما نشوفه نصيف ولا نشوفه جوزيف عطيه ولا نشوفه برشا فنانين احنا عندنا برشا فنانين راه وصلوا فينال وربحوا فما عبيد مازالت حترجع تحب تدمرش في تونس
1: مروان علي مهدي العيشي
0: هذوما نوجههم تحيه صوات
1: برشا تعداو اسماء بن احمد اسماء
0: ما شفناش ما شفناهمش كيما الفنانين نتاعهم غادي في الشرق الاوسط كيفاش نجحوا كيفاش عملوا اغاني
1: به جميل توا كيف ديما نرجع نقولوا انه تحب تنتشر من تونس ولكن حتى لو كان من تونس وباش توصل للعالم العربي اللهجات في انك تعمل اغنيات غنية مصرية مثلا تماما غنية لبنانية انت تختار شنو انت
0: انا كنت من بها الحكاية ذي انا كنت من بها اللي نحب نعمل غنية مصرية ولبنانية وراهي هذي من اصعب الحاجات انا مشيت لمصر وراهو مصر راهو 200 مليون راهو عندهم ممكن فهمتي 80 مليون يغني بار ما بين المهرجانات المصرية وبار ما بين الشعبي المصري وبار بين المصري الرومانسي وبين المصري عمرو دياب وتامر حسني وكل معناها صعيب صعيب شي يجي واحد تونسي باش يعمل هكا تك اخر انسان عرفوا صابر بيعي معناها النجم صابر بيعي دونك هذي حاجه صعيبه دونك احنا ليش ما نبنيوش على كلامنا المزيان احنا راه في بالك البرة في لبنان والكل يشيخوا على اللهجه التونسيه
1: صحيح
0: نقول لك محليها اللهجه التونسيه دونك واحد معليش ما يبنيش على اللهجه التونسيه تكون خفيفه تكون الكلام اللي هما ساعات حتى في اللايف ويت الكل يبداو يضحكوا عليه ويبداو يشيخوا عليه الكلام التونسي مزيان نبنيو عليه موسيقى مزيانه ونوصلوا غنينا التونسي لبرا
1: تونسي تونسي ولا تونسي ملطف لهجه كان في الوسط هذيك
0: انا قلت انت اللي كلك قبول سر وزين وبرشا عسل عندك كاريزما وحضور وحضورك يلغيهم الكل
1: سهل
0: قال احمد غزواني نوجه له تحيه
1: سهلين الحقيقه
0: دونك علاش ما فيها برشا كلمه برشا اللي يحبوها الناس الكل زين وعسل دونك تونسي تونسي حتى لا جبيضه مش لا جبيضه
1: ماهيش بيضه الحقيقه دونك تحب توصل بالتونسي ومهم عندك الحق معناها تحب تستحفظ انا نشجع فيك المثابره على خاطر فينا المستعرف بالصعوبات الموجودين لكن تعرف اللي مش تقعد تحاول وأن أغنيتك مادام مشيت وحدها ما تستحقش حاجة أخرى ونقعدوا إن شاء الله يعطيك الصحة. وفي التوا فما شنو فما جديد ترى؟
0: ولا قاعدين نخدم توا على موزيكا أنا والجروب اللي سميتهم الكل معناها اللي معايا اللي قاعدين الحقيقة واقفين معايا في في باش ننجو أغاني خطر تعرف الانتاج صعيب شوية توا دونك قاعدين نحضروا في في معناها شوية غنيات فيكونوا مختلفين معناها في الموسيقى وكل إن شاء الله معناها باش نحاولوا نعملوا استراتيجية ما بين كل شهرين تكون فما سينجل حتى كان مش كليب يكون ليريكس فيديو حتى كان ما يكونش ليريكس فيديو يكون أوديو المهم
1: تخلط الأغنية
0: لازم الأغنية كل ما بين ما بين أغنية وأغنية بيناتهم شهرين شهر ونص أكثر حاجة
1: نتمنى لهم ينجحوا كما أنت وتنجح أنت أكثر وأكثر وتحضر الرصيد متاعك باش تنجم عام الجاي بتدخل تبدأ محاولات رحلة المهرجانات في تونس خاطر المهرجانات تعرف أنت تو احنا في الصيف نخدموا في البرامج هذه اللي تغطي المهرجانات اكزاكتومون المهرجانات أكثر حاجة توصلك للناس وخاصة المهرجانات اللي في وسط في وسط الجمهورية وفي المدن الصغار وكل شيء اكزاكتومون مهرجانات كبيرة ولا صغيرة حجما الكلهم يوصل سلوك للجمهور والكلهم ينجموا يخليه مهدي بكوش يوصل أكثر للتوينسة يعيشك على الحضور يعيشك على الغناية المزيانة مرسي بوكو إن شاء الله بالباساج هذا يعرفوك أكثر توينسة وسمعوك أكثر ومحليه الباساج إن شاء الله بعدك ترجعوا تلقاو لو نويت بصوت مهدي البكوش على على باجتنا وعلى السيبور متاع دي وين فيم قبل ما نخرجوا وإحنا خارجين كيف كيف نحبوا نسمعوا غنيتك عزرني هكا نسمع عزرني ونسلم عليكم أنا برشا يسلم عليكم مهدي كيف كيف إن شاء الله غدوة نتلقاو في نفس توقيت غدوة جمعة وفي الأسبوع الأول مازال الشهر طويل لما حالة مازلنا مع بعضنا غدوة نعود ونتلقاو في فان تايم كالعادة من الأربع للسبعة شكرا لليكيب الكل هنايا شكرا لكم الكل اللي سمعتونا ونخليكم مع عزرني مهدي البكوش نتقابلوا غدوة في لمن وباي باي.

0: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. الحظرة اتحفلها في سهرية الخميس 6 أوت مع مرشد بوليلة. كون واحد من جمهور في مسرح سيدي منصور وعيش أقوى سهرية. تباع التذاكر بالمسرح الصيفي سيدي منصور، المسرح البلدي، المركب الثقافي محمد الجموسي، كرواسون توري وليد بلوس الناصرية، وعلى الموقع فرصة تو.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجموسي، وكرواسون توري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصة تو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز السابعة. ديوان افام مع السلامة. جمعية أصوات نساء تعلن عن تلقي أول منصة إلكترونية مخصصة لرصد وتوثيق جرائم تقتيل النساء، وذلك خلال ندوة لتقديم تقرير سنوي حول هذه الظاهرة لسنة 25 و2000. وتهدف هذه المنصة الجديدة التي يتزامن والإعلان عنها مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق لـ 13 من أوت من كل سنة، تهدف إلى إتاحة البيانات المتعلقة بجرائم تقتيل النساء بصفة منتظمة، بما يعزز آليات التوثيق ويدعم وجود المجتمع المدني في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. الخبير في التربية السبرنية ومؤسسة الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلوماتية محمد بن نعمان يحذر مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي من السقوط في مغبة توجيه تفاعلاتهم وأفكارهم عبر خوارزميات إعلانية موجهة وفقا لحالاتهم المزاجية. وأوضح الخبير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن خطر المحادثات تجاوز استخدام المعلومات الشخصية إلى خطر توجيه الحالة المزاجية للمستخدمين عبر استخدام خوارزميات إعلانية في علاقة بالحالة النفسية، وهو ما ينذر بتأجيج ما يشعر به المستخدم على غرار حالات الغضب والحزن. سوريا تحقق اكتفاء ذاتيا من انتاج القمح هذا العام وفق ما افاد به مسؤول سوري لوكالة فرانس بريس اليوم، للمرة الاولى منذ اندلاع نزاع عام 2011 الذي الحق اضرارا بالغة في القطاع الزراعي واجبر البلاد على الاعتماد طيلة سنوات على الاستيراد. وقبل اندلاع النزاع عام 2011 كانت سوريا تحقق اكتفاء ذاتي من القمح من انتاج 4.1 مليون طن سنويا، لكن مع توسع رقعة المعارك عدد الأطراف المتنازعة ثم موجات الجفاف تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول أن المحادثات بين لبنان والاحتلال كانت مثمرة على المستوى الفني ومستوى الخبراء، وأضاف أن لبنان والاحتلال أقرب بكثير إلى التوافق بشأن دفع عمليات المناطق التجريبية وتوسيعها. ختاما، طقس الليل يكون مغشى بسحب عامة قليلة وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية، وتتراوح الحرارة ليلا بين 25 و30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 37 بالجنوب الغربي، وتكون ريح شمالية غربية بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطربا ببقية السواحل. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بونت. إلى اللقاء.
0: ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من السبعه حتى للعشره نتاع الليل. نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا، ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى. محمد الزعبار سيد المخرج، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. كيما العاده برشا موسيقى مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مع شويه اسمه احمد سعد في اليوم الحلو ده.
2: اليوم الحلو ده
0: Et en plus, il y a un chassement Black M sur ma route.

هنا استرار في كيف كيف محمود التركي شاكيرا هذوما الكوبش القهوة معنا يتو سويت باش خليكم مع جناري بيركلي هذه كريزي الموسيقى متاعنا ان شاء الله تعملوا بو كيف نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا فينا هاد كلوب

0: Abdul Mustaq على DNFM.
1: DNFM Flash News.
2: موجز الثامنة DNFM عسلامة. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا يكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الموافق 12 من ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. وزارة التربية تفيد مساء اليوم أنه يمكن لكافة الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر شبكة تربوية إيجينت. ودعت الوزارة المترشحين المعنيين إلى سحب استدعاءاتهم الفردية في أقرب الأجال عبر الموقع التالي www.edunet.tn. وزارة الصحة السورية تعلن عن تسجيل 7 إصابات جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في مدينة جرمان بريف دمشق. وقالت الوزارة أن فرق الطب الشرعي تتعامل مع أشلاء بشرية ناجمة عن الانفجار من دون إعلان عدد القتلى أو الحصيلة النهائية للضحايا، وأضافت أنها رفعت جاهزية المستشفيات ومنظومة الإسعاف السريع لنقل المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدر أمني أن واشنطن أبلغ الاحتلال أن حزب الله لم يخرق وقفة إطلاق النار أمس في مجدل زون، وواشنطن طلبت من الاحتلال عدم التصعيد خشية أن يؤثر ذلك على مفاوضات روما. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن تقديرة الاحتلال أن العبوة النسيفة في مجدل زون زرعت قبل وقف إطلاق النار. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر. إلى اللقاء.

0: Diwana FM Flash Sport.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بقرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية اللي دارت اليوم بمقر الكاف بالقاهرة في دوري الأبطال. الترجي باش يكون معفى في الدور التمهيدي الأول، في الدور التمهيدي الثاني يواجه المترشح من المباراة تسويح لليبي وفريق كيفي زيد الزنجباري. النادي الإفريقي في الدور التمهيدي الأول باش يواجه فريق جوليبا المالي في صورة الترشح. منتظر الإفريقي يواجه مازيمبي الكونغولي. في كأس الكاف نادي الصفاقس يواجه شوتينغ ستارز النيجيري، والترجي الرياضي الجرجيسي يواجه فريق ديمبرز السنغالي. بالنسبة للماتشوات، الذهاب باش يكونوا بين 4 و 6 سبتمبر، الرتور باش يكون بين 11 و 13 سبتمبر. بالنسبة لتفاصيل المواجهات والمنافسين القادمين في حال الترشح موجودين في مقالات على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان اف ام. المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو خلط اليوم التونس الليلة يكون في صفاقس لاستكمال اجراءات التعاقد مع ساساس في شكل إعارة قادم من فريق العين الإماراتي. من جهة أخرى، متوسط الميدان الأوغندي رايان فيغو غدوة يستكمل فترة المعاينة حسب الأصداء لعنا. النية تتجه نحو انتداب اللاعب صاحب 20 عاما. جامعة كرة القدم تعتمد اسم ناجي جويني كخيار أول من أجل تعويض جمال الحمودي كمشرف عام على قطاع التحكيم في تونس. المشاورات متواصلة والقرار النهائي يتم اتخاذه في الساعات أو الأيام القليلة القادمة. الهيئة المديرة لاتحاد بن قردان تمكنت من تعزيز صفوفها بثلاثة ملاعبية جدد في الميركاتو الصيفي الحالي. الاتفاق كان مع متوسط الميدان السابق لفريق النادي البنزرتي أيمن العمري، متوسط الميدان السابق للملعب التونسي غازي العيادي، والظهير الأيسر فؤاد التيمومي. في المباريات الودية، اتحاد المونستيري انهزم اليوم الصباح ضد اتحاد قسنطينة الجزائري 2-0. نجم الساحلي تعادل مع الأولمبي البيجي دون أهداف. ترجي جرجيس انهزم في ترب السوسة ضد اتحاد خنشلة الجزائري 2-2. ريال مدريد الإسباني أعلن اليوم توصله لاتفاق مع إيربي لايبزيج الألماني لتعاقد مع الجناح الإيفواريان ديوماندي. بالنسبة للريال أعلن أيضا تمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى غاية جوان 2032. لاعب الوسط الإسباني رودريغو إرنانديز كاسكانتي المعروف برودري احسم وجهته المفضلة في حال رحيله عن مانشستر سيتي في الصيف الحالي، فضل الانتقال لبرشلونة على حساب ريال مدريد. موقع إذاعة مونتي كارلو ذكرت أن الدولي الإسباني صاحب 30 عام والفائز بجائزة أفضل لاعب في المونديال أبلغ مسؤولي الريال برغبته في ارتداء قميص برشلونة وأخطر مانشستر سيتي بموقفه، شيء لمهد لمفضل فوضات بين الناديين، علما أنه عقد رودري مع السيتيزنز ينتهي في جوان 2027. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بوانيت. كان معكم قدور، خليكم مع نايت كلوب في الأمان وتحيا فلسطين.

0: Léhi, sans limite, en ligne, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM, Flash News.
2: موجز التاسعة دي وانا في مع السلامة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول خلال أشرفه اليوم بالقيروان على ندوة الإقليمية للاستثمار الموجهة لأبناء الجالية التونسية بالخارج، يقول إن عمليات إعادة مصادقة إلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمن الاجتماعي جارية مع تقطعات مع منظومات أخرى على غرار منظومة تسجيل العقارات والحسابات الجارية والإدخار والتصريح بالدخل، وذلك للتثبت من ذهب التحويلات المالية لمستحقها. وبين الوزير في تصريح لمراسل ديوان فمن كل المسجلين ببرنامج الأمن الاجتماعي وصلتهم تحويلاتهم المالية، مشددا على أن هذه التحويلات تتطلب تحريا حتى لا تتحول المساعدات إلى تشجيع على البطالة.
3: بالنسبة للبرنامج ما كان يتسمى بالأمان، هو اليوم مكون من مكونات برنامج العدالة الاجتماعية، ويقف في حدود التحويلات المالية والبطاقة، بطاقة العلاج. ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلتلوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القائمة. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات أخرى، منظومات أخرى كما المنظومة متاع تسجيل العربات، منظومة تسجيل العقارات، منظومة الحسابات الجارية والدخل. هذا هو المنظومات اللي نخدموا عليهم، ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرح. إذا كان نلقاو إنسان في الحساب الادخار متاعه البريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال منتفع، فهذا خذا حق العائلات الفقيرة، فهمتوا، العائلات المحدودة.
2: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إن التونسيين بالخارج ثروة وطنية ورأس مال بشري متدرب وفق مواصفات دولية، مشددا على أنهم قادرون على أن يمثلوا قاطرة تنمية في تونس. وبين الوزير أنه لا يتم التعامل مع التونسيين بالخارج على أساس موارد مالية، بل هم أبناء تونس ومن واجبنا حمايتهم في كل ظروف، معتبرا أن التعقيدات الإدارية ليست خاصة بالتونسيين بالخارج بل تؤثر عليهم كثيرا، لأن نمط الحياة في الدول المتقدمة تكنولوجيا مختلف عن تونس التي تسعى إلى تحقيق الرقمنة الإدارية الكاملة.
3: التونسيين بالخارج هما ثروة وطنية، هما بالنسبة لنحنا كنقولوا ثروة وطنية، هما رأس مال بشري متدرب وفق مواصفات دولية، وفق أنماط إنتاج عصرية متطورة، وقادرين باش يمثلوا قاطرة متاع تنمية في تونس، يعني قادرين باش يدفعوا نحو الأفضل بإمكانيات وبمقاييس دولية. هما ماهمش مبالغ مالية وماهمش أرقام، هما ثروة وطنية، رصيد بشري، رأس مال بشري. ناش نتعاملوا مع التونسيين بالخارج على أساس موارد مالية، وحتى كان ما تجيش الموارد المالية من عندهم هما، ما هم إلا أبنائنا ويحتاجوا إلى الحماية والرعاية كما وقت اللي يبدأوا متواجدين في تونس. شيء لا يختلف غادي أو هنا، ما يختلف شيء.
2: في العالم، وكالة تسنيم تنقل عن مصادر إيرانية بدوي انفجار في جزيرة قشم، سببه هو التصدي إلى أهداف معادية عند مدخل مضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن نتائج التصدي لأهداف معادية عند مدخل المضيق ستعلن لاحقا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن دول المنطقة تعاولت معنا ولن تسمح للعدو بإدخال أشخاص إلى داخل البلاد عبر الحدود بهدف إشاعة الفوضى وأعمال الشغب، مضيفا أن العدو استهدف محطات الطاقة، ما أدى إلى عجز بنحو 230 مليون متر مكعب من غاز إيران يوميا. ورغم النقص اليومي، فإن طهران تعمل على إعداد الخطط كي لا يواجه المواطنون أي إشكالية خلال فصل الشتاء. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: عد الموجز على ديوان FM.

0: Beja, Seliena, Diwen FM, Dimamrak, à 103.2.
1: Diwen FM, Flash News.
2: وجزو العاشرة ديوان FM عسلمة. وزير شؤون الاجتماعي عصام الأحمر يقول إن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مفيدا بأن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تطوير العمل عن بعد وتنظيم اقتصادات المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحين الأحكام التي تجاوزها الواقع. الغرفة الوطنية لمحاولي الرخام تندد خلال اجتماع عقدته اليوم بمساعي تطبيق معلوم الاستهلاك على الرخام بأثر رجعي طبقا للقانون عدد 62 لسنة 1988. وأوضح رئيس الغرفة توفيق بن سعيد في تصريحه لديوان فم أو حذر من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على ديمومة المؤسسات الصناعية العاملة في القطاع ومواطن الشغل التي توفرها، ويدعو إلى التراجع عن ذلك.
3: قانون عام 88 موجود اليوم في 26 ظهر له باش يطبق الإدارة، ظهر له باش يطبق على بعض الزملاء، وإذا كان طبق على زميل مش طبق على كل الزملاء. وهذه احنا بالنسبة لنا من 88 اليوم الأول 26 ما جانا حتى حد، تمت مراجعات العديد والعديد من الشركات، مراجعات معمقة عمرها ما جبدت. الشركات الكل قاعدة تصب في الموازنة متاعها السنوية، ولا إنسان قالوا له راك ناقص نقطة من النقاط هذه من الأداء على المستهلك. احنا بالنسبه للاداء المستهلك ما حطيناش في جيبنا، ما خديناوش. واذا كان مش نوليو نحطوه احنا نبيعوا في تالا مثلا ب 40 دينار، اذا كان مش نوليو نزيدوا تالا يولي تزيدوا 50% وزيدوا التي في ا مش يولي قرابه 70 دينار. الناس تولي تجيب من تركيا، ونشجعوا توريد وعلى الصنع المحلي، وتولي كارثه بتم معنى الكلمه على القطاع نتاعنا، لان المصانع الكل توقف ونوليو تجار نخدموا عند الاتراك وعند المصاري.
2: انطلاق واشغال تدعيم الطريق الوطني عدد 15 بين قفصة والقصرين بطول 29.7 كيلومتر خلال شهر سبتمبر القادم، وفق ما صرح به المدير الجهوي لتجهيز بقفصة علي عمار لمراسل ديوان فم. اوضح المصدر ذاته ان كلفة المشروع تناهز 60 مليون دينار، فيما تتمثل اشغاله في انجاز طبقتين من الخرسانة الاسفلتية على طول الطريق وتدعيم السلامة المرورية والتشوير العمودي والافقي للطريق. مجلة The Atlantic تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تواجه تراجعا حادا في مخزونها من الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى، مشيرة إلى أن الامدادات المتبقية لا تتجاوز 20% من المستوى الذي يرغب البنتاغون في الاحتفاظ به، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن القدرة على مواجهة أي تهديد محتمل في آسيا. وأضاف المسؤولون أن مخزونات صواريخ الاعتراض المتطورة ومنها صواريخ باتريوت ومنظومة الدفاع الصاروخي الطرفي عالي الارتفاع ثاد استنفذت إلى مستويات تحول دون تسليمها إلى أوكرانيا أو استخدامها بفاعلية للتصدي لأي هجمات صاروخية إيرانية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور، إلى اللقاء.

0: 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم.
2: ديوانفم صوتكم.
1: ديوانفم فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بقرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الأفريقية اللي دارت اليوم بمقر الكاف بالقاهرة. بالنسبة لدوري الأبطال، ترجي معفى من الدور التمهيدي الأول في الدور الموالي، بشي واجه المترشح من ماتش السويح الليبي وفريق كيفي زيد الزنجباري. النادي الأفريقي في الدور التمهيدي الأول يواجه جوليبا المالي في صورة الترشح، بنسبة كبيرة يواجه مازيمبي الكونغولي. بالنسبة لكأس الكاف، نادي صفاقسي يواجه شوتينغ ستارز النيجيري، ترجي رجيس يواجه فريق ديمبارز السنغالي. ماتشوة الذهاب بالنسبة للدور التمهيدي الأول بين 4 و 6 سبتمبر، والرتور باش يكون 11 و 13 سبتمبر. المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو وصل لتونس ليلة يكون في صفاقس لاستكمال إجراءات التعاقد مع سي اس اس في شكل إعارة قادم من العين الإماراتي. من جهة أخرى، متوسط الميدان الأوغندي ريان فيجو غدوة يستكمل فترة المعاينة حسب الأصداء اللي عندنا. النية تتجه نحو انتداب اللاعب صاحب 20 عام. بالنسبة لملف الانتدابات، فإنه في صورة خروج جمال ترافيس موتيابا فإنه يتم التعاقد مع لؤي تراعي، في صورة بقائه فإنه الميركاتو ينتهي للنادي صفاقس. جامعة كرة القدم تعتمد اسم ناجي الجويني كخيار أول من أجل تعويض جمال الحمودي كمشرف عام على قطاع التحكيم في تونس. المشاورات متواصلة، القرار النهائي تم اتخاذه في الساعات القليلة القادمة. هيئة اتحاد بن قردين تمكنت من انتداب المدافع تاج اسلام سالم لمدة 2 مواسم، قادم من مستقبل المرسى، لاعبي 25 عام، سبق له اللعب مع مستقبل جيبس. كيف كيف هيئة الفريق تعاقدت مع ايمن العمري قادم من السي بي، متوسط ميدان امضى 2 مواسم، غازي العيادي قادم البقلاوة متوسط ميدان امضى 2 مواسم، وفؤاد التيمومي ظهير ايسر امضى موسم وحيد مع فريق اتحاد بن قردين. شبيبة العمران تعاقدت مع المهاجم حسني جزمير لمدة 2 مواسم. نذكر جزمير لعب مع اتحاد الطويل، ملعب التونسي والمستقبل الرياضي بجيبس. في المباريات الودية، اتحاد المونستيري انهزم ضد اتحاد قسنطينة الجزائري 2-0، النجم الساحلي تعادل مع الأولمبي البيجي سلبيا، ترجي جرجيس انهزم ضد اتحاد خنشلة الجزائري 2-1، والترجي الرياضي فاز أمام سان بيدرو الإيفواري 0-1. ريال مدريد الإسباني على اليوم توصل الاتفاق مع إيربي لايبزيتش الألماني للتعاقد مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي. من جهة أخرى، ريال أعلن تمديد عقد فينيسيوس جونيور نجم البرازيلي إلى غاية جوان 2032. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقيت برامجنا. صباح الخير ناس كل، وتحية تونس.
2: ديوانا فان صوتكم.

0: في تونس الكبرى على 90.5.
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز 11 ديوان افهم مع سلمى. حوادث المرور تسجل انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5% الحالي، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وبلغ عدد الحوادث المسجلة منذ بداية السنة الحالية إلى تاريخ يوم أمس 2712 حديثا مقابل 3365 حديثا خلال سنة 25 و2000. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية بنزرت تقر خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس تنفيذ مجموعة من التدخلات الفنية العاجلة استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك بتعاون مشترك بين جميع المصالح الجهوية والمحلية. وأقرت اللجنة كذلك تأمين حصص استمرار خلال كامل الموسم في مقرات الولايات والمعتمديات والبلديات والهياكل الفنية ذات العلاقة المباشرة بالنجدة والمساعدة، مع برمجة عمليات بيضاء تطبيقية مشتركة في إطار مزيد تفعيل جاهزية المتدخلين وضمان التنسيق الجيد بينهم وتوفير الظروف الملائمة لموسم آمن ومستقر، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسمية. في العالم، المتحدث باسم قوات التحالف يعلن عن إصابة 11 مدنيا في منطقة نجران نتيجة اعتداءات حوثية، قائلا أن قوات التحالف ستستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الاعتداءات الحوثية لضمان حماية المواطنين. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين لبنانيين أن الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان زادت من تعقيدات الجولة السابعة من المحادثات بين دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين في روما، وأضاف المسؤولون أنهم لا يتوقعون انفراج دبلوماسية كبيرة أو انسحابا إسرائيليا كاملا من لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها هذا الخريف. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
0: ديوان افهم
1: تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز ومنتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. الجمعة 7 من أوت انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26-2000 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق ما صرح به رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن سيسي، مشيرا إلى أن نسبة التخفيض يجب أن لا تقل عن 20% وفقا للقانون. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الحالي الموافق 12 من ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تعلن بالشراكة مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بولاية منوبة عن إجراء استشارة لاختيار هياكل تكوين مرخص لها لمزاولة نشاط التكوين المستمر في إطار تنفيذ برامج تكوينية موجهة لدعم الكفاءات في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وتشمل البرامج المزمع جزوى قطاعات رياض الأطفال وصيانة آلة الخياطة والطاقة المتجددة بما ينسجم مع جهود تطوير المهارات المهنية والاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل. ودعت المنظمة هيكل التكوين الراغبة في المشاركة إلى سحب كرس الشروط من الإدارة المركزية للكونفدرالية مقابل مبلغ قدره 50 دينارا تونسيا غير قابل للاسترجاع، على أن ترسل العروض عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تودع مباشرة مقابل وصل إيداع بالمقر المركزي لكونكت. لم يتبقى الكثير من أجل الإعلان عن الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن للسفن التجارية للعبور عبر مضيق هرمز. وأفادت تسريبات وسائل الإعلام الإيرانية بأن الاتفاق المرتقب سيكون على مرحلتين، تتعلق الأولى بمسار دخول السفن عبر الممر الشمالي المحاذي لإيران وخروجها عبر الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان لفترة محدودة، على أن تلغى المرحلة الثانية هذين الممرين ويسمح للسفن بالعبور من الممر الوسطي. ارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه الحوثيون على قوات تابعة للحكومة اليمنية وسط توتر وترقب في محافظة مأرب حسب مصادر يمنية. وفدت المصادر بأن عدد القتلى بلغ حتى الآن 58 على الأقل، كما أصيب العشرات في الهجوم الذي شنه الحوثيون بالصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة واستهدف تجمعات لقوات موالية للحكومة في مأرب وحضرموت. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
2: ديوان اف ام
3: تبع الموسيقى.
4: You are now listening to DJ Naughty K.

بتحكي مع الوجعات الدم جن جن ما بدي حدينا وين وين حبيت الحب الباري أنا ما قدرت عدروش الله يقفلني الروش لا ما قدرت عدروش بدعي الله لك تروح أنا ورد بس وردنا